0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما.

0: أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام الثلاثة ونصف بعث الله فيهما روح الحياة فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
1: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
2: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
3: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
4: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك، فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى، وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، وركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: الناس في شنو ودي يا ايفا في شنو؟ ناس كتير منكم حيقولوا لي كده، لكن انا الليله جاياكم بالتقيل. صحتنا مهمه في وقت الحرب. ايوه صحتنا مهمه في وقت الحرب، لازم نحافظ على صحتنا. ومستشفيات كتيره جدا طلعت برا الخدمه، فلو مرضنا حنمشي وين؟ لازم نحافظ على صحتنا بالامكانيات الموجوده عندنا. تاني كمان لازم تحافظ على صحتك في وقت الضرب، عشان لو انت داير تجري وصحيا ما جاهز هتعمل ده كيف؟ هنكون جوا الحلقة دي بنتكلم عن كيف نحافظ على صحتنا وقت الحرب، وكمان برضو في حاجات بتحصل معانا غصبا عننا وقت الحرب وممكن ما نكون قادرين نلحق الوحدات الصحية او ما في تدخل طبي، فنعالج الموضوع ده كيف. خلوني ارحب بضيفتنا الجميلة جدا دكتورة سالي. مرحب.
1: زيك يا إيفا، كويسة؟
0: نشكر ربنا في وقت الحرب، لكن برضو بنشكر ربنا في كل وقت حتى في وقت الحرب.
1: بنقول أول حاجة ربنا يصلح الحال وتقيف الحرب، لأنه يعني ربنا ما بيحب الحرب.
0: أكيد أكيد.
1: وربنا بيحب الإنسان وما عايز له والتعب والبهدلة والقتل والبهدلة. ربنا يرحم السودان وكل الوطن العربي ويرفع عننا.
0: أمين.
1: أول حاجة طبعا يعني من الحاجات يعني المزعجة في وقت الحرب الأكل، إنه كيف يعني الأسرة أو الأم
0: ما يوفر في أصلا
1: يوفروا كيف موضوع الأكل. يعني الناس محتاجة تسرفايف، إنها تعيش. أنت عشان تعيش عايز تاكل، يعني يعني الواحد في الحرب دي يصحى الليلة هيقدر يوفر أكل كيف. يعني في وقت الحرب ده دايما دايما الحاجات المتاحة بسيطة. يعني الأسواق طبعا معظمها تدمر، ما في بضاعات يعني استيراد وتصدير، ده كله ما في. فأنت كمواطن وسط الحرب دي عندك الحاجات المحلية والحاجة اللي بتديها لك الأرض، يعني يعني ممكن تزرع أو يكون في زراعة جنبك، في شوية حيوانات، كم غنماية، كم شوية بهايم، والموية اللي هي مثلا في الآبار أو الوديان أو النيل، الحاجات المتاحة. يلا بالنسبة للدقيق والعيش، يعني يمكن الناس بتتصرف بالباقي الموجود أو حاجات بسيطة بتجي، أو في مزارع قريبة بتزرع يعني فيها الفتريتة أو الدخون أو الحاجات دي. الشيء المتاح، ما أنت هتحاول أنك أنت توفر وجبة لك ولأولادك بالشيء المتاح. ما في لحمة ما مشكلة، في بقوليات، البقوليات دي بديل لللحمة وللبروتين.
0: أيوة، في كتير جدا من التكايا والحاجات اللي بيعملوها الشباب كده، مطابخ بيوفروا فيها وجبة عدس، وجبة بليلة.
1: أيوة. والمفروض إنه المنظمات العالمية بتوصل بطريقة ما، يعني في إغاثة بتوصل للناس اللي هي في الأماكن بتاعت الحرب دي. الإغاثة طبعا ممكن يكون في زيت، في سكر، في عدس، في فول، في رز. المتاح ده كله كويس، كله كويس، لازم هناكل عشان نقدر نعيش. الحيوانات الموجودة يعني الحمام مثلا، الجداد، المطلوق ساي، الطيور عموما. يعني انت لو مسكت لك اي حاجة طايرة وضبحتها اكلتها ما اعتقد انه في مشكلة. بعد كده الماعز، الغنم، الغرفان، الشيء الموجود، يعني انت بتقدر تطبخ تاكل وكل، ما في مشكلة. يعني الخضروات على حسب المتاح طبعا. يعني يعني انا قلبي معاكم، يعني انا قلبي مع كل ام بتحاول انها هي توفر وجبة لعيالها.
0: بعض الاماكن ممكن تبقى فيها خضروات يعني ما كثيرة، زي الطماطم وكده، شايفة في كم بوكسي نزلوا في الخرطوم،
1: دي غالبا وخدار. بتكون من مزارع قريبة.
0: أيوة.
1: ايوه
0: بس جنب النيل. ما في كميات، يعني ما في كميات من الخضروات. لكن يعني زي ما انت قلتي المنظمات بتصرف للناس حاجات, وفي كمان مناطق ما ننسى يا دكتورة انه اصلا المنظمات ما قادرة تخش فيها زي المناطق في دارفور. لكن كويس جدا وجبة العدس, وجبة البليلة اللي بيقدموها عليك الشباب, لو في تكية جنبك, لو في مطبخ خير جنبك, حاول اوصل شيل الوجبة دي, ممكن تساعدك يعني, ممكن تدعمك. ما تستهين بالعدس يعني. احنا في الوقت ده يمكن انا واحده من الناس مليت في فتره من الفترات في الحياه دي اكل العدس يعني, شفت انه انا حكون عيانه تاني لو اكلت عدس. مرات احنا نفسيا كده انطباعنا بيبقى على الحاجه اللي اكلناها كتير, ولا دي بس المتوفره اللي عندنا هسي, انطباعنا عنها بيبقى دي ما بتضيف لي صحيا, لكن بيبقى يعني صحيا بيبقى العكس في كده. العدس كويس جدا,
1: العدس كويس اي, لكن زي ما قلت هي برضو مسألة نفسية يعني. مرات واحد بيفكر انه ده ما اكل يا حليل, ايام زمان كنا بناكل ده وناكل ده وناكل ده, لكن دي الحاجة المتاحة حسة يعني, هنعمل شنو يعني. ممكن الناس تفكر انها هي تزرع حوالينا, لو في يعني غنماية يعني حاولوا يولدوا عشان تجيب حاجات يعني غنماية صغيرة ويشربوا اللبن بتاع الغنماية يعني. الناس بتتصرف, أنا بعرف الشعب السوداني ده أكتر شعب
0: مدبر
1: بيعرف يتصرف يعني, عندنا very high adaptive يعني abilities يعني, بنقدر إننا نتصرف في أي ظروف. أنت بص لنفسك من قبل الحرب شوف انت كنت بتمشي امورك كيف. فيعني في النهايه يعني ربنا معاكم, وان شاء الله بتتحلى, ان شاء الله
0: ان شاء الله بتتحلى, ان شاء الله تتحلى, وان شاء الله نرجع لبيوتنا ونرجع لمزارعنا ونرجع لمشاغلنا المختلفه. في الحرب ده يعني في حته مهمه جدا نفسيه اتكلم عنها بالذات هسي, بعد مثلا منطقه تبقى امنه لو وقفت الحرب في منطقه, بتبدا النفايات مكدسة, مواسير مكسرة في الأحيام راكدة جثث, كيف نتعامل مع كل الفوضى دي؟
1: أول حاجة طبعا بالنسبة لموضوع الجثث ده موضوع كبير جدا, ويعني المفروض أنه أول ما الواحد يشوف أي حاجة زي كده أنت ما تمسك بيدك ولا تجي جنبها, بتنادي الناس المختصين, في ناس الطب الشرعي, في ناس الهلال الأحمر, بيجوا بتخلصوا من الحاجات دي, بيحطوها هم بيلبسوا كويس وبيحطوها في أكياس وبيكفلوها كويس عشان الحاجات دي يعني كلها مرض, ما تمسك حاجة, ما تهبش أي حاجة. حتى الأشجار يعني في ناس كثيرة بيوتها لمن مشت أو صوروا لهم الصور بتاعتها مليانة شجر, الشجر ده ما تحاول تقعد تهبش فيه وبراك, لازم تكون لابس جزمة لأنه ممكن يكون في دبايب, عقارب, مصائب, ممكن تكون في دانات حاجات ما تفجرت, فتخلي بالك يعني, دي ما حاجة آمنة أنك أنت تمشي وتخش بعزمك كده وتحاول تهبش ولا تنظف. ناس تكون مع بعض وبالراحة بالراحة وعصاية تزحزح الحاجات عشان تشوف كويس, ما يكون في حاجة خطر ممكن تأذيك. بالنسبة للنفايات طبعا تخلي بالك ما تتجرح عشان يعني ما كويس يعني, ما فيش مستشفيات لنظافة الجروح وكده, وممكن تكون حاجات كلها contaminated أو معدية يكون فيها أمراض فيروسات أو بكتيريا, اتعامل مع الحاجات بحرص. بالنسبة للمياه الراكدة دي طبعا احنا كلنا بنعرف درسنا زمان في الابتدائي انك انت تردمة اي موية راكنة, اردمة رشها بزيت رايع عشان البعوض وعشان الأمراض التانية. كويس. أتكلم عن الموية, شراب الموية أو الموية للحمام يعني النظافة الشخصية. أنا ما بعرف الوضع كيف هناك, هل في موية وصلت ما وصلت, وصلت كل الناس, وصلت جزء من الناس,
0: في الموية حتات نفسها أصلا ما فيها مواسير, زي مثلا الناس في المعسكرات يعني في دارفور الناس بتقعد في معسكرات, فبيمشوا الوادي ولا بيمشوا يجيبوا موية من مسافات يعني مسافات بعيدة, فما في موية أصلا. في ناس في مراكز بتاعت إيواء برا الخرطوم, برا مدني, في الولايات الآمنة, قاعدين في مدارس, قاعدين في جوامع, قاعدين في كنائس, قاعدين في حتت مثلا بيبقى في ماسوره واحده في المحله دي بتاعت مويه، فبيبقى الكل داير مويه، فممكن يتحصل على مويه الشراب.
1: ايوه يبقى هما سؤال، يعني المية احنا الموية احنا عايزينها لشنو؟ الموية عايزينها لحاجتين، نشرب والنظافة اللي هي نستحمى، نغسل الهدوم، نغسل الخضار، نسوي الاكل. احنا عايزين الموية للحاجتين دي. الاهم لما انت تجي مثلا في وضع الحرب، انت عايز موية عشان تشرب
0: الشرب. أيوة.
1: خلاص ما في مويه عشان تستحمى ولا تغسل هدومك ولا كده، خلاص انت ما هتموت، لكن هتموت لو ما شربت مويه. كويس. فيبقى اول حاجه لازم نوفر مويه الشراب. مويه الشراب الافضل اننا نغليها، بالذات لو هي جايه ما معقمه، او جايبه من بير، ولا جايبه من وادي، ولا جايبه من النيل ساكت. الافضل ان هي تتعقم. التعقيم يا تغلية يا لو لقيت طريقة بتاعت شب. الشب ده بيروق الموية، بيشيل كل اللوايق والوساخة اللي فيها، بينزلها بتفضل الموية نظيفة، ممكن تتشرب. نقول انها ممكن تتشرب. وبعدين بعد ما تجهز الموية وتنظفها يعني بالطرق البسيطة دي، غطيها، ما تخليها مكشوفة للضبان وللأتربة وللأوساخ. كويس. ولما تجي تشرب منها يعني يستحسن انه ما تدخل الكوز فيها،
0: تكوب
1: يعني يكون في حاجه معون واحد تشيل بالمويه، تكوب في الكوبايه اللي انت هتشرب فيها. ما كل زول بنفس الكوز ويتغطس في المويه كده، انت بتلوث مويه الشراب دي. اي حاجه واحده بس الناس تتفق ان هي تعبي بيها، بعد كده كل واحد يشرب في الكوز برا، لكن كوز ما تحطه في خشمك وتجي تاني ترجعه في مويه الشراب. ده بنقول الامراض وبلوث المويه. بالنسبه للنظافه، لقينا مويه نستحمى بيها تمام، لقينا مويه نغسل بيها تمام، ما لقينا يعني خلاص ممكن نشيل مويه في فوطه ونمسح بيها الجسم.
0: ايوه نمسح بيها جسمنا، او حتى في بعض المنظمات بتوزع ويبس او مناديل مبلله، ممكن تعمل بيها، بنعمل بيها يدينا قبل الاكل، او حتى لو لقينا طريقه انه يكون في كحول او اي حاجه معقمه لليدين، في بعض المنظمات بتوزع معقمات للايدي في بعض المناطق اللي ما فيها مويه خالص. كل الحاجات دي ممكن تكون مفيده في اننا نحن نعقم يدينا. دكتوره، في جزئيه معينه جدا يعني في حته مهمه جدا حابه يعني انتقل لها بالنقاش الطيب معاك ده، انه احنا في الفتره تحت الحرب دي بنضطر نستخدم متعلقات الاخرين الشخصيه. يعني مثلا دايره اضفر، جارتي في جنبي في مركز الايواء عندها ضفاره ضفرت اصابعها، فاقول لها كده اديني الضفاره حقتك دي، اقعد انا برضو اضفر اصابعي.
1: يعني وطبعا دي عاده ما صحيه. الحاجات الشخصيه دي اللي هي الموس والضفاره، فرشة الأسنان، المسواك، ده كل واحد مفروض عنده حاجته براو. كويس. يعني المسواك أو الفرشة، فرشة الأسنان دي كل واحد فرشته براو، ما يستخدم مع
0: حتى لو اتغلت الفرشة دي، اتعقمت اتغلت، ما بينفع برضو.
1: لا ما بينفع. ما بينفع فرشة الأسنان. لا الضفارة يعني خلاص، يعني ما هينفع كل واحد يجيب واحدة. خلاص آخرنا أسرة واحدة في ضفارة واحدة، خلاص دي يعني انا ممكن ابلعها. كويس. لا لانه الحاجات الشخصيه دي كل واحد براو،
0: واكون متاكده انه الزول اللي انا بستخدمها معاه ما عنده مرض زي الايدزي مثلا، الامراض اللي بتتنقل بالدم.
1: بالظبط.
0: الملابس الداخليه او الملابس بصوره عامه، لما تجيني ملابس مستخدمه لازم اعرضها اقلها للشمس مثلا، عشان برضو ممكن تنقل لي امراض جلديه، تنقل لي امراض يعني منقوله جنسيا، ممكن زي الحاجات الداخليه دي. في برضو يعني النقاش نقلنا لجزء كده صعب شوية، انتشار الإيدز في الأوقات زي كده، يعني كمية من الناس مضروبة بيتم إخلاؤهم بوسيلة واحدة، جثث مع ناس مجرحين، فالدماء بتختلط مع بعض.
1: بالضبط كده، دي مشكلة. ويعني للأسف يعني في حالات كثيرة يعني حصل لها موضوع الإيدز ده بسبب كده. يعني انت لما تلقى جثة في الشارع أو واحد مات يعني وقع في الشارع جنبك. احنا طبعا السودانيين شهمين يعني أيوة. نجري نشيل ونرفع وكده. اعمل حسابك يعني لو في دم وانت مجروح يعني حاول انك انت ما تتعامل مع الشخص ده يا يعني اما البس لك كيس او شيله بالهدوم يعني ما يحصل اختلاط بتاع الجروح والدم ده. الدنيا ما تتغمس كده.
0: ممكن انا اكون مضروبه في يدي ضربه خفيفه لكن أيوة. داك مضروب وداك اصابه خطره فانا اجيب الجرحة الصغيره في يدي ده ويكون عنده ايدز
1: ولا عنده انا عندي ايدز. ايوه وبعدين يعني نخلي بالنا شديد معلش. وبعدين ما بس الايدز بتنقل بموضوع الدم ده. عندنا اليرقان بي يرقان بي وسي برضو بتنقل بالدم كده كويس. فنخلي بالنا أنا ما بعرف المستشفيات حاسة حتى المستشفيات الشغالة دي اللي قادرين يكشفوا على الدم إن يكون الدم نظيف ما فيه ايدز ما فيه يرقان.
0: طبعا يعني في الوقت الصعب ده دكتورة يعني في بعض المراكز الصحية بعض المستشفيات بهمة منهم ينقذوا المريض اللي بينزف وبيفقد في الوقت ده كمية من الدم. فبالتالي أي حد يتبرع بالدم هو ذاته المعامل يعني طلعت برا الخدمة فطبعاً حيضطروا يعلقوا له الدم. لكن يعني ممكن تنصح الناس نصيحة بعد ما أنا استخدموا لي الدم اللي ما عد على المعمل ده وأنقذت حياتي في الوقت ده. يعني إحنا برضو يعني الدكاترة لهم حق في الحتة دي. أنا لو ما أديت الزول ده الكيس بتاع الدم الجاني ده فحي يعني مع النزيف الحاصل له ده حيموت. فأنا أحسن أديه كيس الدم لو عنده إيدز بعد كده الزول اللي اداني الدم ده فيما بعد ممكن الزول ده يبقى عنده فرصة للحياة ويتعالج من الحاجة دي. فهم ممكن يكون فكروا كده. لكن نصيحة للناس اللي بيستخدموا لهم الدم ده اللي ما عدى على المعمل بعد ما أنا أقوم أول حاجة أعملها مفروض أمشي الوحدة الصحية. أول وحدة صحية تقابلني فيها فحص أمشي أفحص أعمل تشيك على
1: تمشي تفحص عشان تتطمن عشان تتطمن. ولو لا سمح الله حصل يعني أنه طلع فيه إصابة جات من الدم الما مفحوص ده يعني ضرر أخف من ضرر أو يسموها بلا أخف من بلا حاجة زي كده يعني زي
0: المهم ممكن انت
1: يعني خلاص ده أنقذوا لك حياتك أداك فرصة تاني للحياة. لكن للأسف هي تكون معها الإصابة بال
0: فممكن تتناول الأدوية بتحت الإيدز يعني الموضوع ما خطير ممكن تتناول الأدوية وما دي آخر حاجة فما تيأس إنه أنت اتنقل لك دم ملوث لأنه برضو في ناس بترفض استخدام الدم ده عشان هم خايفين وده بيبقى سبب للموت المباشر. يعني واحد مصاب وعايزين يقولوا له دم فبقول لك ده دم منو جبتوه من وين وانا ما عايزه فبيبدا شنو يتقاوم مع الطواقم الطبيه في انه ما عايز الدم ده لحد ما وقت النقاش ده هو لسه بيكون بينزف فبيموت من النزيف فدي مشكله. فبرضو يا دكتوره واحده من الحاجات الصعبه جدا صعبه جدا وقت الحرب مساله الاغتصاب. يعني البنت اللي بتتعرض للاغتصاب نفسيا منكسرة صحيا معرضة للخطر خطر الإصابة بالإيدز ممكن يجي طفل من من من من الموضوع ده ومن الجريمة اللي بتحصل دي ممكن تنقل لها أمراض منقولة مستشفيات هستي ما في عشان نعرض عليها نعمل شنو؟
1: طيب بالنسبة للاغتصاب أول حاجة أنت يعني كضحية ده ما خطأك أنت ملكي ذنب يعني الحصل ده ما غلطتك كويس حاجة صعبة لكن هي ما غلطتك. بنعمل كل اللي بنقدر عليه وعشان نمنع الخطورة أو المضاعفات بتحت الاغتصاب. أول حاجة عشان نمنع الأمراض المنقولة جنسيا دي المفروض إنك تتوجهي لأقرب وحدة صحية في أدوية بتتاخذ كوقاية وقاية من الفيروسات وقاية من الالتهابات اللي هي في أمراض التهابات بتتنقل برضو عن طريق الاغتصاب والحاجات الزي الأمراض اللي هي زي ما قلت الإيدز ده الـ HIV ده بيتنقل عن طريق الاغتصاب ممكن الكبد الوبائي بي وسي في الزهري وفي السيلان وفي حاجة اسمها الهيربس دي زي بسور كده بس بتجي يعني بتظهر بعدين، دي حاجة مؤلمة وصعبة برضه، بتتنقل عن طريق اللي هو حاجات زي الاغتصاب. تمشي الوحدة الصحية، أقرب وحدة صحية، وتشوفي موضوع الوقاية ده. أي حالة بتاعت اغتصاب عندها بروتوكول معين بتاع وقاية. تمام. بالنسبة لو ما لقيتي وحدة صحية،
0: ما في وحدة صحية،
1: تقومي بسرعة تستحمي وتشطفي كويس، تشطفي جوة تشطيف عميق،
0: تعملي
1: طوالي
0: أيوة بالموية،
1: بالموية والصابون، بالموية الخل، لو في خل ولا ليمون تشطفي بيه ومرة ما هتعمل لك حاجة. أنا عارفة الوحدة يعني لما تتعرض لحاجة زي كده ممكن يكون مغمى عليها، تعبانة، مجرحة، متألمة، معلش أضغط على نفسك وقومي أعمل الحاجة دي.
0: وبرضو ده للناس اللي ممكن يكونوا جنبها أو يكونوا معها أو أيوة أهلها صح. أو ما هو هسه بيجي الحاجة دي بتتم في وضح النهار، يعني الأهل ذاتهم بيبقوا شايفين. لو انت براك الشجع
1: قومي قومي يا ماما، قومي شطفي بيتك، قومي حميها نظفيها، يعني شيلي اللي بتقدري عليه، يعني ما تسيبيها كده. يعني انا عارفه ده حاجه صعبه، وانت ممكن تكوني بتبكي وممكن تكوني بتكوركي وممكن الناس، لكن في لحظتها طوالي بس معلش شيليها وحميها ونظفيها. ولو في يعني صيدليه جنبك جيبي لها مضاد حيوي، ده لو وحدة صحية هيدوكي البروتوكول كله، هيدوكي كل الأدوية اللي هي بتحتها
0: اختصار.
1: لو اجزخانة جنبك بس امشي جيبي لها مضادات حيوية ومعاه فلاجيل عشان تحميها من الالتهابات. طبعا موضوع التشطيف وكده، ولو في مانع حمل اديها
0: على طول
1: من على طول المتوفر من الموجود البيت. المتوفر احنا بنتكلم عن اننا نتصرف كيف بالمتاح. الاجزخانة امشي جيبي مانع حمل، امشي جيبي مضاد حيوي وأديها، او امشي الوحدة الصحية دوك البروتوكول بتاع منظمة الصحة العالمية وتحميها، خليها تشطفيها، خليها تقوم تشطف تستحمى.
0: طيب لو ما جنبي اجزخانة خالص، اهم حاجة الحمام والقصول المهبلي، انه نحن نكون بنغسل بالموية،
1: موية وخل، موية وليمون،
0: موية وصابون، حتى لو كانت مؤلمة اتحملي الألم يعني في اللحظة دي أحسن مما يبقى ألم لقدام. دكتور يعني الحاجات في مرات بيقول لك في حاجات مشروبات بلدية وحاجات بيشربوها في الأوقات زي كده، ما عارف يقول لك أشربي ادوها حرجل، ادوها ما عارف شنو، حاجات كده. المهم الناس بتتناغلها، فأنا غايت رأيي يعني رأي شخصي كونته إنه أنا أحسن أجرب أي حاجة قالوها لي، أحسن أجربها
1: في الحالة دي
0: حتى لو ما كانت فعالة
1: في الحالة دي. أيوة في الحالة دي ما المتاح. هلا جاتك واحدة قلت لك يا أخي شربيها حرجل، شربيها مش عارف إيه، طوالي شربيها ما في مشكلة، شربيها قرفة، شربيها موية سخنة، عمل لها أي حاجة، بس اسمعي الكلام في لحظات الطوال.
0: أيوة في الوقت ده
1: يعني هي طبعا الاغتصاب ده يعني احنا بنخاف من الحمل، مشكلة لو حصل خلينا ناس واقعيين. خلاص الحمل ده بيبي ربنا حطاه في بطنه، خلاص دي نفس حية، ده روح ما بنقدر وما ينفع نتخلص منه.
0: ايوه لانه في ناس بتحاول تتخلص عن من الحاجه دي، وفي غياب الوحدات الصحيه وغياب يعني التسقيف الطبي وكده بيحاولوا يعملوا ده بوسائل بدائيه، حتى يعني يضربوها على بطنها، يضربوها على ظهرها، يطلعوها في محل في شجره ولا في محل مرتفع ويقول لها يعني نطي.
1: ما تعملوا الحاجات دي،
0: يحاولوا
1: لا الحاجات دي ده قتل، ده قتل.
0: أضف لأنه هي يعني صحيا هي الحاجة دي ما كويسة، يعني هي حتى ممكن تتعرض لنزيف، ممكن ده يودي بحياته يعني، ممكن
1: صح.
0: وهم بيحاولوا الإجهاد ده ممكن تضربوها في بطونه، ممكن يعني
1: هي ذاتها ينفجر الرحم جوا،
0: ينفجر الرحم، أو الضربة دي تصادف البنكرياس أو تصادف أي حاجة في بطنها من جوا. أيوة
1: صح مظبوط كده كلامك صحيح. كلام الدعم النفسي في لحظة الاغتصاب دي مهم. إذا في ناس متخصصين في الحتة أسألوهم يساعدوكم. ما في يعني ده حاجة وحصلت. هنحاول نفكر الخطوة اللي بعدها شنو. أول حاجة أنت كضحية ما عيب أنك أنت تبكي، وزي ما قلتكي في الأول ده ما غلطتك، أنت ما مسؤولة، ما في حد يأخذك، ما في حد يقولك عشان أنت بت أو عشان أنت عملتي ولا سويتي، أنت ما غلطانة في حاجة. تمام، هو وحش، هو مغتصب، هو إنسان ما كويس. لو بتقدري تبكي أبكي. يعني أنا مرات بشوف والأمهات نفس الحاجة، الأم اللي بتشوف بيتها حصل لها حاجة زي كده، أو هي ذات الأم، يعني مرات يعني الأم وبيتها بيحصل لهم كده، ما في مانع إنه الوحدة تفرغ الطاقة السلبية دي، إنها تبكي تكورك، تطلع الغضب بتاعها ده بأي طريقة. كويس، ما تكتمي في نفسك. كويس، يعني حاولوا انه يعني الحاجة دي لو بقت خلاص بقت حاجة في المنطقة، سيب المكان وامشي، سيب المكان وامشي
0: بالضبط كده. طبعا هي لو بقت قادرة يعني تسيب الحتة ده الأأمن، يعني من كل النواحي بتكون امنت كل شرجة. يعني
1: لو في شباب في في المكان يعملوا لجان شعبية يحموا الحتة، يعني لو في إمكانية، أنا يعني إمكانية واحد بيناقش كل ال
0: يا ريت لو نقدر نحمي بناتنا ونحمي أمهاتنا ونحمي بلدنا، ويا ريت لو نقدر نوقف الحرب، يا ريت لو يعني يرجع السودان زي ما كان السودان اللي بنحلم به ويومات، يعني الجزء اللي كان يتحقق من الحلم، يا ريت لو بقى السودان سليم. أكيد حاجات كثيرة جدا في الوقت ده وصعبة جدا، يعني والحلقة تقيلة جدا أكيد، يعني زي ما الحاجات دي تقيلة عليكم برضو، إحنا بجد يعني عاصرين نفسنا أنا ودكتورة سالي إن نكون بنتكلم عن الاغتصاب، إن نكون بنتكلم عن الإيدز، ونكون بنتكلم عن حاجات موجعة جدا. لكن نصايح خليها دايما في بالك، خليها دايما في بالك أنت كأم، رغم الحريب، رغم الوجع، رغم كل حاجة، بس لازم تحافظي على صحتك سليمة. الأمهات اللي بيردعوا في الوقت بتاع الحرب ده، النظافة الشخصية مهمة جدا، حبة موية في منديل، حبة موية في قطعة، وأمسح السدي قبل ما تدي ويرضع، لأنه بتكون عليها وانت ماشي العرق بينزل عليها وبيولد البكتيريا وحاجات تانية كتير يا دكتورة. يعني الأمهات اللي بيردعوا في وقت الحرب ده وهي شايلة شافعة وماشة، والشمس والتعب والإرهاق، وصلت محل يعني متكأ كده تقعد فيه شوية، جابوا لهم شوية موية شوية أكل أكلت، فدارت ردع الشافع، فلازم تنظف الثدي حتى لو بيقطع.
1: طيب بس أستاذنك يا إيفا، في حاجة مهمة برضو، يعني إحنا خايفين منها تحصل أو في بوادر، يعني ربنا يحمينا، الأوبئة، الكوليرا والإسهالات المائية الثانية، مثلا الملاريا، ملاريا رجعة الثانية، الحمى الضنك، السل، الحاجات دي متوقع إنها هي تحصل بعد الحرب أو تحصل مع الحروب. كويس، بالنسبة للكوليرا أو الإسهالات المائية، خلينا الموية تكون اللي بنشربها يعني تكون آمنة، ننظفها بالطرق اللي احنا تكلمنا عليها في الأول. تمام، الفضلات بتحت البني آدمين، يعني لما تمشي الحم يعني تفضي بطنك وكده في حفرة، غطي البراز، ما تخلي حاجة مكشوفة. تمام، أو الحفرة اللي بتتعمل غطيها خلاص عشان الذباب ما ينقل الميكروبات يجيب لنا في الأكل وفي الموية. ده بالنسبة للكوليرا والإسهالات. حمى الضنك والملاريا، الحاجات اللي بتنقل بالبعوض دي، نغطي المياه الراكدة، نحاول ننوم بالناموسية. ما في ناموسية، لو في توب خفيف يا ماما اعمليه زي الناموسية. يعني المناطق بتكون موبوءة بالناموس والبعوض.
0: أيوة،
1: يعني حاجة بتكون بزيادة، يعني ممكن لدرجة الواحد ما ينوم، كل شوية تاني تعضيه وبعوضة، فاعملوا ناموسية ونوموا تحت العنقريب كده متغطيين عشان البعوض، لأن البعوض بينقل الملاريا وبينقل حمى الضنك. وفي الحمى الصفرة كمان، كلها برضه دي حاجات تجي بالبعض. فنخلي بالنا برضه في موضوع الأوبئة مع الحرب ونحاول نحمي أسرنا وبيوتنا بالحاجة المتاحة. برضه احنا بنتكلم الحاجة المتاحة.
0: في جزئية في جزئية مهمة جدا يعني لفت نظرنا لها دكتورة كتر خيرك.
2: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها ليك مع راديو سمر

0: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب

مترا يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها. ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذن من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولاد الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا، نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيا لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه أخذت الاختبار ده؟ وإذا ما حصل إنك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه وعلى الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس إلى أهل كورنثوس أصحاح 5 عدد 18 بيقول: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة، لما كان شغال إنه يتلف الكنيسة يخرب الكنيسة، لكن جات نقطة فاصلة في حياته، النقطة دي غيرت حياته تماما. أي شخص فينا يا جماعة مولود وهو خاطئ، الخطيئة أخذناها زينا وزي شاول وزي غيره من اللي اختبروا المسيح اختبار حقيقي في حياتهم، وحولوا حياتهم إن هي تبقى قصة وتبقى حكاية يحكوها للناس في حياتهم. مهما كان الوضع اللي أنت موجود فيه، إن كنت شخص من خلفية تانية متشدد زي شاول اليهودي، أو إن كنت جاي من خلفية وثنية ملحد ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في الطفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟
هل أنت حاسس أنك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا أنهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا أن يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشفوا أنه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى أنه ما لاقين شيء يملأ الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار بالعندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق بطريقة ما، بيجي في النهاية بيكتشف أنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس أنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين وهو بيجر المؤمنين بيدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيلبين، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فعشان كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلت في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا بنتكلم حسا، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها

أو ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك إنك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي، وتاخد اختبار جديد في حياة الرب يسوع المسيح. خلونا مع بعض نسمع ترنيمة.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة. مستمعينا الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في صباح جديد وفي يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج صباح بلدنا، الصباح اللي دائما بيجمعنا على يعني مشارف المحبة بالخير وبالوفا. وبنقول حباب كل الناس اللي انضمت لنا، حباب كل الناس اللي بتتابعنا وين ما كنتوا، إذا كان داخل أو خارج السودان. تحية طيبة كمان لكل زول بتابعنا على الأبليكيشن، بنقول له أهلا ومرحبا بك. وكمان الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، حبابكم وأكيد مشاركاتكم وكمان طلتكم وتفاعلكم معنا أجمل ما يكون في الصباح ده. بشريات جميلة بيحمل علينا كل صباح، فيها بركات وفيها نعم كثيرة ربنا دايما بدينا لها في كل صباح، وكل صباح بيكون مختلف عن الثاني، وكل صباح بيكون فرصة جديدة للحياة. عشان كده خلونا دايما نخد كل صباح في يد ربنا، بنقول له أبدأ معانا اليوم، لأنه أكيد إذا أنت بديته معانا حينتهي بكل خير وحيكون عندنا فيه إنجازات كثيرة ونجاحات كثيرة. لكن لو ما خدتناه في يد ربنا هتحصل عراقيل وحاجات كثيرة يمكن إحنا ما حنقدر نفهمها، ما لم نتذكر في آخر اليوم إنه أنا لما قمت الصباح ما قلت يا رب خليك قدامي وإنت أمسك زمام الأمور ونجح كل طرقي يا رب، وكون في كل خطوة في اليوم ده. سعيدة جدا كمان يكون معاي في اليوم ده الأستاذ الغني عن التعريف، الأستاذ أندرو أو أندراوس أو كما يحلو لنا إن نقول له أندرو، بنقول له أهلا ومرحب بك في يوم جديد وفي حلقة جديدة. صباح الخير يا أستاذ أندرو.
1: صباح النور، صباح الفل أستاذ إيناس، أهلا وسهلا بجميع مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير عليكم ومساء الخير عليكم مشاهدين ومستمعين راديو سمر في كل مكان. صباح جديد، ونتمنى أن الرب يدينا وقت طيب مع بعض، والحلقة يكون مثمرة وفيه نحن نفرح ونبتهج مع بعض.
0: أمين أندرو. من هنا بتبدأ دائرتنا الصباحية، فيها الذكريات جميلة، فيها نغمات طيبة بنحملها في خواطرنا وفي ذكرياتنا عن الأهل والأحباب والسودان وبلدنا الجميلة. أول حاجة تحية صباحية للأسرة الكريمة، إن شاء الله رب أدتهم خبر يكونوا بتابعوك
1: أكيد.
0: تحية للمدام وللبنوتة الجميلة ولزملائك ولكل يعني زول حبي يعني تابع أندرو الليلة في الصباح ده، بنقول له أهلا ومرحب بك. ميساء أهلا ومرحب بك. مياس بتقول صباح النور والسرور، صباح ممزوج بلون الورد، يسعد صباحك وصباح المستمعين وصباح إيناس وصباح ست الكل. يا سلام على التعبير الجميل والرائع، شكرا على الكلمات الجميلة والسمحة. الناس دخلت علينا يا أستاذ أندرو بتسبح، أيوة بيصبح عليك كمان.
1: يا صباح النور على كل شخص صبح علينا، نتمنى أنه يعني يومك يكون جميل وصباحك جميل وانت بتشاهدنا وبتسمعنا من أي مكان انت موجود فيه.
0: نصر الدين عثمان، حبابك يا نصر الدين، صباح الخير عليك، بقول يا سلام سمر وسمرة. يا سلام حبابك يا نصر الدين، إذا كان التعبير أنا قريته بصورة صحيحة. أهلا ومرحبا بك، وسعيدين جدا بانضمام كل الوفيين اللي دايما بينضموا لنا في صباحات جديدة. يمكن الوقت يكون مبدر شوية، لكن يعني بجد في ناس جميلة يا أستاذ أندرو بتكون مستنيانة في كل صباح.
1: متابعين و وكذا، نتمنى انه الوقت ده يكون كويس وهم يستفيدوا كمان
0: ان شاء الله يا رب. يمكن موضوعنا الليله اعزائنا المستمعين موضوع جميل وبنشوفه يعني من خلال العنوان ممكن يكون خفيف، لكن تعالوا الليله كده نمشي للعمق شويه، نتبحر ونتونس ويعني نتحاور مع بعض، واكيد اضافاتكم كمان بتكون حاجه جميله لانها هي اللي بتدي دائما نكهه واللي بتدي يعني اضافه جميله لمحاورنا اللي احنا اصلا بنكون
2: خاتين نتونس فيها. هي مساحة للونسة، مساحة للتعبير، لأنه يعني راديو سمر منبر حر وصوت للزول اللي ما لاقي محل يعني يقول فيه صوته أو يكتب فيه مكنوناته أو يعبر عن كل ما يجيش في دواخله. حبابكم مستمعين، وأكيد موضوعنا الليلة يعني عايزين نقول يا أستاذ أندرو أنه الدنيا دي غريبة جدا جدا، فيها بنعامل الغريب بكل أدب وبكل لطف وبكل اهتمام، وفي نفس الوقت بابتسامة عريضة حتى لو كنا زعلانين. لكن يعني أقرب الناس مرات يعني يعني بياخدوا عننا أسوأ نسخة. يعني قبل ما نقول ده الأهلي، بتلقى الواحد دايما مكشر في وشهله، ما مبسوط معاهم، يعني مرات يبقى زي أيوب، يعني أصحاب أيوب أو هم ذاته أو أيوب يسيبوا يلعن في اليوم اللي يعني هو قاعد فيه مع الناس ديل، يعني حتى هو بيقول عليهم الناس ديل. فهل يعني نحن بنفتش في أهل، ولا قبل ما نقول أهلي هل أنا أهل لهم؟ فيمكن دي حلقتنا الليلة عزائنا المستمعين، عايزين كده نفتش عن في داخل مجتمعنا السوداني، وكمان يعني نخصص الموضوع أكتر، ندخل داخل أسرنا ونشوف أهلنا إذا كانوا القريبين ولا البعيدين، هل إحنا فعلا أهل لهم ولا هم أهلنا وناس ساكنين معاهم ساي بس. فيكم يعني تشاركونا وفيكم تقولوا آراءكم. يمكن يعني في لخبطة شوية في العنوان، لكن أتمنى أن يكون واضح. طبعا جاك شنو في رأسك يعني، أو في يعني في فكرتك مجرد ما أديناك العنوان؟
1: جاء في فكرتي يا أستاذ إيناس أنه زي ما العبارة اللي أنت قلت ممكن يكون شوية أيوة. هم أهلي وأنا أهل لهم، أو يعني ممكن هم يعني أهلي، هل انا قاعد اقوم بنفس الدور اللي هم قاعدين يقوموا به تجاهي؟
2: أيوه.
1: يعني نحن احل كاسره وكمجتمع بنكون موجودين في مكان واحد، لكن سقف توقعاتنا تجاه كل واحد بيكون اعلى. لما ما نلقى ده بعد كده بنلقى نفسنا شنو يعني ما مرتاحين، ما بنتعامل مع بعض بطريقه كويس. لكن السؤال الجوهري، هل انا بحب اعاملهم زي ما هم بيحبوا يعاملوني؟ دل فهمته من الموضوع.
2: يا سلام. وانت فعلا كده وصلت الفكره. يلا يا شباب الموضوع كده بقى واضح. احنا بعد كده محتاجين يعني اول حاجه نعمل شير، وكمان نتاقي اصحابنا واحبابنا، وكمان اذا عندك زول يعني كده انت ما كنت واثق انه انت اهله ولا هو اهلك، ناديه وتعال كده يعني ناخد كده النقاط على الحروف ونشوف نسطر كمان تاريخ جديد لنا نحن ولاهلنا ولاحبابنا ولكل مجتمعنا السوداني. إذن أعزائنا حبابكم، وصباح الخير على كمان أم حسن بتقول صباح النور والسرور حبابك يا أم حسون، إن شاء الله رب أنت أصبحت بخير وبعافية وكل الأهل طيبين. سارة مكنن صباح الخير يا بركة، أهلا ومرحب بك يا سارة، وسعيدين جدا جدا بطلتك وبانضمامك وبوجودك معنا في بيتك طبعا يا سارة. راديو سمر، إذن تحايا موصولة للأسرة، وكمان نتمنى تفاعلك ووجودك معنا في حلقة اليوم. طوالي بتقول الأهل هم السند، ولو قدرنا نتجاوز المشاكل والخلافات اللي بتحصل بيننا ونعديها بتكون دي نعمة كبيرة. المهم ما نخلي المشاكل تفرقنا ونفضل دايما سند لبعض. يا سلام سارة، أدتنا حاجة حلوة شديد، يعني إضافة بتقول الأهل هم السند. فعلا إذا جينا عايزين في الأول كده نعرف الأهل هم منه. أنا بفتكر يا أستاذ أندرو أنه مرات بنفتكر البيت ده المبني من 4 حيطان هو ياهو الملاذ، وهو ياهو الأمان، وهو ياهو أهلي، وهو بغض النظر عن الأفراد الموجودين فيه. لكن الليل عايزين نقول المستمع إنه البيوت ما بتتبني بس بالحيطان، البيوت بتتبني بالمحبة وبالاحترام. أيوة. بعد كده الباقي متروك لك يا أستاذ أندرو.
1: طيب يا أستاذ إيناس، زي ما أنت قلتي الأهل هم الدائرة الكبيرة، لكن الدائرة الصغيرة بيبدأ من الأسرة، الأب والأم والأفراد الموجودين فيه، بعد كده بيتفرع للأقارب اللي هم فيه، بعد كده بيكون فيه نسب، بعد كده بيكون فيه زواج، بعد كده بيكون فيه أسرة ممتدة، بعد كده الأهل برضو بيكون فيه موجود فيه الأصدقاء والدوائر الموجودة شنو حوالينا. فالأهل هم مسؤولية ونحن دورنا تجاههم ممكن يكون في رعاية، يكون في مسؤولية، يكون في اهتمام، يكون في تواصل جيد. يعني في حلقة بيربطنا ما عشان نحن كأسرة أو كعائلة فقط، لكن فصل الدم يعني أيوة. حاجة مهمة جدا يعني ممتدة. فده تعريف بتاع الأسرة وتعريف بتاع الأهل، يعني الدائرة الصغيرة والدائرة الكبيرة، يمتد من الأسرة للأصدقاء بعد كده للأهل والأقارب يعني بشكلية ده.
2: نعم أكيد في ناس بيكون فاقدين للجو بتاع الأهل أو الجو الأسري، الزول يقول لك يا أخي أنا قمت من غير أهل كيف ده بيكون يعني، أو قمت من غير أسرة أكيد بيحصل، لكن كده أنت وموجود لو سمحت زول مثلا يوم من الأيام قال لك عبارة زي كده يا أخي أنا ما عندي أهل أو أنا ما عندي أسرة، شعورك بيكون شنو تجاه الزول ده؟ إحساسك يعني بيكون شنو عن التعبير الصعب ده؟ سمعنا قبل كده يا أستاذ أندرو، أو صادفتك مثلا تعبير أو تعابير زي كده عن إنه يا أخي أنا ذاتي ما عندي أهل أو أنا ما عندي أسرة أنا بس قمت كده أنا الله ورقبتي؟
1: وطبعا ده موجود يا أستاذ إيناس، حتى ولو شخص موجود في وسط أسرة لكن بيكون عايش في غربة.
2: أيوة.
1: يعني هو ما لاقي اهتمام، يعني الأب والأم بعيدين كل البعد، بيسددوا بس احتياجات يعني نقول مادية أو احتياجات يعني كليبس كحاجات زي كده، لكن الناحية النفسية والعاطفية والناحية ما في إشباع بالنسبة له.
2: أيوة.
1: يعني هو محتاج لحد يسمعه، محتاج لحد يعني يوجهه، محتاج لحد يعني يقدم له حاجات غير الحاجات المادية ممكن يلقى من أي حد تاني. لكن كأسرة كأبو كأم هو داير منك اهتمام، داير منك رعاية، داير منك مسؤولية، داير منك توجيه. لكن لما ما يلقى كل ده بحس إنه هو غريب. أيوة غريب، موجود في البيت كأحد أفراد الأسرة لكن ما لاقي كل ده. ممكن يشوف في أخوانه التانين، ممكن يكون ما عنده أخوان تانين، لكن هو ذاته كوحده ما بيهتم به. عشان كده بقول أبوي وأمي موجودين لكن أنا في غربة.
2: نعم.
1: ما في زول كده موجود كده من غير أب وأم أو من غير أسرة.
2: نعم.
1: لكن هو بيعبر بطريقة أو بأخرى إنه هو موجود في وسط أسرة في وسط أهل لكن مترك مهمل.
2: نعم.
1: كده.
2: يا سلام يا أخي، بجد حاجة يعني بجد توجع القلب. يعني كيف أنا موجود داخل أسرة مفروض تكون هي السند زي ما قالت سارة، وتكون هي يعني الملاذ الآمن، وتكون هي ال- ال- ال- ال- اليد اللي بتطبطب علي، تكون هي الأضانة اللي مستعدة تسمعني في أي وقت، تكون هي القلب المفتوح لي بالمحبة، وأنا ما لاقي ده داخل الأسرة. فعلا يعني حاجة بتحس بيها بغربة كده يعني، أو بوحدة. زول يقول لك يا أخي أنا عايش مع أهلي لكن وحيد، يعني ما يعني كلمات ممكن تكون متناقضة فيما بعض، يعني عايش مع الناس لكن هو حاسس بنفسه هو غريب. وزي ما أنت ذكرت الغربة ما غربة سفر ولا غربة بلاد، لكن مرات الغربة مرات بتبدأ من داخل الأسرة بتاعتك.
1: أسرة أيوة، تكون أنت موجود لكن ما في حد مثلا بيعبرك، أو والإنسان طبعا في طبعه عنده احتياجات كثيرة.
2: نعم.
1: يعني أهم حاجة الاحتياجات النفسية، يعني لو بقى مسددة حتى لو ما قدمت كل حاجة لكن الإنسان بيحس إنه هو لو وجود هو إنسان، يعني بيحس بإنسانيته، بيحس يعني تقاربه مع الناس، علاقته مع الناس، بيحس فعلا إنه في ناس واقفة معه وهو إنسان يعني.
2: أيوه.
1: هو إنسان.
2: مرات بنسمع حتى الأهل بيقول لك يا أخي ما هو ده عندك بيت وعندك غرفة وعندك سرير، وفي ناس ما لاقين ده، أنت داير تاني أهل كيف يعني؟ بنحس إنه مرات يعني أولياء أمور أو كآباء إنه توفير الاحتياجات البسيطة هي بتعني انتمائك لينا، يعني إحنا ما هو ده موجودين، أنت موجود إحنا بنوفر لك كل ده، فأنت عايز شنو تاني؟ مرات إحنا حتى كآباء ما بنفهم احتياج أفراد الأسرة للاهتمام أو للإشباع العاطفي اللي ممكن يتربى به الطفل. فخليك من الشاب الكبير اللي بيحس بنفسه هو غريب. حتى الأطفال تلقى مرات الواحد بيكون قاعد براه في ركن ما قادر يندمج مع ناس البيت. ليه؟ لأنه يمكن ما لقى نوع من الاهتمام، ما لقى كلمات بتخلي الزول ينجذب لأخوه الكبير أو لأخته الكبيرة، فبيحس بنفسه هو يعني ما أنا ما داري أقول منبوذ لكن ما مقبول. يعني ده الإحساس اللي فعلا بيجيه. ليه؟ لأنه أقل اهتمام هو ما لاقيه، زول يلعب معاه وساي يسأله.
1: ذكرتني وانت بتتكلم انه في البدايه انه ذكرياتنا احنا كسودانيين وكذا، يعني كسودان زمان الطفل او بيتربى مع الناس كلهم، يعني ما كأب وأم بس، يعني ممكن في نوع كذا يقول لك عمك وخالك وخالتك انت لازم تمشي تتواصل معهم، يكون في زيارات، خالك بيجي هو واسرته، امك بيجي هو واسرته، بتحس انه فعلا انا في محيط كده، يعني جو فيه علاقه بتاعت قربة، علاقه بتاعت يعني ان احنا موجودين منسجمين مع بعضنا البعض. يعني انا موجود في اسره بس، لكن في دائره تاني اسمه عمي واسمه خالتي واسمه خالي، ونحن مع بعض كده يعني اسره ممتده وكبيره. فكان الدنيا كان احسن شويه من ناحيه بتاع العلاقات وناحيه بتاعت لما الشمل مثلا. لكن في الوقت الحالي بقى الدنيا شويه صعبه، يعني الغربه، الناس سافرت لحتات تانيه، مشت لبلدان تانيه، وبقى عايشين في اماكن برضو تانيه على حسب الثقافه. ممكن تكون انت قاعد في دايره شنو انت واسرتك، ما في الصله بتاعت زمان اللي الانفتاح انك انت بتمشي وبتزور ناس تانيه او في مجتمع تاني، بتكون منسجمين مع بعضكم البعض. فده أثر حسي ما زي زمان، يعني بقى في تأثير كبير جدا.
2: أكيد تأثير بيكون كبير يا أستاذ أندرو، خاصة زي ما قلنا لما إحنا نحس إنه نحن فعلا موجودين في حتة لكن غريبين عنها. زمان يعني بتذكر في الحلة لما يكون عندك زول مغترب يقول لك يا أخي ده سافر له فترة وما جاء، فلما نيجي الناس كلها الأهل مهما كانوا بعيدين مثلا في القرى أو في المحافظات الثانية بيحاولوا يجوا عشان يشوفوا فلان، لأنه يقول لك ده كان متغرب يا أخي عنده 10 سنين 20 سنة ما جاء. فبتحس بالروح بتاع الانتماء ولأنه نحن أصلا الدفء كده، لأنه نحن أصلا مجتمع يعني يحب إنه يكون قريب لبعض.
1: أيوة.
2: يعني وفي نفس الوقت برضو قاعد يكون في يعني شوية غربة كده جوانا، فيعني بجد حاجات صعبة إحنا ما قادرين نفهمها، لكن بتحزها فعلا لما خلاص الواحد يقول لك يا أخي أنا يعني طبعا ده كان زمان ما موجود كتير اللي بيطلع من البيت إلا لو هو مسافر مغترب، لكن ما في شاب بيقرر إنه عايز يطلع يسكن مع أصحابه أو عايز يعمل له بيت براه بعيد. يعني لو فكر ممكن بس يكسموا له جزء صغير من البيت كده يقول له دي
1: أوضة برندة كده.
2: أيوة. يعني أنت ما حتى إحنا كان كعبين زي شنو. أيوة. إحنا لسه أهلك وإحنا لسه ناس، فحين تخليك قاعد. أيوة.
1: لما تغير رأيك نحن يعني موجودين. فالزمن يتغير والوضع يتغير.
2: أيوة.
1: لكن قاعدين نسعى إنه نرجع للأصل بتاعنا كمجتمع سوداني، وبيحافظ على العلاقات والأهل والعشيرة والأقارب. ده مهم جدا، ده مهم جدا.
2: نعم. وعشان كده الليلة حابين كل زول موجود معانا على الصفحة إنه يشاركنا برأيه ويقول لنا هل قبل ما نقول ديل أهلي ان احنا اهل لهم. الكلمه دي ممكن مرات احنا ما قاعدين نفكر في الموضوع ده كتير، لانه احنا بنكون قمنا بس داخل الاسره، انا عارفه انه ده ابوي ودي امي ودي اخواني، ابوي امي عندهم مسؤوليات علي وانا عندي واجبات تجاه البيت والاسره، حتى اذا ما قمت بها المهم انه احنا حتى بنديهم احساس انهم هم مجبورين، لانهم انا تحت مسؤولياتهم. ايوه انا ولدهم، فهم مجبورين انهم يسددوا لي احتياجاتي، مجبورين انهم يهتموا بي، يقوموا بكل الأمي مفروض تقوم الصباح تطبخ وتنظف وتسوي الحاجات دي كلها. فما بنحس بالانتماء ده. لكن الغريبة يا أستاذ أندرو لما نطلع على الجيران يا حالاتنا يعني تصرفات جميلة جدا جدا وسلوك يعني ما في أحسن منه. تلقى الواحد يمشي يلم يعني بالذات البنات تمشي تلم البيت وتغسل المواعين بتاعت يعني جارتهم أو عن ناس خالتها عن ناس عمتها، تبدي أجمل ما يكون من سلوك وحب واهتمام. لكن مجرد ما نرجع للبيت لا، أنا كأنه ما منتمي للمكان ده، فأنا كيف أنا أقدر أعبر أقول أنا ديل أهلي وأنا ما أديتهم إحساس إنه أنا ذاتي أهل ليهم.
1: طيب يا أستاذ إيناس، يعني نحن في عالم أو في وقت يعني الحاجة الظاهري هو والباين أكتر من شنو من الداخل. طيب الكتاب بيقول إنه الإنسان بيبص للعينين لكن الله بيبص شنو للقلب. القلب بيعتبره الناس اللي في البيت، لكن بنعمل كلام برا ليه؟ عشان يبدو صورتنا حلوة، احنا ناس محترمة، ناس يعني مسؤولة وناس مارقة من البيت كويس وناس. أيوه. كده، لكن ما بنطبق ده في البيت.
2: أيوه.
1: ليه؟ عشان مرات في البيت في بعض الحاجات نحن بندور نعمل لما يوجهونا نحن ما بنحب التوجيه. ولما يعني زمان الأب والأم هم عندهم المسؤولية وهم الفاهمين أكتر من العيال. يعني هم أبوك لو قال لك ما تعمل كذا هو فاهم هو بيقول في شنو وعارف مصلحتك، لكن حسي لما يقول لك ما تعمل كذا أنت بتحس إنه شنو ده يتراط، إما هم بيحرموك من حريتك وكده، بتحس أنت مضغوط في البيت، أنت ما مرتاح في البيت. أول ما تدخل ما در زول يواجهك ويقول لك حاجة شنو، تلقى وشك كده
2: خلاص ما
1: خلاص
2: مرتاح،
1: انت قافل ما مرتاح داخل جوه عشان تخلص نومك بكره شنو، تمشي تعيش مع اصحابك وتعيش في الشغل في الجامعه، انت مبسوط هناك لكن مبسوط شنو في البيت. فده طبعا مناقضه كبيره جدا، المفروض نصلح جوه قبل ما نصلح برا. ده المهم،
2: ده المهم فعلا. لأنه مرات يعني حتى نحن بنستغرب من يعني ردود فعل الآخرين تجاه يعني أولادنا أو أخواتنا أو أخواننا، في إنهم ياخذ زول ده ما شاء الله خدوم خلاص. يعني مجرد ما يجي كده ما بخلي حاجة في البيت، لو في باب مكسر تلقاه شايل الشاكوش وصلح الحتة دي، والبيت إذا في حاجة ما مزبوطة طوالي هي بتقوم بها. مرات شهادة الآخرين قاعد تخلينا نحتار، هل فعلا الناس دي طالعة من بيتنا من الأسرة دي ولا دي الناس؟ أنا بسمع الكلام ده عن ناس عن ناس تانين.
1: يلا لما تلقى واحد قريبك لما يقول له يعني ناس دي ممتازة بيت كذا وكذا وكذا يقول لك أنتوا ما شفتوها في البيت.
2: أيوة.
1: أنتوا ما بتعرفوها أكتر مني. ليه؟ لأنه هنا شكلها كويس وبتعمل حاجات كويس، لكن في البيت يعني هي إنسانة هنا بشكل وفي البيت بشكل تاني، ليها دبل فيس يعني. أيوة. بتعمل حاجة هنا لكن عكس شنو بتعمل في البيت تماما.
2: ايوه،
1: فده طبعا حاجه مؤسف جدا.
2: يا
1: مؤسف جدا،
2: وبنشوف ده كثير طبعا، ومجتمعنا مليان يعني حتى في بيوتنا زاد بنلقى حاجه زي دي.
1: يعني ده ممكن نقول يعني 3/4 الناس في الشارع او في الشغل او في اماكن الدراسه اللي بيتعامل ما نفس اللي بيتعامل في البيت. ليه؟ لانه انت بتحافظ على شكلك، تحافظ على منصبك، تحافظ على يعني البرستيج بتاعك، عشان ما يقول انت كده كده كده. أيوة. لازم تعمل الكلام ده عشان تحس انك انت كويس، لكن في البيت حاجه تانية.
2: يا ربنا يدينا نعمه بصراحه. أكيد. يعني نقدر نلتفت لبيوتنا ونشوف انه فعلا ناس البيت مهما كان هم يا هم ناسي، وهم يا هم أهلي، وهم يا هم سندي، وهم يا هم عيوني اللي بتشوف يعني الحاجة الكويسة ولا الكعب، هم المراية اللي ممكن تعكس لي التصرفات الما مضبوطة اللي بدرت مني. لكن هل فعلا إحنا بنقبل ده؟ نقبل إنه المراية تعكس لنا صورتنا الما حقيقية؟
1: هو طبعا يعني لو نحن عرفنا مصلحتنا هنعرف نقبل ده، لكن لو ما عرفنا مصلحتنا ما حنقبل ده. ليه؟ لأنه عندنا توقعات تانية، عندنا حسابات تانية في حياتنا، عايزين نعمل ده عشان ده اللي أنا شايفه كأندراوس هو كويس. لكن الأحلي بيقولوا لي أنا شايفه ده ما كويس، لكن بعد ما نمشي نقع برجع بعدين بقول شنو
2: يا ريت
1: لو كنت سمعته كان ليه. لأنه هم دايما بيحبوا لك شنو الصح، بيحبوا لك الأفضل، لكن أنت احتمال مرات بتشوف لا.
2: نعم. طيب انتوا رايكم شنو اعزائي المستمعين؟ هل الكلام احنا قاعدين نقول فيه ده حقيقي حاصل؟ يعني احنا بنحس به؟ وهل مرات يعني حتى بنقول مثلا الحاجه دي لا يعني التصرفات دي من فلان لكن انا ما مني، لكن تلقائيا كده تلقى انك انت فعلا عملت برضو حاجات بنفس الطريقه اللي عمل بها فلان. ليه؟ لانه زي ما قلت يعني نفسيا كده انا محتاج انه احكي الصوره غير اللي هي موجودة. يعني أحكس للجيران إنه أنا زول مؤدب جدا جدا وزول محترم جدا جدا وزول قايم بواجباتي 10/10 ويعني ما عندي مشكلة. يهود أنا نفس معاكم نفس أنا في البيت. لكن ممكن يوم من الأيام يتفاجأ مثلا الجار أو الجارة بإنه فجأة كده يعني إذا ربنا دارك شفك
1: بالضبط كده
2: يجي القاك بتتناقش. طبعا بيتنا مفتوح، الباب بيكون مفتوح أصلا، ولو ما مفتوح السلك بس يتجرى وخلاص، أو في بيبان بتكون متاكة يعني دخلتها بلقيت نقاش داير بين الأم وبنتها بس في شنو؟ في غسيل المواعين. ودي معظم الحاجات اللي بتدور داخل الأسرة، ولا ترتيب البيت، ولا مشوار قالوا ليها ما تمشي، تقوم الدنيا وما تقعد. كيف تقولوا لي الكلام ده وأنا براي في البيت أنا بغسل المواعين وأنا براي برتب البيت؟ فممكن يداب أن إحنا صورتنا الحقيقية تظهر مرات في أوقات أن إحنا ما بنكون خاتين بالنا منها، وبيحصل هنا بعد كده الإحراج لأنه صورتك الحقيقية بانت اللي نحس ما داري نوريها للناس.
1: والإنسان عشان تعرفه بيقول لك في الساعة بتاع الغضب. الإنسان لما يكون هو غضبان أو منفعل
2: تظهر حقيقته
1: أو بيخش في نقاش في جدال، بعد كده بتعرف شنو حقيقته هو منه بالذات. ده بيكشف لك الحتة ده. طبيعي إنه نحن كأسرة كأهل يكون في نقاشات، يكون في يعني بعض الخلافات، لكن يعني نتمنى إنه الخلافات ده يكون شنو، يكون بناء. يعني أنا بختلف مع ناس في البيت عشان أنا عايز شنو، عايز الحاجة الصالح. لكن ممكن نعمل ده في المجتمع برا برضو، يكون أنا بناقش مع حد أو بصلح حد بطريقة شنو، بطريقة صحيحة. لكن ما بكون في المجتمع برا شكل وفي البيت شنو شكل تاني. والحقيقة بتبان مهما كان، زي ما قلت لك حسي الواحد يقول أنت شفته برا لكن ما شفته
2: في البيت،
1: لأنه في ناس عارفين عنك.
2: أيوة.
1: حكاية صعبة، حكاية صعبة شديد.
2: العجب للمراسيل، تلقى الشاب بترسل للخالات في الحلة كلهم، لكن لما نيجي البيت
1: البيت ما في.
2: فيعني بجد هو حلو نسمع عن أولادنا إنهم يعني بيقوموا بالحاجات دي في يعني الحلة، يعني الحلة القريبة هو الجيران وكده. لكن بجد بنحزن من جوانا إنهم دمان، يا ريت لو هو نفس الزول ده القاعد معانا في البيت بتصرف يعني التصرفات اللي بتصرفها مع الناس برا.
1: وبعدين برضو بقعد يكون كل الأسباب من الزول هو الولد أو البنت اللي بتعمل كويس برا. ليه؟ لأن الناس البرة مرات بيعملوا كويس فعلا.
2: كويس. أيوة.
1: يعني فعلا في المجتمع في ناس كويس بتعمل الناس كويس كإنسان وكده. مرات في البيت زي ما ذكرنا الضغوط أو التعامل السيء اللي بتعملوه في البيت هو بيكون ما طايق البيت، ما أدري يسمع كلام الناس في البيت. يعني أنا نفسي أعمل أخدم في البيت أكون شخص كويس، لكن أنتم عايزين تساعدوني أنا نعمل كده. يعني أيوة. بتحسسوني دايما أنا صغير، أنا ما مسؤول، أنا ما عندي اهتمام. فده واحد من الأشياء اللي بيخلينا نحن كآباء بنضغط برضو على العيال بتاعنا، بتعامل في البيت كعب لكن بتعامل برا كويس. ليه؟ لأنه في حضن هناك كويس، في ناس بيعرفوا الإنسانية، في ناس بيغدروا، فهو بيتعامل هناك كويس بيتعامل هنا ما كويس. ليه؟ لأنه إحنا محتاجين برضو نتعامل معهم كويس.
2: عارف كلامك ده يعني جاتنا رسالة من جدو كوكو. صباح الخير عليك يا جدو، ناس الشرق بورسودان، إن شاء الله ربي خير وبعافية، سعيدين جدا بطلتك وبوجودك معانا العريس المرتقب، ربنا يتمم على خير. بيقول موضوع الأسرة بيجي من الآباء، أحيانا بتلقى أبوك بيهتم بأولاد أخوه أكتر من أولاده، بيعاملهم بطريقة حلوة، بيتكلم معاهم بطريقة محترمة، لكن لما يجي في دور أولاده تلقاه بيتعامل بقسوة. لما أولاده يطلبوا من أبوهم حاجة بيقول لهم ما في. فالموضوع شوية صعب، عشان كده بتلاقي الولد بيتعامل مع يعني الناس في البيت زي الزول الغريب.
1: عشان يعني كده زمان بتلقى العيال يقول لك أنا ماشي أسكن مع ناس عمي.
2: أيوة.
1: يعني أنت تخلي أبوك تمشي أسكن مع عمك، ماشي أسكن مع ناس خالتي. ليه؟ لأنه بلقى اهتمام، بلقى تعامل كويس، فبحب يكون في المكان اللي بيخليه هو ينمو ويحسس أنه هو إنسان.
2: نعم. يعني كثير من يعني الشباب والشابات اللي هم اتربوا مع أعمامهم، اتربوا مع عماتهم وخالاتهم، لأنهم فعلا لقوا يعني الحضن اللي يعني يحتويهم، ولقوا المعاملة الطيبة. مرات بنفتكر إنه القسوة أو قوة الرأس بتكون من الأولاد، أو عدم التعامل الجيد دائما بيكون من الصغير، وبننسى إنه الكبير برضو هو يعني ممكن يكون جزء من الحالة اللي حصلت للطفل أو للشاب ده.
1: أيوة.
2: فيعني كون يحصل مرحلة إنه يطلع من البيت ويمشي يحتمي بعمه ولا يحتمي بخاله، فإحنا محتاجين برضو نراجع ده داخل الأسرة. فهو فعلا لقى أهل ليه برا، لكن ما لقى أسرة.
1: أيوة.
2: ما لقى أسرة ليه جوا. يعني بجد حاجة صعبة يا جدو، فعلا ده بيحصل كثير وبنشوف حاجة زي كده. تلقى الأبو يهتم بأولاد أخوه، يعني يجيب ما غالي ثمنه، ولما نيجي البيت حاجة صعبة، يا أبوي إحنا محتاجين ده، تقوم القيامة، أنا ما بجيب لكم، وأنا ما أصل أنتوا أصلاً ما بتستاهلوا وما طبعا إحنا شايفين يا أبونا إنه أولاد أخوك ده أنت بتعاملهم بأحسن صورة. هل ده برضه عشان يعكس إنه هو الأب يعني المسؤول، أو العم المسؤول، أو العم الحنون اللي ممكن يكون متواجد في كل لحظة؟ يعني المظاهر دي استحوذت على يعني عقليتنا كلنا كده بصورة صعبة شديدة. يعني أنا ما بعمم، لكن ممكن فئة تكون الأول أغلبية، خلينا نقول.
1: فزمان زي ما قلنا زمان كسودانيين الشمل بتاعنا أوسع شوية، والدائرة حاسة بقت تضيق. ليه؟ لأنه زمان كان الأب بيربي العيال بطريقة كويس، بعد شوية يلقى عمامة ولا تخيلان وكله بطريقة كويسة، الدائرة بيكون واسع. والأحل بيكون أحل يعني أحل كتار. لو في مناسبة، لو في حاجة، تلقى الناس يعني كثيرة، كله أحل وأقارب. لكن في الوقت الراهن الدنيا بقى شوية صعب، ممكن نقول جزء منه كبير دور بتاع الوالدين ما قدر يلعبوا بطريقة صحيح. بعد كده العيال الأحل بتاعهم بقوا أصدقائهم، بدل ما يكون ابن عمه وابن خاله وابن خالته كدائرة، يعني في الأول دائرة صغيرة بعد كده تتفرع، لا يعني بقى يحتموا بالأصدقاء بالأقارب. لما يحصل مناسبة حس عندنا بتلقى أغلبية الناس هم شنو؟ ناس تانية.
2: أيوة.
1: الأحل بتلقوا شنو؟ هم قليلين. ليه؟ لأنه بقى خلاص
2: دائرة بقت أصغر.
1: الدائرة كان ما بقى يعني ما كبيرة الزمن. فعشان كده الأب والأم لهم دور كبير جدا جدا بيلعبوا في التنشئة وفي التربية. الكتاب ذاته بيقول الزول ما بيتني بأحل بيته. يعني هو ذاته يكون أنكر الإيمان وبقى كده. فلازم أنت تعتني بأحل بيتك في الأول عشان ما يكونوا ناس كويسين، بعد كده الدائرة تتوسع، يكون في أحل، يكون في علاقة جيدة يعني.
2: أكيد. ويعني أنا بأيد كلامك ده، وبنشوف لأنه يعني حتى مرات في ناس بيستغربوا لما تكون فعلا في مناسبة. يعني يقول لك أنت عزمته، يقول له وين عزمنا؟ بس ده الجيران، لكن الباقي ده كلهم ده أهلنا.
1: أيوة.
2: فحتى ذاته ما في مساحة إنك تعزم زول غريب. أيوة. من برا، لأنه المناسبة دي كلها الأهل.
1: يقول لك العزبة الأحل يعني.
2: أيوة.
1: المثل ده مثل ده ما مضروب يعني على الفرق.
2: أيوة.
1: لكن العزبة الأحل ده يعني تلقى دور في الغربة يقول لك أنا ماشي أتزوج شنو في وسط أحلي وسط ناسي.
2: يا سلام.
1: ليه؟ عشان الأحل ده بيعزوك.
2: أيوة. شفتوا كيف يا جماعة؟ العز أهل. فبجد يا يعني أستاذ أندرو، جبت يعني بجد حاجة بتضرب في الوتر الحساس. أيوة. إنه مهما أنت بعدت يعني عزك بأهلك. فمحتاجين نتذكر ده فعلا. وكثير زي ما قلت ناس بتكون متغربة ليها أو في الغربة ليها عشرات السنين، لكن من تيجي في الحاجة دي بالذات الزواج وتكوين أسرة جديدة يقول لك لا، خليهم يكونوا وسط أهلي وناسي.
1: الأحل ده مهم جدا جدا يعني. مرات في الغربة لو في أي بلد أحلى البلد بيسألوك هنا أفضل ولا بلدك أفضل؟
2: أيوة.
1: فأنت طبعا بتشوف أنت نشأت وين. وأنا من ضمن الناس قاعد نقول للناس أحلي وناسي وبلدي، مهما مشيت أي مكان ما في مكان غير بلدك. ليه؟ أيوة. لأنه أنت نشأت فيه وأحلك وأقاربك يعني حياتك روحك فيه
2: طبعا.
1: يعني حتى لو الإمكانيات ما متوفرة في بلدك والظروف صعبة، لكن يعني الراحة مثلا عربيات وأمارات ومش عارف إيه، ده ما بيغنيك عن أحلك
2: طبعا
1: وأقاربك وكذا. بلدك هو بلدك، وأحلك هو أحلك.
2: أيوة. أو زي ما بيقول الخواجات east or west home is the best.
1: أيوة هو ده بالضبط كده.
2: وكمان إنه يعني أحب مكان وطن. أيوة. السودان.
1: أيوة.
2: يا سلام كده. يعني بجد مهما تغربنا ومهما مشينا بيك وعبيت ودبيش هنات ودي ما في. أيوة. أحلى منه.
1: ما في أحلى منه.
2: زمان كنا بنقول يا أخي البلد تتحرك ذاته، الزول يقوم يشوف له مكان تاني. أيوة. البلد الكوجو هسه هودت شتتنا وهو مشينا، وفي النهاية حنيننا للوطن بقى أكبر وبقى بزيادة. ليه؟ لأنه لاقين فيه الأهل والجيران. حتى الجيران هم إحنا ما بنقول عليهم، بقينا نقول عليهم أهل. أيوة. بنقول عليهم دل من أسرتنا. ليه؟ لأنه بجد الدائرة اللي كانت زمان واسعة بتضم الجيران وناس الحلة. وحتى يقول لك الحلة التانية ذات إحنا بنعرف. أيوة. فيها ناس
1: أصحاب. أصحاب وكذا. فالأجانب برضو يقولوا no place like home.
2: أيوة.
1: يعني ما في مكان أنت مشيت فيه غير شنو؟
2: غير بلدك وبيتك.
1: ده ده ده ده مهم جدا. فنحن كسودانيين يعني حتة الأهل ده ما أسرة وقرايب بس زي ما ذكرنا حسي، يعني ممتد. الجيرانك هو أحلك، والصديقك هو أحلك. يعني حتى عندنا عمام هم ما موجودين في الصلة بتاعت القرابة.
2: أيوة.
1: صلة الدم موجودين، لكن أنت بتعرف إنه ده عمك.
2: نعم.
1: وده خالك، يعني بيكون أقرب من الأقربين ليك.
2: صح.
1: فالدائرة بتاعنا يعني مهم جدا الأهل فقاعدين الناس عن هنا لين بتشمل ده اللون الجديد
2: ان شاء الله يا رب.
1: الحتة ده.
2: يا رب. واذا انت بتتابعنا وحاسب نفسك يعني فاقد الاهل وفاقد الاحباب, راسلنا كده في رساله جميله واكتب لنا عن الذكريات اللي يعني بتجمعكم مع الاهل, وخاصه في الظروف اللي مرت بها السودان بقدر شنو شتتنا, بقدر شنو يعني اهلنا بعدوا في اماكن بعيده جدا جدا, لكن ما زال عندنا الحنين لهم وما زالت الذكريات الجميله لسه يعني بتجينا من الحين وللاخر, وبنقعد في لماتنا وقعداتنا السمحه المسائيه بنقول يحلل اهلنا اللي كانوا في الحته الفلانيه وكنا بنمشي ليهم, فما بيخلو حديث من ذكرى الاهل. إلا أنا ما أعرف إذا حصلت مشكلة كده تخلي الناس دي خلاص يعني الدم يبقى موية يا ربي ولا كده, لا يمكن طبعا.
1: طبعا إحنا دأثرنا ناس بالحرب وبالظروف تشتتنا, نمشينا أماكن كثيرة, في ناس سودان, في ناس في دول تانية, في دول جواره, في ناس يعني برا خالص أمريكا أوروبا وكده, الصلة أو التواصل بقى قليل جدا. يعني يقول يا ود عمي ده ما بيشتغل بينا, هو يتصل بينه ونحن, وانا برضو ما هتصل به وما هشتغل به.
2: أيوة.
1: لكن مهم جدا انه التواصل ده يكون موجود بغض النظر يعني بدون احتياج او باحتياج, يعني في حاجه قويه صله بيربطنا, يعني مفروض يكون تواصل مستمر. وانت برضو بتسمع رسالتنا ده من بعيد, انت لو مشيت مكان تاني حاول برضو واصل لاحلك, لانه مهم جدا, انت ما عندك مكان غير احلك.
2: ايوه,
1: مهما مشيت اوروبا مشيت امريكا, في يوم من الأيام بتشتاق لهم, تقول أنا راجع بلدي وراجع لأهلي.
2: أيوة.
1: فده مهم جدا التواصلهم عشان ما يكون في فجوة, ما يكون في جاب بينك وبينهم.
2: نعم.
1: ولما ترجع ما تلقام. فما تلقام يعني ما معنى أنه ما تلقام, هتلقام جسديا لكن من جوة
2: بعيدين.
1: يعني أنت خلاص فقدتهم. ممكن يعاملك فعلا أنت ابن عمي ابن خالي وكده, يعمل معك الواجب. لكن من جوة هو خلاص بقى في غربة, بقى في يعني فاصل كبير جدا.
2: نعم.
1: فالتواصل ده مهم.
2: يا سلام. بجد فعلا بأمان التواصل مهم, وده يعني بيوطد يعني العلاقة والتواصل الجميل ده, بيخلي إنه لسه يعني في زول مهتم بي حتى لو هو بعيد. وحس حاليا يعني ما في حاجة صعبة, ياهو الرسائل فيه وياهو التواصل, يمكن برغم إنه يعني التكنولوجيا مثلا ممكن تكون برضو لها أثار صعبة مرات على الأسرة, لكن واحدة من الإيجابيات إنه يعني قربت البعيد وخلته قريب, يعني حتى انت لو كنت في قارة تانية ممكن بفيديو كول ولا ترسل رسالة صوتية تطمن على الأهل. مرات يقول لك احنا ما عندنا زمن, لازم تلقى لك شوية زمن واصل الأهل. والصورة دي بنلقاها يا أستاذ أندرو مثلا, واحد من يكون راجع عشان هو كان بعيد جدا عن أهله, مش بعيد بعد المسافة لكن كان حتى غريب منهم بالتواصل, ما كان يعني عنده القرب بتاع الحنين ذاك, فبتلقنا من يجي ما بزال مش بسلم عليه. وعلى فكرة
1: كده. عشان ده الحتة اللي هنا قلناه من شوية, إنه يعني نحن محتاجين صلة الدم وصلة العلاقة ده يكون مكمل, زي ما تذكرت حس الميديا خلانا أقرب مما كنا زمان أصلاً في في في في السابق. يعني في السابق مثلاً عمك ده بيكون في مشوار, أنت عشان توصل له لازم تأخذ مواصلة تسافر, يعني في عطبرة في بورسودان أو تأخذ مشوار, لكن حسي نحن أقرب من زمان.
2: أيوه.
1: المفروض كل مرة نعمل مكالمة جماعية كأسرة نتفقد أحوال بعض.
2: نعم.
1: وبيكون أسهل وأقرب لنا. فزي ما تذكرت برضو يعني لما أنت تمشي تتقرب وجدانياً خلاص, لما تجي حتى زول لو سلم عليك ما سلم عليك انت خلاص بيعتبر انت بقيت غريب.
2: ايوه,
1: انت ما بقيت واحد من الاسره, ما بقيت واحد من الاهل.
2: Yeah.
1: يعني شكليا او

0: والبكاء والسلامات والحنين والذكريات. يعني بجد دي صورة جميلة جدا جدا, عكس الصورة الثانية اللي يعني مرفوع يعني ما مقبول, يعني جيته وعدمها كل واحد.
1: عشان كده يا أستاذ إيناس يعني لكل شيء وقت, كتاب يقول لكل شيء وقت. يعني حتى وانت بعيد لازم تتخصص وقت انك تتواصل شنو مع الأهل, مع الأصدقاء, مع الأسرة. ده مهم جدا. الناس اللي بسمعونا برا خليه يسمعوا الرسالة ده. أيوة. ليهم ولينا هنا. يعني التواصل مهم جدا, ما في حاجة اسمه أنا ما عندي وقت. يعني ربنا قال له كل شيء وقت. انت كون تقول ما عندك وقت, حتى لو انت شغال, لو انت في غربة, برضو الناس راك بيدوك وقت. في السنة بدوك إجازة تنزل تسلم. أيوة. على الناس. يعني مرات نحن بنربط التواصل بالاحتياج. عشان أنا ما نواصل شخص وبعد شوية يقول لي أنا محتاج وأنا عندي احتياج وأنا تعبت من الاحتياجات وأنا تعبت. لا, أنت واصل وخليك أمين وخليك صادق. نعم. يعني احتاج حاجة قول له أنا في إمكاني أعمل ده النهاردة أو بكرة أو السنة الجاي, أو في إمكاني ما حقدر أقدم شنو الحاجة ده. لكن أنت أخ عزيز, أنت خالة, يعني بتشال فوق الرأس, يعني بيني وبينك أكبر من الاحتياج. فده مهم جدا لما أنت تتكلم مع زول بكل صدق وأمانة, هو بيكون شنو مرتاح من ناحيتك.
0: نعم.
1: مرتاح من ناحيتك, والصلة بيكون مكمل وجودك وغيابك, أنت ستيل موجود جواه.
0: أيوة.
1: هذا مهم.
0: أيوة. يعني حتى بجد ما تخافوا, حتى لو جيتوا راجعين صفر اليدين هم يعني بحتوك. إحنا ما داري منك أي حاجة, كفاية. أيوة. أيوة. شوفتك كفاية. أيوة. جيتك.
1: الحمد لله على سلامتك.
0: الحمد لله على سلامتك.
1: يعني عشر سنين ده كثير جدا.
0: أيوة.
1: لما نشوفك بكون مبسوط.
0: يقول لك بس تعال, إحنا مستعدين نعمل لك أي حاجة, تذكرتك حتى لو ما عندك. أيوة. إحنا مستعدين نرجع بس تعال خليك معانا,
1: والكرم وجود بتاعنا.
0: أيوة.
1: نحن نكرمك من عندنا من غير ما تتكرم نفسك.
0: أيوة. فبجد يعني ربنا يعني يلم شمل الأسر اللي يعني فقدت ناسا يمكن بسبب الحرب, مشوا في أماكن يمكن تكون حتى لو داخل السودان ولا خارج السودان. ما زال يعني أقول لكم خلي يكون جواكم حنين للأهل, وكمان ذكريات جميلة تبادلوها, لأنه حتى الذكريات إذا ما بقينا نتكلم فيها بعد شوية بترجع لورا شديد. بعد كده نقدر نقول شنو يدق في عالم النسيان. تبقى دي العبارة الزمان حترجع علينا تاني. فحباب كل الناس اللي بتتابعنا, أهلا ومرحب بكم أصدقائنا, أهلا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي, ومحتاجة كمان إنك تشاركني وتتفاعل معاي في موضوع اليوم, ونشوف رسائل جميلة ومشاركات طيبة وتفاعل جميل مع الناس الموجودين معنا على الصفحة. إذا معنا كمان بنجامين بالو بيقول الموضوع ده بيحصل مع ناس, يعني مش إننا بنحب الغريب لك أكتر, السبب غالبا التوقعات بتختلف من الغريب, ما منتظرين كتير, فلو اعتذر أو عمل حركة كويسة بنقول خلاص. كل إنسان ممكن يغلط, لكن من الأهل منتظرين يفهمونا من غير ما نتكلم. الوجع بيكون أعمق عشان كده المسامحة بتكون أصعب. الجروح مع الأهل متكرر, الغريب ممكن يغلط مرة وتخلص, الأهل نفس المواقف بتتكرر ونفس الكلام بيتقال, فالجرح بيفضل مفتوح وصعب يتلم. فده يعني حيقودنا لمحور تاني في إنه نحن ليه يعني بنسامح ناس برا وناسنا في البيت يعني صعب إننا نسامحهم, أو كأنه بنشوفها كتير عليهم حتى في المناكفات الصغيرة والمشاكل البسيطة. يعني داخل الأسرة ما في معلش, ما في اعتذار, ما في سوري, ما في أنا ما كنت أقاصد. يعني الكلمات الجميلة دي ما قاعد تتقال داخل الأسرة. فعشان كده بقول لك المسامحة للغريب أسرع, لأنه بغلط لك مرة واحدة. بنجامين ده طبعا ده ما كلامي, ده كلام بنجامين اللي هو قاله. فعايزين نشوف برضو المحور ده أهميته, ولما نتكلم خاصة عن المسامحة ليه نحن بنفضل نسامح الغريب أكتر من مسامحة القريب؟ هل لأنه احنا موجودين وتعودنا على بعض زي ما قال بنجامين, ولا عشان الاخطاء بتاعت ناس البيت متكرره وزول برا ده بيغلط لنا مره واحده ثانيه انا ما حلاقيه اصلا؟
1: هو ذكر حته مهم جدا وهنا ذكرناه قبل.
0: ايوه,
1: قلنا مرات الضيق من الشخص اللي بيكون موجود في البيت

0: إنه الضغط المستمر يعني لو من جهة الأسرة سواء كان من الأب أو من الأم. يعني أنت لما تهينيني بطريقة مستمرة يا ناس أنا يعني بكفل منك. ليه؟ لأنه ما بتديني مساحة إن أنا أثبت نفسي أنا آهل إني أقدر أعمل الحاجة المعينة. أنت بتقلل من شأني كل مرة وتشوفني صغير في كل وقت غير مسؤول وبتكرر الحاجات، فبعد كده بتخليني أنا يعني ما عندي الإمكانية إنه أنا أسمعك أو يكون في حوار بيني بينك أو أنا أثبت الحاجة اللي أنتوا عايزين شنو أنا أعمله. ده بيكسر العلاقة بيني بينك، بعد كده بيكون في حاجز بيني بينك. فعدم الاعتراف طبعا ده أكبر مسبب. يعني أنا أعترف لك يا أمي ليه؟ أنت ما فاهم، أنت ما فاهم أنا قاصد شنو.
1: أيوة.
0: يا أبوي أنت درنا نعترف ليه أو نسامح ليه؟ ما أنت فاهمني أنا احتياجي شنو. فده من الحاجات اللي قاعد يكون في تراكمات لحد يخلي زول يكون قافل من الأسرة، بعد كده يكون ما في تواصل جيد وهو ما يتفاعل معه.
1: طب أنا برضه عايز أقول إنه يعني أخير الأخطاء المتكررة بتحصل داخل الأسرة. يعني أنت الغريب المفضل غلط لك مثلا غلطة واحدة واعتذر خلاص ومشى كده، جرب أنشو قعد معه، احتمال أخطاء تكون أكبر من ناس البيت. يعني أقلها أنت عرفت أخوك طبعه، عرفته بزعل 200، عرفته بفرح 200، عرفت شنو اللي بيضايقه، يا تو هزار هو ما بيحبه. أختك بنفس الحكاية، فده الناس خلاص أنت عرفت طبايعهم. بالعكس إحنا محتاجين كمان يمكن نقدرهم أكتر، لأن أنا أقول خلاص ما زال أنا عرفته، لكن بالعكس يعني شوف من الروح الجميلة والطيبة داخل الأسرة. أنا مثلا عارف مثلا أختي ما بتحب نوع بتاع هزار معين، لكن أنا بيجي بعمله ليها
0: نفس الهزار. أيوه
1: نفس الهزار
0: بضايقة
1: لأنه نوع من المحبة، بس كده أنا دايرة ضايقة مش عشان هو ما بيحبها، لكن عشان هو بيحبها. وهي حتى كان زعلت منه بكرة يجيب لها قميص يعني كده غسل لي إذا أنا طالع به، أكيد طبعا ما حتقول لا، من محبتها عليه برضو حتقوم تعمل الحاجة اللي هو عايزة. فجو الأسرة جو جميل، يعني حتى لو حصلت فيه خلافات بسيطة إحنا محتاجين نتجاوز ذا، زي ما قالت سارة قبل في الرسالة بتاعتها إنه بس لو تجاوزنا المشكلات البسيطة بسيطة وأخذناها بمفهوم أوسع بإنه دي أسرتي ودي الأهلي، التصرف ده بدافع المحبة.
0: بالضبط كده. والوهم بتاع إنه يعني أنا برا كويس وجوا كعب وانا لاقي قبول اكتر
1: من ناس البيت
0: من جوا، ده اسمه وهم. يعني انت عايش وهم، والوهم ده ما هيكون حقيقي. ليه؟ لانه الناس ممكن تخذلك، يعني انت شايفهم انهم هم يعني كويسين معك، شايفينك انت احسن واحد. ليه؟ لانه هم عندهم اسر وعندهم اهل تاني، فانت جزء لا يتجزا منه، ممكن يخذلوك في يوم من الايام.
1: أيوه.
0: لكن اسرتك واهلك هم ناسك، يعني مهما عملت هم بيقبلوك. غلطت اتجاوزت حدودك، هم عندهم مساحة اللي سامحوك.
1: أيوه.
0: لأنه في دم وفي لحم وفي عشرة وفي حاجات كتيرة، في الآخر بيقولوا ده ولدنا.
1: أيوه.
0: في الآخر ده بيتنا. لكن البرة ما بيرحمك.
1: أيوه.
0: يعني أنت لو تحديت حدودك أو عملت حاجة كده أنت كويس النهاردة، بكرة أنت وحش، أنت كعب.
1: أيوه.
0: فحلنا وسرنا ديل الملاذ الآمن بالنسبة لنا زي ما أنت قلتي، لكن إحنا برضو محتاجين نديم كله الاحترام وما نتجاوز حدودنا برضو الطريقة اللي بيكون مسيئة بالنسبة لهم.
1: ويعني عايزين ندي صورة حقيقية أستاذ أندرو، يعني بالذات في المحور ده، في إنه يعني برغم من أنك أنت شايف ناس البيت ديل، يعني هو أنت ذاتك المفروض ما تكون قاعد هنا، المفروض أنا أكون عندي أهل تانيين. ليه؟ لأنه ممكن الكلام المتكرر، بالذات إحنا مننا إحنا الأمهات. يعني لو تأخرت كل يوم، تأخرت أنا مستعدة كل يوم أتكلم معك في النقطة دي. أنت ما مرتب غرفتك، أنا مستعدة كل يوم أرتب يعني أتكلم معك لحد ما أنت تتعلم ترتب الحتة دي. فيمكن الحاجات المتكررة دي بتخلي يعني الشاب أو الفتاة تنفر من البيت، هو ما عارف إنه ده لمصلحته. فدي واحدة من المناكفات البسيطة جدا جدا اللي ممكن تحصل وعادية يعني جدا. ليه؟ لأنه أنا بدافع مسؤوليتي كأم، أنا لازم أعلمك وأدربك. يعني حتى الكتاب المقدس مديني مسؤولية زي رب الولد في طريقي، فمتى شاخ لا يحيد عنه. فبربيك تربية في البيت يعني روحية، بربيك تربية لاحترام الآخر، لأنك ذاتك تكون عندك قيم ومبادئ جميلة في الحياة تقدر تقوم وتنشئ عليها، لأنه دي إذا أنت بقيت كبير ما حتقدر تحيد عنها. بتعرف ترتب غرفتك من أنت صغير لحد ما تبقى عجوز. أنت ده خلاص أنت تربيت على كده ما حترضى بأقل من ده. فدي حاجة سمحة برضه يعني، أنا ما بشوف التكرار ده ممكن يكون شيء صعب.
0: يا طبعا حاجة كويسة خالص إنه نحن نربي العيال يعني بطريقة كويس، وإحنا كأولياء أمور عارفين مصلحتهم أكتر منهم.
1: أيوه.
0: ده واحد. لكن برضو في مراحل عمرية يعني محتاج نحن ناخد بالنا منهم، لأنه بالذات الحتة بتاعت المراهقة يعني نحن لازم ناخد بالنا منه، لأنه ده الحتة اللي بيكون شخصية بتاعت الشخص. يعني هو بيشوف نفسه هو مسؤول وهو كبر وهو عنده مساحة إنه ياخد قرارات، لكنه لا بنقيده لسه كأنه هو طفل، لا تعمل ده وما تسوي ده. فده بحيث إنه نحن قاعدين نضغطه بطريقة يعني لما يغير نفسه بأصحابه أو بناس تانية بلقى لا الوضع مختلف في بيت صاحبه، وضع مختلف من الوضع بتاعه. بعد كده بيحاول إنه يشوف ناس تكون يعني أفضل من الأسرة، عمه خاله اللي بيقدم له الرعاية والاهتمام والمسؤولية، وبيشوف نفسه هو كبير وهو فاهم. فعلينا دورين يعني، إحنا كأولياء الأمور عندنا دور وهو عنده دور، يعني إحنا نوريه والمفروض هو يعمل شنو لمصلحته، وهو مفروض برضه شنو يعرف إنه الكلام اللي إحنا بنقوله ده شنو لمصلحته.
1: أيوة.
0: فده بيساعده إنه هو يكون موجود معنا في الدائرة بتاع الأسرة ودائرة بتاع الأهل ودائرة بتاع الأصدقاء يعني بطريقة صحية. مهم جدا.
1: نعم. والمجاملة ما حلوة.
0: ما حلو.
1: المجاملة ما حلوة لأنه حتطلع لنا زول يعني. أيوة. حيكون صعب بعدين حتى نحن ناس البيت ذاته نلجم.
0: هي تعبنا. المجاملة ده بيتعب يعني أكتر الناس تحس إنه يعني أراهم متقلبة وما موجودين هنا ما تعرفوا ولا لا ولا كده. ليه؟ أيوة. لأنه من كتر المجاملة أخلي شخصيته فيه نوع من ما أيوة. بيساعده.
1: أيوة. إذن تعال كده برضو ناخد كم رسالة للناس المتابعين معانا موجودين معانا على الصفحة، أحبابنا العزيزين واللي دايما ما بسيبونا برانا. حبابكم عندنا سمير أندرو بقول صباح جميل أسرة راديو سمر، ويسعد صباحكم أحبائي أندرو وإيناس. أهلا ومرحبا بك أبو سمرة، تحية طيبة لك في الصباحات دي، بسلم عليك سمير.
0: أهلا وسهلا سمير.
1: يا وكمان صباح الخير بيقول لينا أستاذ إسحاق ودبكاي بيقول صباح الخير حبابك يا أستاذنا الغالي، وإن شاء الله أنت بخير وبعافية. نتمنى إنك يعني تكون موجود معانا لختام حلقتنا، وكمان تشاركنا وتتفاعل معانا في موضوع اليوم. ودموسة كمان بيقول صباح الخير راديو سمر أستاذة رشيدة. ودموسة أنا أستاذة إيناس، أنا أستاذة رشيدة. رشيدة الليلة ما موجودة معانا، لكن معاي أستاذ أندرو، وهو يعني بنتناقش ونتحاور مع بعض في موضوع مهم، ألا وهو موضوع الأهل. هل نحن أهل لهم ولا هم أهلنا، ونحن ناس تعودنا عليهم وساكنين معاهم. كمان عندنا حبيب إبراهيم بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بالله الصحة والعافية. شكرا يا صديقنا حبيب، وإن شاء الله رب أنت كمان بخير وبصحة وبعافية، وكل الأحباب الجميلين طيبين. وكمان عندنا رسالة من صديقنا هيثم النار، حبابك يا صديقنا هيثم، بيقول صباحكم خير وبركة أستاذ إيناس والأستاذ أندرو، منورين صباح بلدنا بالموضوع المهم ده في الأيام دي في الموضوع المهم ده في الأيام دي، وبخلينا نفحص نفوسنا كويس، لأنه لو ده حاصل في بيوتنا يعني الخراب والكراهية بين الأخوان. ربنا يديم المحب ربنا يديم يديكم حكمة ونعمة في رسالة الصباح المهمة دي، وتحية واحترام لكل المتابعين والمستمعين في كل مكان. صديقنا هيثم والزميل الغالي حبابك وأجمل صباح عليك، وكمان بدينا إضافة جميلة جدا جدا في الصباح ده في إنه يعني الموضوع ده بخلينا نفحص نفوسنا، لأنه لو ده حصل في بيوتنا بيولد كراهية داخل البيت، خاصة بين الأهل وبين الإخوة والأخوات والأبو وأبو والأم وبيتا، فبتحصل حاجات تنتج مشاعر صعبة جدا جدا.
0: أكيد أكيد، عشان كذا إحنا موجودين النهاردة عشان نعالج. نقول إحنا خلينا نكون يعني بنعامل العيال كويس عشان هم يطلعوا كويسين، عشان إحنا يكون عندنا أهل يعني كويسين، وبعد كذا المجتمع بتاعنا برضه يكون كويس. ده مهم جدا.
1: أمين. إذن رأيك شنو يا أستاذ أندراوس؟ نطلع لنا فاصل كده نريح المستمعين ونخليهم كمان نديهم فرصة عشان يكونوا بيكتبوا لنا في الموضوع ده ونشوف هل إحنا ديل أهلنا فعلا وإحنا أهل لهم ولا بس ديل مجرد ناس أنا لقيت نفسي تولدت وقاعد معاهم وهم اللي عليهم الاهتمام ويعني يوفروا كل احتياجاتي. أنا دوري شنو داخل الأسرة ودوري شنو تجاه أهلي وأسرتي؟ سؤال مطروح لنا كلنا ومحتاجين نجاوبه بكل صراحة وبكل أريحية. نكتب عن يعني أحداث مثلا يمكن نكون سمعناها وكانت حقيقية أو تجاربنا الشخصية مع أهلنا وأحبابنا وأسرنا. إذن تعالوا مع بعض كده في فاصل قصير نطلع وأكيد حنرجع نواصل، ما تمشوا بعيدين، خليكم قريبين ومستنية أشوف المزيد من التواصل والمزيد من التفاعل يعني بعد ما نرجع من الفاصل.
2: حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصلي إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين وحباب كل زول موجود معانا، وبرحب مرة تانية بالناس اللي كانت موجودة معانا من بداية حلقتنا لحد هسع. تحية طيبة لكم وكمان لكل زول شاركنا ولكل زول ادانا إضافة في موضوعنا الليلة. موضوعنا اليوم موضوع زي ما قلنا موضوع جميل لأننا بنتكلم عن أهلنا وعن أسرنا وأكيد بنحمل لهم ذكريات جميلة وطيبة. وإذا أنت مجروح من أسرتك تعال وانضم مالينا ورينا تجربتك وشاركنا كمان يعني مشكلتك، وعندنا فريق من المتابعة ممكن يعني يخوض معاك في الحديث وتقدر تتشفي من دواخلك. إذن حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم، مرحب بك تاني مرة يا أستاذ أندراوس وسعيدين جدا بوجودك معنا. كمان نرجع لمحورنا، في محور أنا محتاج يعني نتكلم فيه بتفاصيل أكتر لأنه هو لازم يحصل داخل الأسرة. يعني محور إنه إحنا كيف نكون قاعدين داخل أسرة واحدة عندنا محبة كاملة تشملنا وعندنا كمان يعني قلب مسامح للآخر، لأنه مرات إحنا كأسرة بنمسك يعني الزول بجرمه وما بنسامحه نهائيا، يعني كأنما خلاص ده آخر غلط حصل منه وده أكبر غلط جه منه. ويقول لك يعني خاصة مرات بنسمع تعبير من الأب والأم يقول لك يا أخي أنا اتبريت منه أو أنا ما بسامحه كم مت ما يجيني، ويعني تعبير يعني كلام كده بيكون صعب جدا جدا. فمحتاجين يعني نرجع جو التسامح اللي بيكون داخل الأسرة عشان ما فعلا نكون أسرة مترابطة، أسرة مبنية على قيم روحية وكمان يعني بتحاط بالمحبة.
0: أستاذ إيناس، ده محور مهم جدا بالنسبة للمسامحة، فيعتبر ده مبدأ كتابي إنه ربنا بيعلمنا نكون لطفاء ومتسامحين مع بعضنا البعض، يعني بنقبل بعضنا البعض، ده مهم جدا. فعدم المسامحة والغفران في الأسرة ده أكيد بيؤدي إلى يعني شتات الأسرة وعدم استقراره. ليه؟ لأنه إحنا محتاجين كأسرة نعترف بالأخطاء بتاعنا لبعضنا البعض، فالاعتراف بالخطأ هو اللي بيساعد الشخص إنه هو يتحسن ويعمل الحاجة اللي كويس على الله عايزه، عشان الأسرة يبقى أسرة مترابطة وأسرة يعني ماشية في الطريق الصحيح. لازم يكون في اعتراف، لازم يكون في مسامحة، لازم يكون في قبول رأي الآخر، لازم يكون في تواضع في البيت، ده مهم جدا. لأن التسامح يعني المسيح نفسه يتكلم عنه إنه من لطمك على خدك الأيمن أدي والآخر. مرات بيكون في عنف في الأسرة، بيكون في تحديات برضو صعبة في الأسرة، بيوصل لمرحلة التعنيف، لكن ده مهم برضو نحنا نقبل بمحبة، يعني ما نقبل الإهانة في الأسرة لكن نرفض الفعل ده بطريقة شنو يعني بطريقة يكون مقبولة. يعني مثلا الوالد لو عنفك انت ما محتاج ترد الموضوع بنفس الكيفية، لكن محتاج تحدى بعد كده يكون في حوار بناء، يعني انتوا عملتوا معي كذا، انا بالنسبة لي انا بعبر انه ده مرفوض بالنسبة لي، لكن يعني يكون بيروح فيه تسامح وروح فيه قبول وفي تنازلات في الأسرة، ده برضو بيساعد الأفراد انهم يمشوا بطريقة كويس. فالمسامحة والغفران ده مبدأ لازم يكون موجود في الأسرة، عشان ده بيساعد في الأسرة في المجتمع في الأعمال بتاعنا، يعني لازم المبدأ ده يكون موجود، عشان ده المبدأ اللي بيصلح والبيلم والبيربط، يكون فيه تعاون، يكون فيه محبة بيننا.
1: أمين يا رب. وكمان يعني ممكن أضيف على كلامك بأنه يعني نحن كأسرة ما محتاجين نعين للأخطاء، يعني بنظارة كده مكبرة للصورة أو للخطأ الحصل ده، لكن محتاجين نشيل النظارة المكبرة دي برا وعين لولدي أو لبنتي أو لأخوي ولا لأختي بعين المحبة، عشان أنا أقدر أقبله لكن أرفض الغلط. فمرات احنا بنرفضه هو ذاته هو وغلطه بنرفضه هو نهائيا. يعني حتى مرات بنشوف في يعني حاجات صعبه بتحصل داخل الاسره، في او في شاب بيطرد من الاسره، في بنت بتشيل حاجات زي ما قلنا بتمشي تقعد مع اهلها، يعني
0: قرايبه.
1: فصور مرات قاعده ونماذج قاعده تكون صعبه جدا جدا. فهل احنا بنرفض الخطا ولا بنرفض الخاطئ؟
0: الله نفسه بيرفض الخطيه لكن ما بيرفض الإنسان، لأنه الإنسان ده مكرم وإنسان يعني على صورة الله ولا شبه الله. لما يخطأ الله ممكن يدي فرصة يتوب، ممكن يكون في عقاب، ممكن يكون في تأديب، يعني كل ده ممكن يكون موجود، لكن الله بيرفض الخطية لكن بيقبل الإنسان. فنفس المبدأ نحن محتاجين برضو كأسرة، يعني لما الابن أو الابنة يعمل خطأ ما، نحن نعاقبه أو نأدبه على الخطأ اللي هو عمله، لكن ما نعذبه في نفسه أو نرفضه في ذاته، لأنه لو رفضنا في ذاته إحنا ذاتنا ما كاملين، ولو كنا كاملين الله ما جاء بنفسه عشان يعدل الخطأ بتاعنا. فنحن كلنا لنا نواقص ونحن ما كاملين، لكن قاعدين نسعى إنه نحن شنو نكمل بعضنا البعض، فده مهم.
1: نعم مهم جدا. وبنشوف أمثلة في الكتاب المقدس عن الخطايا اللي كانت أول، يعني المشاكل اللي بتنشأ بين الإخوة بتصل لدرجة جرائم كبيرة جدا جدا. بنشوف قايين وهابيل، يعني بقدر شنو كانت، ودي أسرة واحدة وبسيطة جدا، وعذاب يعني هم بيحاولوا يكونوا نفسهم كده، فحصلت جريمة كبيرة يعني داخل الأسرة دي. فيمكن دي واحدة من المرارات اللي بتكون داخل الأسرة بعدم لسبب عدم الغفران أو التسامح.
0: نشوف يعقوب وعيسو برضو بنفس الكيفية. يعقوب لما جاء هو خاف إنه عيسو لسه يكون خاتي جواه، فبعت له رسائل بتاعت مصالحة ويتأكد إنه فعلا القبن والغضب ده راح ولا لسه. فبكل محبة أخوه قبل، يعني وده مبدأ كويس. فلما أنت تعترف للزول إنه فعلا أنا أخطأته، أكيد دمك ولحمك هيقبل منك الاعتذار، لكن لما ترفض ده سبب الأزمة اللي يخلي الأمور تتأزم لحد نفقد شنو طرف واحد في الأسرة. لكن التسامح والغفران والاعتراف مهم جدا، بيساعدنا إنه نحنا الشمل بتاعنا يكون لسه الرباط موجود، عشان نحنا شنو ما نتفصل.
1: أيوة. وبنشوف بقدر شنو يعني الأم مرات بتكون متحسرة على ولدها لأنه مثلا اتسجن بسبب مشاجرة مع أخوه لحد ما حصلت جريمة كبيرة، أو إنه يعني مشى ما قادر يسامح أخوه لأنه نشبت بيناتهم برضو شجار قوي وكبير لحد ما هو حرد البيت وسابه ومشى. فده بيدخل الناس يعني يعني مكسورة، يعني أسرة مكسورة. ليه؟ لأنه فقدوا واحد من أفراد الأسرة بسبب مشاكل، بسبب عدم التسامح، بسبب عدم الغفران اللي ممكن يكون داخل الأسرة دي. فبننسى بالمشاكل دي أنه نحن كيان واحد، أنه نحن بيجمعنا رابط قوي. يعني وإبليس طبعا بيصطاد في الموية العكرة، يعني في الحتة دي هو شاطر جدا، فإحنا ما ندي مجال لإبليس أنه يتدخل لحد ما يأخذ واحد مننا لبرا.
0: احنا دايما يا ناس الندم ده قد يجي في الآخر. رغم أنه نحن في طول مشوار حياتنا ونحن كأسرة عندنا الإمكانية دي أنه نحن من الأول ومن الآخر نحن نربي طريقة صحيح.
1: أيوة.
0: لكن بنخلى الأمور بعد ما تفلد مننا نقول يا ريت زمان لو كنت عملت كذا لو كنت عملت كذا. لكن يعني كتاب قاعد يقول الوقت الآن مقبول, يعني الوقت اللي انت فيه ده يعني هو وقت مقبول ووقت بتاع خلاص. انت الوقت الموجود فيه حسي تربي ولدك بطريقة كويس, تعامله بطريقة كويس. يعني عشان انت ما تفقده في يوم من الأيام, لأنه بعدين الندم ما كان يفيد في حاجة. يعني انت فعلا بتكون متحسر انه واحد من أعضاء الأسرة ما موجود معانا نسبة للأخطاء اللي نحن ارتكبناه. أحيانا بتكون انت السبب, أحيانا بكون هو السبب, لكن ما بتلقى مساحة تانية عشان تعالج الحتة ده لأنه خلاص نحن فقدناه. فالوقت الآن مقبول, أو الوقت الآن يعني في صالحك. أنت بتسمع حسي, أنت تعالج بعض الحاجات عشان نحن نكمل مع بعض كأسرة كأهل كمجتمع. ده مهم.
1: نعم مهم جدا. وإحنا يا أستاذ أندرو يعني ما بنعرف الحاصل شنو في داخل الأسر ولا الظروف اللي مثلا خلت المشاكل دي تنشب وتكبر, ولا بنعرف يعني فلان ده مشى ليه ولا ما مشى ليه. لكن دي الحاجة اللي عايشينها واقعية. فيعني احنا عايزين نقول بكل بساطة في حلقتنا الليلة انه يعني ما نخلي الخطأ, أنا ما بقول هو ما مؤلم, احتمال على حسب الظرف حصل يمكن يكون خطأ مؤلم جدا جدا صعب جدا, لكن ما نخلي الخطأ ده يسبب ألم لدرجة إنه هو اللي يتحكم في مستقبلنا, في إنه إحنا مفروض نكون أسرة واحدة ولا لا, في إنه إحنا ممكن نستغنى في وقت من الأوقات عن واحد من أفراد الأسرة, فيبقى ده بعد كده مثلا وصمة عار في إنه الأسرة تخلت عن ولدها بدل ما كان يحتووه ويلموه ويوروه غلطه وشنو. فحتى بنشوف الأطفال الصغار, يا ما عندنا أطفال متشردين يعني في الشوارع ما من غير أهل من غير بيوت من غير أسر. ليه؟ لأنه نسبة للأخطاء اللي ممكن تحصل إذا يعني رجعنا لرسالة جده من الوالدين, هم ذاتهم ما قادرين يهتموا ما قادرين يحتووا ما قادرين يتفاهموا, فبخلي الطفل يشرد من البيت ده لأنه ما حاسي بأريحية في البيت ده. ففقدنا وياما شفنا قصص بتاعة لأطفال في الشوارع يعني حصلت من أهاليهم. يعني حتى أنت بتمسك راسك تقول معقول يكون حصلت الحاجة دي من أمك ولا من أبوك ولا من عمك ولا من خالك. بنستغرب لقصص يعني كبيرة خلت أطفال يتشردوا. فوين الأهل؟ ليه أنا ما بقيت أهله قبل ما هو يبقى أهلي أنا؟ ليه أنا ما بقيت أهله؟ لأنه هو صغير.
0: وطبعا في أخطاء في المجتمع يعني وقعت خلاص. يعني الأطفال اللي تشردوا خلاص ده أخطاء وقع ونحاول يعني الناس تلمها. لكن الناس الحس اللي عندهم أولاد أو بنات بسبب تصرف ما هم خرجوا وبقى في حسرة, حس في الأسرة المفروض التصرف ده ما يحصل, أعتقد يعني في فرصة أنك أنت تلحق تعترف أو تعتذر أو تحاول يعني تصلح. حتى لو ما رجع بقى موجود معك في العائلة, لكن انت بتكون من ناحيتك شنو؟ يعني انت في صفة بينك وبينه, يعني انت تكلمت معه اعتذرت له عن الخطأ اللي وقع من جانبه ومن جانبك. انت بعد كده في الغربة حتى لو هو في مكان تاني, لكن من الداخل يعني انت رجعت الشخص ده جواك, هو موجود معك وبنفس الكيفية الزمان بغض النظر عن الخطأ, وفي يوم ما ممكن ده يعني تتلاقوا تاني والدنيا يكون كويس. لكن لو أصرينا متمسكنا بمواقفنا الحسرة والندم والوجع بيكون مكمل معنا. ليه؟ لأنه فقدنا ناس كثيرة جدا في أسرنا سواء كان بالإحمال أو عن قصد أو عن غير قصد. لكن لو ما رجعنا اعترفنا وسامحنا وغفرنا ورجعنا العلاقة زي ما الله رجع علاقته معنا, طبعا الحسرة والندم بيكون مكمل معنا يعني لمدى الحياة.
1: نعم. ودي بتكون حاجة صعبة جدا جدا. يعني حتى واحدة من القصص يقول لك يا أخي أبوي ده صعب صعب صعب قراراته صعبة وتعامله صعب يعني ما عنده مساحة بتاع التفاهم ولا حتى بتاعت إنك تقعد معاه ويعني تتكلم في موضوع لا يعني هو الأمر والناهي الكلمة الأولى والأخيرة عنده هو فأنا يعني زول زي ده أنا أقعد كيف معاه يعني فعلا مرات إحنا كأهل قاعدين نكون صعبين جدا جدا إن إحنا اللي بنتسبب مرات في حتى الألم الممكن يحصل ده أو الجروح اللي صعب إنها تتشفي فكآباء كمان نحن ممكن نوجه رسالة للآباء خاصة في يعني أستاذ إندراوس في موضوع يعني التعامل والمحبة والمسؤولية لديها لنا يعني ربنا تجاه أولادنا فنحن كيف نحصل مرحلة إنه لحد ما أخلي ولدي يتشرد يمشي
0: كتاب بيقول لا تغيز أولادكم لألا شنو يفشلوا يعني نحن ما نغيز أو ما نضغط على عيال بتاعنا أو ما نهينهم أو نتصرف معهم بقسوة لألا يفشلوا بعد كده بقول لهم نربي العيال في تأديب الرب وإنذاره يعني إحنا ممكن ننذره إحنا نأديه في الطريق بتاع ربنا إنه يعرف ربنا بطريقة صحيح ويعرف مسؤولياته تجاه نفسه وتجاه الوالدين لكن لما إحنا نضغطه معناته إحنا شنو هنخليه مع مرور الضغط ده إنه ممكن هو يفشل أو ما يكمل شنو حياته بالطريقة الصحيحة نكون مرنين في حتة وصعبين في حتة الحياة لازم يكون في بالانس يعني يعني الكتاب ذاته قال ما ما ما نحرم العيال من من من الصوت أو يعني لازم ما نحرم العصا من الطفل لما نكون طفل في وقت إننا ممكن نضربه ونعذبه ونوريه الخطأ بتاعه لما يكبر ده وقت إننا نوبخه ونكلمه يعني ما نستخدم نفس الكيفية في التربية لحد ما هو يكون يعني زول شاب كبير ودير نستخدم معه نفس الأسلوب فمهم جدا كأباء نعرف المراحل العمرية كيف نربيه العيال لما نوصل حتة بتاعت المراهقة بقول الأم تبقى صديقة الأب يبقى صديق لكن انت ما تعامل بإهانة لأنه هو لسه صغير وهو ما مسؤول فده بيخليه هو يعني يغيز منك بعد كده يمكن يفشل ممكن ما ينجح ممكن يترك البيت نفسه
1: واحنا يعني بنستسهل الحاجات انه هو صغير يعني هو مضطر يقعد معي حيمشي وين اذا عملته كويس ولا كعب لكن بعد شويه حتلقاه عنده قرار برضو في نفسه انه هو ممكن يمشي عادي يخلي اللي يخلي البيت وممكن الشارع يحتويه ويا ما شفنا زي ما قلت لك قصص يعني كثير يعني في مجتمعنا السوداني يعني حصل تشرد بسبب مشاكل ممكن تكون صعبه يعني الاب لو كانت نازل شويه ما كان ممكن يحصل حاجه زي كده فالكبت الشديد والصعوبة الشديدة ممكن نتائجها تكون يعني صعبة وما محتملة بعد
0: نحصد نتائجه النتائج بيكون ما كويسة خالص
1: أنا شايفة يعني الناس القاعدة على الصفحة ساكتين شنو يا جماعة الموضوع ده الليلة يعني بجد بهمنا كلنا وكمان يعني خاصة أهلنا وأسرنا محتاجين مع بعض نجي سوا بتفاعلكم وكمان برسائلكم بإضافاتكم نشوف هل نحن فعلا أهل لبعض هل نحن أسرة بنخاف ونهتم لبعض ولا بس ابتساماتنا وسلاماتنا واهتمامنا ومحبتنا للناس البعيدين لكن إحنا يعني داخل الأسرة بوجه تاني خالص فمهم جدا إحنا نكون بنتفاكر في موضوع الليلة واحدة من النماذج الجميلة جدا جدا للتسامح والغفران للابن الضال وأنا دي واحدة من القصص اللي أنا بحبها جدا جدا يعني بجد لأنه الأبو يعني أدى صورة أبوية جميلة جدا جدا رغم أنه ولده أخذ ميراثه ومشى فيعني لو تفضلت وتشرح لنا في قصة الابن الضال
0: قصة الابن الضال ده بيعكس صورة الله وإحنا يعني ده صورة مسقرة للخطة الكبيرة لله يعني مرات إحنا على حسب قراراتنا وعلى حسب إرادتنا وعلى حسب مسؤوليتنا بنعمل الحاجات اللي إحنا بنشوف بالنسبة لنا صالح لكن لما نمشي نخطأ بنكون ما عندنا مكان نرجع فيه تاني لكن الله طول الوقت بيكون موجود فاتح زراعيه ومستنين عشان إحنا شنو لما نرجع هو قاعد يقول أمين وهو عادل ممكن يستقبلنا بطريقة يعني كويسة ويحتضننا من أول وتاني ويرجعنا شنو للحضن والمكان الدافي بالنسبة لنا فالابن الضال هو أخذ كل الميراث ومشى ويتوقع أنه لما يرجع ممكن ما حيلقى شنو لأنه هو أخذ نصيبه لكن للأسف لقى أنه أبوه هو مستنيه وما شافه من بعيد جرى عمل العكس.
1: أيوه.
0: يعني بدل ما الولد يجي جاري لابو لكن الابو شنو هو جرى وبادر انه يستقبله. نلقى اخوه برضه هو يطرد انا موجود وكل الوقت بعمل واحد اثنين ثلاثة لكن
1: ايوه ما هي دي المشاكل النبال العاديه اللي بتحصل.
0: انا موجود وبعمل كده فابو قال لك كله ده حقك.
1: ايوه
0: ايوه كله ده حقك وانت ما بتفرح ان اخوك كان ميت وعاد. فده حتة مهمة جدا بالنسبة لنا. يعني الابن اللي بيمشي برا زي ما قبل انا قلتها طلع برا البيت خلاص خلينا احنا نكون عندنا روح بتاع مبادرة
1: نفتش عليه
0: نتصل عليه ونقول له انت بركت من البيت واحنا فقدناك لكن انت ستيل يعني جزء مننا وانت ولدنا ونحن لسه ستيل بنحبك ولو الخطأ ده حصل مننا او منك نحن مسامحين وفي كل الوقت نحن زراعينا شنو مفتوحة لك انك لو رجعت بترجعنا له بنرحب بك وكده لكن ما نكفي لانه هو مثلا اخطا وطلع برا البيت نقول له يا خليه يمشي كده ما طبقنا الخطه بتاعت الله لينا. الله ما قد يعاقبنا بالعقابه ان احنا بنعاقبه شنو اولادنا.
1: نعم لانه اذا كان بيحصل انت برضك يعني بتصرف تصرفات غير يعني لائقه تجاه اولادك يعني الضرب الصعب والعقاب اللي بيكون مرات ما محتمل. فلو يعني لو كان في زلك اكبر منك بيقدر يعني يعاقبك فكان العقاب ممكن يكون بصوره صعبه جدا جدا زي ما حس حاليا التربيه الحديثه بانه على حسب الاعمار. يعني انا بقدر احدد عقوبه الطفل الصغير من عمر مثلا سنة لحد 5 سنة ممكن تكون كيف لما يحصل مرحلة أكبر يا ترى عقوبة ممكن تنفع معه. فبشوية شوية أنا بقدر أربيه وبقدر بعد كده أروضه بأنه يكون يعني يخضع للأسرة وأنه يكون أنا ذاتي عندي تواصل معه لأنه العقوبة ما بتجي سهلة. فأنا لازم أقعد معك أنا أوريك غلطتك كانت شنو وأنه أنا حعاقبك كده ولي أنا حعاقبك كده أساسا والسبب من العقاب ده أنه أنا بعرف النتيجة حتكون مثلا حتكون شنو أيوة. فليه؟ عشان إحنا عايزين نطلع شاب أو شابة جميلين كده في مجتمع ناس معافيين من داخل الأسرة لأن التشوهات إذا بقت من داخل الأسرة للمجتمع بتكون صعبة جدا.
0: أكيد أكيد. ووقت ما إحنا بنربي عيالنا بطريقة يعني أو بأخرى خلينا برضو نحط المقياس في مقياس الله. هل الله بيعاملنا إحنا كيف كأولياء أمور؟ لما نحن نخطأ نحن برضو بنخطأ عندنا أخطاء بتاعنا عشان زي ما انت قلت ما فزر بيحاسبنا لأنه نحن أولياء أمور وإحنا مزولين من ديل. لكن نحن لما نخطأ الله بيتعامل معنا كيف؟
1: أيوه.
0: هل بيتعامل معنا بقسوة ولا قدينا فرصة نحن برضو نرجع وناخد مساحتنا ونقعد مع نفسنا بعدين نرجع نقول يا ربنا نحن أخطأنا وكذا بنفس الكيفية الله بيعملنا بقى. ما محتاجين نعمل شنو أولادنا ما نكسى لهم ولدهم مساحة برضو يعني هم برضو يعني نحن وكلاء عليهم لكن احنا ما ولدنا عشان نتسلط عليهم احنا وكلاء عليهم لان هو شخص قايم بذاته يعني انت وكيل توصله لمرحله شنو معين فهو شخص عنده ارادته وعنده برضه قراراته وبياخده لكن احنا ندي مساحه ياخد قراراته لو بقى ما صحيحه احنا نحاول نوجهه الصح
1: نعم
0: لو بقى صحيحه احنا نشجعه انه هو يكمل لكن ما نعاقبه احنا واولياء امرك لازم نعمل معك كذا لازم تعمل كذا فكون صعب
1: صعب نحترم يعني نحترم رأيه نحترم قراراته يكون في بيناتنا مساحة بتاعت حوار وتبادل كلام. يعني احنا يا أستاذ أندرو يعني مجتمع شوية صعب لكن نشكر ربنا يعني مع مرور الزمن وتغير يعني الأزمنة بقى عندنا شوية مرونة يعني في إنه نقعد مع الأولاد ونتونس معهم. يعني في ناس يقول لك يعني أنا أبوي ده عمري ما قعدت معه في صحة يعني صينية وأكلنا ولا تونسنا وكده بس أنا بعرف إنه ده أبوي وخلاص يعني هو بيعرف إنه أنا ولده. لا أنت قارف سنة كم ولا محتاج شنو الحاجات البسيطة يعني التواصل البسيطة اللي بيكون بين الأولياء الأمور والأولاد مهم جدا جدا ندي مساحتهم ونحترم كمان زي ما أنت قلت قراراتهم وآرائهم. واحدة من النماذج الجميلة برضو جدا في الكتاب المقدس خليني أقول لك يعني النص اللي بيقول أنتم قصدتم لي شرا ولكن الله قصد به خير.
0: ففعلا حتى ده مهمة جدا يعني بالنسبة لنا برضو كمجتمع كأسرة كأحل. يعني مرات احنا بنقصد الحاجة الما كويسة مثلا للشخص، لكن الله في ترتيبه انه بيرتب حاجات شنو كويس. يوسف كان واحد من النماذج، رغم انه كان من جواه هو كان انسان يعني هو كويس، وما عنده اي مبدأ، كل الحاجات اللي كان بيحكيه فعلا كان من الله، وحاجات يعني كانت واقعية وكذا. لكن يعني كأسرة أو كأخوان بكون مرات في تحديات نحن نلقى في الأسرة، فبعد كده أخوانه قصد بوشر، لكن الله رتب أنه يكون المنقذ بتاعهم. مرات حتى نحن كأولياء أمور كل الحاجات اللي بنقولها للعيال عشان يعملوا مرات ما بكون صحيحة، محتاجين نحن برضو نفحص الحاجات اللي نحن بنقوله والحاجات اللي نحن بنوجههم عشان هم يعملوا أو يكونوا هم كده. يعني مثلا انا عايز ولدي يبقى دكتور، فهو ممكن عايز يبقى مهندس، يعني انا ما يعني اخليه لازم يبقى في الحته، لانه هو زي ما قلت ذكرته هو انسان قايم بذاته، له اختياراته وله طموحاته وله حاجات تانية. يعني انت بتقصد انه هو يعمل حاجه معينه، وهو عايز يعمل حاجه معينه، بعد كده بيجي مقاومه، بعد كده بيجي رفض، بعد كده بيجي شنو، يعني بيكون في تحديات وبيكون في عدم اريحيه بينك وبينه. لازم نحن لما نوجهه نشوف هو عايز شنو، هل حاجة ده بيصله ولا ما بيصله، ونساعده انه هو يعمل الحاجة اللي هو بيحبه واللي هو شايفه صحيح.
1: وعايز ارجع بك ورا شوية برضو في المحور اللي تكلمنا فيه، او في سؤالنا الاساسي بتاع يعني حلقتنا الليلة، في انه هل نحن اهل لأهلنا ولا احنا اهل ليهم. فبنلقى انه في ناس فعلا يعني حتى بيبقوا اهل اكتر من الاهل ذاتهم. فبنشوف النموذج ده في راعوس، يعني هي كيف كانت هي اهل لنعمي، يعني في فتره انه هي نعمي ما كانت عندها زول، خلاص كل اهلها يعني فعلا انتهوا.
0: ده اللي بيحصل في الواقع بتاعنا حسي، يعني مرات زي ما قلت لك الحرب شتتنا. مرات بتمشي دوله ما بتكون انسان موجود في البلد ده، يعني بتعيش يعني الناس المحيط اللي انت عايش حوله يعتبروك انت واحد منهم، وانت اقرب اخ ليهم، حتى ولو انت ما من نفس الجنس او ما من نفس المجتمع، لكن بتحس انك انت شنو واحد منهم. فالأمي قالت يعني شعبك هو شعبي وناسك هم ناسي.
1: أيوه.
0: فده مبدا كتابي، يعني ده مبدا كتابي انه نحن يعني من الاسره الصغيره، بعد كده بكون في تمدد لاسره برا، بعد كده بكون في شنو اصدقاء واقارب وشعوب تانية. ده ممكن يكون داخل دائره شنو الاهل. ليه؟ لانه بيكون في انتماء وبيكون في وجود، يعني انت وجودك مع النازل بتصحر يعني يعني يعني الحاجات الكويسه على الله مثلا خدت في قلبك، تصحر انسانياتك، تصحر ايمانك، بتصحر اهتمامك ومسؤوليتك تجاه الناس دي. فبطريقه او باخرى بتلقى نفسك انت منسجم معهم وانت جزء منهم، بعد كده بتكون شنو احلم او واحد من افراد هذا المجتمع اللي انت موجود فيه.
1: أمين. برضو في رسائل من الأحباب. في رسالة من صديقنا رضوان أبو بكر بيقول صباح البهجة والمودة مستمعي برنامج راديو سمر. أهلا مرحبا بك يا صديقنا رضوان، سعيدين جدا بوجودك معنا. وكمان رسالة من صديقنا عبد الله عثمان بيقول صباح الخير والسعادة للجميع، أهلا ومرحبا بك يا صديقنا الغالي وأجمل صباح عليك. كمان عندنا صديقنا محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذة إيناس وضيفكم الكريم أستاذ أندرو، بيقول قسيس أندراوس. وكمان بس للأسف أنا الأيام دي كنت مسجون وإنتوا أهلي، بطلب منكم صلوات عشان الرب يتدخل يخلصني من المشاكل دي، وشكرا ربنا يبارك حياتكم جميعا. يا صديقنا الغالي ديسكفر، يعني أنا سعيدة بالرسالة دي جدا، وكمان بتأسف لي يعني الوضع اللي أنت كنت موجود فيه، إحنا ما عارفين ظرفك كان شنو، لكن نشكر ربنا في كل حال، وبيطلب صلوات إنه يعني ربنا يتدخل ويحل كل المشاكل اللي ممكن تكون واجهت صديقنا محمد. فيا أستاذ أندرو يا ريت كده ثواني نطلب فيها ربنا إنه يتدخل، ويعني المشكلة أو الظروف اللي هو مر بيها ربنا كمان قادر يعني يفتقده فيها.
0: يا رب نشكرك من أجل ابنك محمد، يا رب إنك أنت قادر تفتقده ربه تساعده في كل ضيقات يا أبونا السماوي. أنا بنمر بظروف صعب يا أبونا السماوي كمجتمع يا أبونا السماوي سوداني عامة، لكن إحنا بنؤمن إن كل الأشياء قد تعمل معنا للخير، الذين يحبونك والذين مختارين لحسب قصدك. بنصلي يا أبونا السماوي أنك قلت حيكون لكم ضيق، لكن ثقوا إن أنا خلقت العالم. صلي يا أبونا السماوي تحفظ دخولنا وخروجنا يا أبونا السماوي، تحفظنا في ظل جناحيك غير عاسرين في شيء، لكن يا أبونا السماوي محفوظين يا أبونا السماوي في كل وقت. ابنك اللي بيواجه تحديات كثيرة، أنت الإله يا أبونا السماوي الحارس لحياتنا يا أبونا السماوي لخطواتنا. يصلي من عناية خاصة لحياته، تحفظ دخوله وخروجه يا أبونا السماوي، تحفظه غير آسر في شيء يا أبونا السماوي، تكون معه في كل تحرك في شغله في بيته في حياته يا أبونا السماوي، تغطيه بظل جناحيك يا أبونا السماوي، يكون محمي يا أبونا السماوي ويتحرك في طمأنينة، لأنه أنت الإله الكلية العلم والكلية المعرفة يا أبونا السماوي، تقدر تحفظ دخولنا وخروجنا في المسيح يسوع ربنا. نصلي آمين
1: آمين آمين. صديقنا محمد، يعني مبسوطين بطلتك وبرجعتك، ربنا يكون معك، وأكيد هو لا يعسر عليه شيء. كمان عندنا صديقنا موسى إسماعيل بيقول هلا صباح الخيرات حبابك يا صديقنا موسى. وكمان شانجوك بيقول good morning، أهلا ومرحب بك يا صديقنا الغالي، وأجمل صباح عليك، وسعيدين بكل الأحباب وبكل الجميلين، وكمان بالناس اللي بتتابعنا على الأبليكيشن. بنقول لكم يمكن بعد ثواني حنفصل عن الناس اللي بتتابعنا على الراديو وعلى الساتلايت، لكن حنكون مواصلين on فيسبوك. فيعني برضو عايزة كده يا أستاذ أندرو، بما أنه إحنا ذكرنا يعني أشياء كثيرة، مرينا بمشاكل كثيرة وذكريات ممكن تكون جميلة، ومشاكل داخل الأسرة بين يعني الأب والأم والأولاد، لكن عايزين نوجه رسالة في الصباح ده نحاول نلم فيها شمل أو شتات الأسرة اللي دايما بيكون بسبب الإشكالات البسيطة بتكون داخل الأسرة.
0: إحنا في رسالة أخيرة ممكن نحن نقول إحنا كأسر محتاجين نهتم أكتر بعيالنا الأولاد والبنات، إحنا يعني نربيهم تربية كويس، وزي ما ذكرت في الآية اللي بيقولوا إن إحنا يعني ما نغيز أولادنا لألا يفشلوا، فلازم نكون في مرونة، يعني بنتعامل مع العيال بتاعنا بمرونة، والمرونة ده بيساعدنا إنه إحنا يعني نطلع يعني جيل يكون هو ناجح وبيقدر يعبر عن رأيه، ويكون في مساحة إنه نخليه هو يفكر بعد كده يعمل الحاجة اللي في قلبه باختياراته، وبعد كده نوجهه شنو للحتة اللي هي صحيح. الحاجة الثانية الأهل مهم جدا، وتناولناه في الفترة الأول من اللقاء بتاعنا، إنه إحنا كمجتمع بنحب نكون مع بعض، والشتات بالنسبة لنا صدمة ما كان متوقع، لكن جوكت ونحنا اتفرقنا لأماكن كثيرة لبلدان كثيرة، لكن احنا كشعب سوداني بنحب نعيش في دائرة بتاعت أهل وأسرة وصداقة. فنشجع يعني كل الناس الموجودين في كل مكان انه نحافظ على الخصلة ده او على النظام ده، لانه مهم. أهلك وعشيرتك هم ناسك، مهما حصل هم الناس اللي هيقدر يقبلوك، وهم الناس اللي هيقدر يحتضنوك، وهم الناس اللي هيقدر يساعدوك، هم الناس اللي هيقدر يعني يتفاعلوا معك. المجتمعات ممكن نحن انصحرنا مع المجتمعات وبقينا جزء من المجتمعات وبقينا أهل بالنسبة للمجتمعات، لكن ده ما بيفصلنا عن أهلنا وأسرنا اللي فيه صلة دم وصلة قرابة. ده مهم جدا إنه نحن نعيش مع بعضنا البعض. خلينا برضو كأولياء الأمور ندي وقت وندي اهتمام وندي رعاية للأسر بتاعنا ولأحالينا، ويكون في تشجيع، ونقيف مع بعضنا البعض في وقت بتاع الأزمات، ونشجع بعضنا البعض، لأنه نحن فعلا في أزمة كبيرة جدا، محتاجين إنه نحن نعضد مع بعضنا البعض ونساعد ونشجع ونسند، عشان يعني نلم الشمل بتاعنا، لأنه حصل يعني حاجة كبيرة جدا خلانا كأنه إحنا متقربين عن بعض، رغم إنه مرات بنكون مع بعض لكن بنحس بقربة من جوا. خلونا يعني نشجع بعض ونقف مع بعض عشان نقدر نكمل مع بعض.
1: أمين. وأنا كمان بقول يعني ممكن يعني نختلف وممكن نزعل وممكن نتشاجر وممكن نختلف، لكن عايزة أقول إنه الأسرة هي ما بس نموذج للناس الكويسين، يعني ما يعني ربنا ما خدت بس كده إنه أنتوا كويسين خلوكم كده أنتوا أسرة، لكن ربنا أدانا الأسرة عشان ما نقدر يعني نحتمي بها، نقدر نتعلم فيها المحبة، نقدر نتعلم فيها التسامح والغفران والتصالح كمان، ونمشي نمسك يدينا مع بعض ونطلع لبر الأمان. أخوك كان غلط قول أنا مسامحك، أختك لو غلطت قول أنا مسامحك، وحتى الأب والأم هم فعلا برضو هم زينا، ربنا يدينا نعمة إنه نقدر نتعامل معهم ونبقى عيون كمان لبعض ونبقى البوصلة اللي بتوجه كل واحد داخل الأسرة. ربنا بحب الأسرة جدا جدا وكرمها ويعني خلاها هي الحماية وهي السند لنا. فإذا أنت بعيد من أهلك وبعيد من أسرتك، حاول تواصل معهم ورجع التواصل الجميل اللي تفقد، رجع يعني خلي يكون يعني في ود ومحبة وحنين ليكم، واحتفظوا دائما بالذكريات الجميلة، خلوها يعني تكون دائما هي حديث الموقف في كل شيء، ونبعد الذكريات الصعبة عن أذهاننا.

0: ازيكم يا اخواني؟ كويسين؟
1: اهلا
2: تمام الحمد لله.
0: مبسوطين نتقابل ونتلم لمتنا الحلوه. والمره دي انا حاسه انه في حاجه مختلفه، بس قبل زي ما تعودنا كده نشوف المحضر لنا نص منه.
1: انا محضره لكم نص من متى 20 من 20 ل 28.
0: جاهزه؟ اتفضلي.
1: طيب، حينئذ تقدمت اليه ام ابنا زبدي مع ابنيها وسيدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان، واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تستبقا بالسبق التي أستبق بها أنا؟ قالا له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها، وبالسبق التي أستبق بها أنا تستبقان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. فلما سمع العشرة اختازوا من أجل الأخوين. فدعاهم يسوع وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء الأمم يسودونهم والعظماء يتسلطون عليهم، فلا يكون هكذا فيكم، بل من أراد أن يكون فيكم عظيماً فليكن لكم خادما، ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا، كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: أمين. نص مليان. طيب اللي حيحكي لنا منه؟
2: أنا ممكن أحكي لكم.
0: اتفضل.
2: هو النص رهيب جدا. طبعا النص دي جاءت أم يعقوب ويوحنا اللي هم أبناء في الكتاب، مرات يقول ابني زبدي اللي هو أبوه اسمه زبدي، وقامت قالت للمسيح، سجدت قدامه وقالت له: يا أخي المسيح شافه قال لها: مالك داري شنو؟ قالت له: يا أخي أنا عندي طلب، أنا داري ولدي الاثنين ديل، واحد يجلس عن يمينك والثاني يجلس عن شمالك.
0: ريدة شديدة.
2: دارين يخموا كل شيء. فقام يسوع قال لها: يا أخي أنت ما بتعرفي قاعد تطلبه في شنو. قال لها: هل هم فعلا يقدروا يشربوا من نفس الكاس اللي أنا حاشرب بها؟ على ما أظن هم قصدوا أنه نفس الألم اللي أنا أمر به هم حيقدروا يمر به. قاموا طوال هم الولدين نطوا. قال لها: يا أخي عيبي نقدر. قام المسيح قال لها: انتم ممكن تشربوا من نفس الكاس او يعني تتألموا نفس انا بتألم به، لكن حكايه انكم تقعدوا عن يميني وعن شمالي ده انا ما بقدر. يعني زي ما انا بقرر ده ابويا في السماء اللي هو قصده بالله، هو هيئوا لي ناس وهو حيديهم. التلاميذ الباقيين قاعدين وكانوا يسمعوا في الكلام، قاموا في سمع الكلام ده غضبوا. فيسوع قام جانا ادم قال لهم: يا اخي انه يعني انه الناس رؤساء الامم وعظماء يسلطوا عليها. وقال لهم: يا أخي أنا دار أقول لكم حاجة، أو فكرة إنه قال لهم: يا أخي كل الرؤساء والنادي بس دارين يسلطوا، لكن الكلام دار أقول لكم أن الواحد اللي عاوز يكون عظيم لازم يكون خادم، والزول اللي عاوز يكون أول لازم يكون عبد. قال لهم: يا أخي زي ابن الإنسان اللي هو بيتكلم عن نفسه، زي إنه ابن الإنسان ما هو جاي عشان الناس تخدمه، بل هو جاي عشان يخدم الناس ويقدم حياته فدية لناس كثيرين.
3: تمام.
2: كلام رهيب.
0: أيوة، ومليان على فكرة.
1: مليان.
0: طيب خلونا نعرف وين الله في المقطع ده.
2: صابر أول واحد بيرد طبعا.
3: كل مرة.
2: كل مرة صابر.
0: عينه بتكشف على فكرة بوضوح.
3: يعني بس بيبدأ بيسوع فأجاب يسوع. يعني لما المقرأي أم أبناء زبدي لما سألته في 22، فهنا يسوع هنا بقول إنه هو الله.
0: وبرضه في 20 بنفس
1: في 20
0: السياق. إليه الضمير ده عايز
1: قدمت إليه وسجدت.
2: هو برضه محل إنه قلت شيء.
0: طيب تاني وين؟
2: في 22 المسيح قال لها: يا أخي مش 22، في 23 قال لهم: يا أخي أنت لو حتقدر تشربوا من الكاس اللي أنا بشربه أوكي، لكن حكاية أنه تقعد يميني وشمالي دي ما حاجة أنا بعملها، هو الآب الذي في السماء هو قصده به الله الآب.
0: برضو تاني
1: في 25 فدعاهم يسوع.
0: أيوة.
1: وغار لهم.
3: 28 ابن الإنسان كما إن ابن الإنسان لم يأتي ليخطئ.
0: كده غطينا. طيب خلينا
3: في ملكوت هنا في 21 أن يجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في ملكوتك.
0: في ملكوتك
2: يا
0: دي الأمة اللي بتطبيع ملكوت أولاد يكونوا في ملكوت
2: رب يسوع.
0: أيوة شفتها حتى جوا بيكشف. طيب ممكن نشوف وين الإنسان هنا الشخصيات الموجودة
3: في أول أول عشرين تقدمت
1: أمه
0: دي أم مهتمة جدا بعيالها كمان.
2: وذكر اسم يعقوب يوحنا اللي هو ابن زبدي
1: ولما سمع العشرة برضو هنا للتلاميذ
2: كان غضبه.
0: أيوة طبعا اختازوا.
2: وبعدك ذكر الرؤساء يعني ذكر الفكر بتاع الرؤساء. أيوة. الأمم والسلاطين شنو الفكر بتاع في اللي هو في الملكوت أو الجبروت دائما دايرين هم يكونوا في مكان عالي وكده.
0: أيوة ده تشخيص ناس رؤساء يعني. الأمم والعظماء كمان تاني
1: عندنا في 26 فليكن لكم خادما خادما هنا برضو الإنسان عبدا
0: كثيرين
2: يعني من أراد أن يكون عظيما فليكن لكم خادما
0: كثيرين دي اللي احنا ذاتنا جوا النص
1: نستفيد عن كثيرين
0: كثيرين.
2: وفي الآية 28 يعني هو يمكن صابر قبل الذكر لكن في الآية 28 هنا تكلم ابن الإنسان يعني هنا تكلم عن الناسوت بتاعه كإنسان أو كنفسه يعني
1: كإنسان
2: جيد ما عشان الناس تخدمني لكن بس عشان أخدم الناس.
0: حلو خلينا نسأل يعني زي ما تعودنا إنه النص ده بيعلمني شنو أو الفكرة العامة فيه شنو. الفكرة العامة أول حاجة فكرته العامة شنو؟
1: التواضع. ممكن هو بيتكلم عن التواضع أو الطريقة حتى لو أنت كنت عاوز تبقى سيد أو تسود مكانة الطريقة اللي أنت حتصل بيها العدم الغرور يعني.
0: أنا شايفة بطريقة ثانية أنا شايفة قائد خدام وحقول خدام يعني في أقصى صورة لأن قاعد يوصف كمان بأنه عبد فما حقول خادم فيها شكل تفخيم لكن قائد خدام أو الخدام القائد.
1: أنا قصدت كده
3: هاي عشان يعني جزء مني جزء من رشيد إنه أنا عشان أقدر أكون قائد لازم أكون متواضع أو أكون بسيط بمعنى إنه أنا أخدمهم برضو أنا أخدم الناس اللي أنا مش هكون لهم غاية فأنا بقدر أكون غاية لهم يعني زي إن أنا عشان أنا أكون أولهم لازم أنا أكون آخر والآخر عادة ده الزر تلقاه بيهتم بالناس إنه كيف
2: وطبعا اخر اياته وهو قايله وان انا شعلي ده هو
0: الزبده
2: الموضوع ذاته ان عاوزين تكون عظمة ابقوا خدام عاوزين تكون اول ابقوا عبيد يعني من دي جل الفكره الاساسيه بتاعت المقطع.
0: النص ده ما بيخاطب احتياج ملح لنا ان احنا ناخد سلطات وصلاحيات لان لاحظتوا الام دي جاية بتعمل جاية عايزة إنه أولاده واحد يكون عن يمين المسيح واحد عن شماله لدرجة العشرة الباقين هما ما من التلاميذ يتغاظوا موضوع ذاك المعام جنبه
1: ما هي بتكلم عن المكان العالي اللي هم حيكونوا فيه فهو بعد كده قام موضح لهم إنه فعلا اللي عايز يصل مكان عالي المفروض يعمل كذا وكذا.
2: أنا دار أقول حاجة بس يمكن حاجة فطيناها معلش إنه شنو الشيء الجديد عن الله في المقطع ده يعني احنا مع بعض نفكر فوق يعني شنو الفكرة الجديدة مثلا اعلان جديد عن الله او شيء جديد لما عتلي عن الله في المقطع ده
0: هو مربوط انا في ذهني كويس كنت اخذته سؤال للاخر لكن حركته لي ما مشكلة

0: يعني انا عن نفسي سهل جدا، ما هو المسيح خدم الناس، لكن بحسب كلامه هنا قبل ما انه يقول لم ياتي ليخدم بل ليخدم،
1: ايوه
0: جاب لهم فكره انه يمكن اصعب وظيفتين كان الوقت ذاك، الاصعب اللي هو الخادم والعبد في المجتمع اليهودي في المجتمع بتاعه في الوقت ذاك، انه خادم وعبد، انه زي هو قال انا زي الدين. وطبعا عشان انه الزول يستوعب الحكايه دي انه الله بقدره وبجلاله
1: يكون
0: يجي ويبقى
1: الصفات اللي الناس ما بتحبها
0: بالضبط عشان انه يخدم الناس دي، هتحسبها شيء فعلا يعني.
2: طيب في اختلاف بين الخادم والعبد؟
1: ايوه
0: يا على ما اظن
1: ايوه
0: العبد ما عنده حقوق
1: مملوك
2: عشان ما في كلمه عظيم ضدها خادم ممكن تكون كده.
1: الفكرة كمان حتى في صياغ النص كله إنه الزولة دي جات عايزة مكانة رفيعة لأولادها، فقام أول حاجة اتكلم ليها عن إنه الحاجة اللي أنت بتطلبيها دي هل فعلا قصد ليها النص ده فيه دلالات إنه المسيح حيمشي يتصلب وحيكون لأنه تكلم عن شكل
0: الكأس.
1: أي يعني في مرار هل حتقدروا تشربها، وهم من غير تفكير قالوا أيوة بنقدر. فيتهيألي واحد من ليه، لأن هو هنا بيتكلم عن الفداء خدمة الصلب اللي قام اللي عمله لنا إحنا كبشر. فهل مرات كتير أنت عشان تكون عايز تخدم اللي قدامك لازم تضحي بنفسك، لازم تمشي لأقصى حد. وهنا تاني أنا حرجع أقول إنه هنا الرب هي طلبت حاجة عالية لكن هو أداها وصفة صادمة، غير إنه حيكونوا عبيده ويخدموا لكن في ألم وفي معاناة وفي تعب وفي تضحية قد تؤدي بروحك، يعني تكون فدية لأجل ده. يعني دي أنا بشوف إنه دي أكتر حاجة لما نجي نتكلم على مفهوم الله القائد الله العظيم، وإنه أنت عشان تأخذ العظمة دي محتاج إنك أنت تبقى عبد وخادم تبذل نفسك لأجل سيدك.
0: كويس تمام جدا، لكن على ما أظن أنت خشيت في النقطتين مع بعض. يعني نحن كنا حاسين في الله صح؟ يعني شنو الإعلان الجديد عن الله؟ لكن كويس جدا أنت
3: خشيت. أنا في رأيي إنه يعني الله بيقول لي إنه يا أخي أنت عايش تكون في يميني ولا في شمالي، عاوز تكون في ملكوت كن بسيط واخدم الناس دي،
2: عاوز تكون قريب مني
3: يكون بسيط. انت بتكون يعني احنا بنشوف الطلب زمان ما بيقول انه انت بتشوفه بسيط، لكن لما نيجي وقت الفعل انك تعمل الحاجه صعب، يعني صعب انه الجري يكون بسيط. يا هو تبقى عبد او تبقى يعني زي العبد او تبقى زي الخادم تخدم الناس دي.
0: عارف صابر مش هو صعب، بس حاسه ان احنا بنقوله لانه ما عايشين الحقوق، ولا هو ما عايشين
3: الوضعيه
0: العبد الزمن ذاك
2: انه يباع ويشترى
0: ويتك خادم ويتك، ما عايشين. هي صعبه جدا. يعني انا زي ما قبل شوي قلت انه الشيء المحير انه المسيح هو كالله، يا جماعه انا ذاتهم ده
1: خدام
0: جيد انه
2: اخدم
0: بعيش انه خدام. وحس عشان احنا مثلا نعيش كعبيد، هو الكلمه دي عشان نقوله بقى صعبه.
1: مش عبيد بتدخلك عيب،
3: مش عبيد انت زول، بس لو لو لو خالف في الراي يعني انت بتحس انه شال حقوقك ده في الراي، بس ما بالك انك تكون عبد. عبد ده طبعا احنا بنحس انه زول ما عندك اي حق
2: ملكيه،
3: بتكون ملك مملوك لزول ثاني، يعني الزول لا كل مسيطر. فاحنا في الراي صحيح احنا بنختلف، تتجذر بيزعل وبيقوم هنا لو بقى، هذا بس راي بس، يعني ما سلب منك اسمك ولا شخصيتك ولا ايش.
1: خلينا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولانية اللي هي مكانة السيد والقائد ومكانة العبد والخادم، ولا كمان في الوظائف، لأن لو بتلاحظي من هنا يعني هو حاول الرب يسوع يتكلم في الجزء الأول من المقطع ده، يتكلم عن الكلفة اللي يعني إنه دي كأس وإنه ما حيقدروا ليها. ولو أنت بتلاحظي أو حاولتي تستشفي من خلال النص إنه كأنه أنا في الصليب وفي واحد حيصلب من هنا ومن هنا، ودي كأس صعبة جدا ألم.

0: يعني في كلفة باهظة، هل أنت هتتكلفه ولا لا؟ والموضوع ده لو حاولنا بس نلم قصة حاجة كده بس منه اتنين عشان نبقى الفكرة اللي بيخاطبنا بها النص. واحد، أنت وين وعايز المفترض تكون وين؟ يعني إحنا في حياتنا الطبيعية صعب أشوف مديري في الشغل أو الزول المسؤول في البيت هو بيشتغل حتى الولد الصغير، أو مثلا المدير في المحل هو بيشتغل شغل عامل النظافة مثلا. فإحنا ما بنقل بالرغم من أهمية عامل النظافة ده بيدوه مرتب، لكن لما نجي نتكلم على الوضعية وعلى المكانة، يعني أنا قصدي إنه بالإضافة للخدمة اللي هو بيعملها لكن المكانة، فاللي عايز يبقى كده ينزل المرحلة دي، يعني اللي عايز يبقى فوق خالص ينزل مرحلة الخدام والعبد. وأنا أحيانا اسمحوا لي يعني أنه أقول مرات كتير ما بشوف أنه القائد في الكنيسة أو في الحتة ولا اللي بيخدم، بلاش نقول له خادم، لكن هل بيقبل ساعته تقول له خدامة يسوع خدام؟ لأن خادم هي ذاته فيها جزء كده من التفخيم، لكن كلمة خدام ما كثيرة مستخدمة حتى في مصطلحاتنا العادية، بنقول ده زول بيساعدنا في البيت لكن ما بنقدر نقول له خدام، لأن بيحس إنه إحنا كسرنا نفسيته وكسرنا وضعيته وقللنا حسسنا بأنه أقل.
1: طيب يتخيل لي برضو هنا يسوع ما قال إنه الحاجة دي صعبة، ما صعب الإنسان لو حاول يزعليها هي ممكن تكسره ممكن تحطمه، لأنه قال لهم هي شنو؟ وقال لهما لستم تعلمون ما تطلبان، أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟ لكن بعد قال لهم شنو؟ فقال لهما أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنت أصطبغ بها أنا تصطبقان. يعني هنا الإنسان بديه براح إنهم ممكن رغم أن الموضوع صعب أنت ممكن تعمل كده أو أنت ممكن تصل للمرحلة دي، ولا كانت الجملة دي هنا مقولة دي مالية، لكن هو أداهن أنه الإنسان ممكن يعمل كده رغم أنه صعب عليه، لكن أنت ممكن تجرب كأس الألم.
0: سؤال للتوضيح، هل إحنا عندنا انتفاخ في الذات وتعاظم في الوظائف والنص ده قاعد يخاطب حاجة ملموسة فعلا في حياتنا؟
1: أيوة دي الطبيعة البشرية،
0: بالذات لو بقيت في منصب عالي.
1: ما هو خلينا الآيات دي كلها بتتكلم عن وضع الإنسان لما يكون عنده سلطة في يده،
0: وقاعد يعلم برضو سر القائد الفعال إنه يكون قائد خدام.
2: يا أمين، هو أنا أكتر حاجة برضو تاني يمكن ده السؤال ده ما سألنا برضو حنسأله، شنو الحاجة اللي اكتشفناها عن الإنسان في المقطع ده أو بطريقة غير مباشرة أنت حاسس
0: حاولنا
2: بتتكلم فوقها؟ إنه يعني احنا كبشر من طبعنا انه دايما انا ما يهمني التانين، لكن انا عاوز ابقى في افضل وافضل وافضل بحسب الفكر الموجود، لكن المسيح صحح المعلومه هنا قال لهم انتوا عاوزين تكونوا اول
1: لازم ترجعوا تكونوا في الاخر
2: عبيد وتبقوا ورا وتبقوا هنا. يعني
0: ضرب لنا مثال بيروح وهو ذاته
2: يا
3: شكله بس زي كاتب لنا رشيد انه انت عاوز تكبر افضل واحد في المجتمع اعمل كده.
0: رشيد كلمه رشيد دي مفتاحية على فكره عجبتني
3: اعمل كده، دي وصفه هاي هي صعبه وفيها لكن
0: طيب احنا عايزين نسمع ترنيمه يا ريت، ما في ترنيمه
2: لكن قبل الترنيمه خلينا نلخص الحلقه كلها مثلا نشوف شنو الشيء الاساسي مرقنا به من الحلقه دي كلها
0: بعد الرشيدة.
2: بعد
0: رشيدة دي اخر حاجه عند الدكتور. هي كلمه رشيدة ليه؟ لانه في مرض بنصاب به واحنا كبشر ان احنا بيكون عندنا سعي، يعني الام دي حريصه على اولادها ديل، ما كفى انهم تلاميذ زيها وزي اي ام طبيعيه تانية، عايزه انه اولادها ياخذوا مكانه عاليه هنا وبعدين لانه بتتكلم عن ملكوت الله،
1: عن ملكوت يعني الله
0: وهو اللي بادي من هنا لحد هناك، فهي عايزه لهم حاجتين، هنا يكونوا مع المسيح واحد بيمين وواحد بشماله، ما فرصه لزول تاني دي الاولاد الاثنين. وبرضو كمان تاني يعني كيف رد عليها المسيح، رد على الام اللي حريصه على مكان اولادها ديل، وهم جاوبوا رغم انه سال الام لكن هم جاوبوا قالوا ايوه احنا عندنا استعداد نشرب الكأس دي. وحقيقي أنا عجباني جدا كلمة رشيدة إنه كيف عالج الرب الرد على ده، إنك أنت عايز تكون قائد تواضع ونزل نفسك وأبقى خدام عبد لأجل الآخرين، كده ده مفتاح القيادة المؤثرة.
3: ليلى شطبتي راسنا بك ما تخدمنا
0: طبعا احنا عايزين نتعود عليها
3: صعب انك تقول لدول خدام يعني احنا في الكنيسه ذاته
0: في فريق بين خادم وخدام
3: فريق في ما اعرف انا لحد اسمع
1: قد خلي خادم دي بتكون فيها طو براتك لكن خدام دي قصبا عنك
3: فيا ريت انه احنا يعني انا اتمنى انه انا اقدر اكون عبد للناس عشان انا اقدر احقق الرشيد اللي انا بقول عنه المسيح قال عنه فانا اقدر اكون عظيم صراحه يعني طالما انه مكتوب هنا كيف ان انا اقدر فانا لازم اكون عبد يعني
0: مشيت لي اقصى من من خادم
3: افضل لك صراحه الخادم من قبل
2: يا يا احسن لي هو ان احنا يعني لقيته يعني ربنا يدينا المقدره
0: امين
2: عادة الكلام سهل جدا يعني أنا ممكن اللي نتكلم أيك عبد لكن عشان أعيش الوضع ده عشان أعيش فعلا إنه أنا أكون عبد وأنا أكون خدام زي ما قلت هالباية إنه ربنا يدينا المقدرة الشيء حاسس ان احنا ساكت لو واحد
0: بيعرينا
2: لو واحد يتكلم معانا كلمه ساكت ما بنرضى حقي وحقوقي ومن حقي لكن خليك من انه انا اعيش كانه الاثنين دول ما عندهم يمكن الخادم شويه او الخدام شويه لكن عبد ما عنده اي حق ما عنده كآله بس هو موجود آله
0: ايوه
2: يعني ربنا يدينا المقدر انه فعلا نعيش نقدر نعيش النقطه دي لانه هو عاش بالظبط
0: طيب دارين نسمع ترنيمة
1: أنا مجهزة لكم ترنيمة
2: لا تمام
3: الليلة قريت شارة الفرص كلها

0: ترنيمة حلوة وناس بجد مع النص.
1: اختيار موفق.
0: طيب وإحنا قربنا خلاص على إن إحنا نختم جلستنا الحلوة دي، حابين إنه بس كل زول يقول لنا جملة نعتبرها الوصفة أو الرشدة لقائد مؤثر، قائد فعال، قائد حقيقي، قائد عظيم.
2: كسر جملة. النفس، كسر نفسه، التواضع.
0: جملة. أوكي طيب يا أخي.
1: أخدم الشعب، يعني شعب الكنيسة بتاعك أو شعب اللي انت فيه، يعني مثلا
3: هدف الأساس الآخرين.
0: أنا شايفة حقتي أنا قائد خدام. أيوة. لو ما شلنا الحاجز النفسي من ده لسه معناه جوه في حاجات النص ده بيخاطب الحتة دي، إنه أنا حتى في المصطلح، يعني مرات لما تقول لزول يا خادم يا خدام الله أو يا خادم الله، هو بشوف إنه خدام دي زي كأنك أنت شغال، ودي المقصودة بها هنا حقيقة في النص. أوكي سالة، يعني بجد نتمنى إنه إحنا نشوف نفسنا من خلال النص ده، وهو بيخطنا أمام تحدي قدام روحنا وقدام ياتو، حتى جواك النص ده بيصفيها وانت بتشوفها فيه.
2: عشان كده تخلي الكتاب المقدس فيه وبيقول من أراد أن ينجي بنفسه أنه إهلك، إهلك نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، وما في صليب مبطن، يعني الصليب أصلا
0: منعم كده.
2: أيوة ناعم وجهه لكال ما في.
0: أوكي طيب خلينا زول مننا يقودنا في صلاة
3: بعد صابر طبعا.
0: صاحب الرشدة،
2: صاحب الرشدة.
1: يا رب نشكرك ومباركك يا رب، نجلي تعليمك يا رب اللي هي يا رب موجودة عشاننا، عشان نقدر كيف نقدر نعبدك، كيف نقدر نخدم الناس من حولنا. يا رب تعال يا رب بهذه الكلمات يا رب أضع في نفوسنا يا رب إن إحنا نتواضع ونقدر نخدمك من خلالين ونخدم الناس المعانا، عشان نقدر نكون معاك في الملكوت يا سيدي. يا رب نشكرك ومباركك لك كل المجد باسم يسوع.
3: آمين.
0: شكرا، كنا مبسوطين بجد وإحنا مستمتعين بالنصوص دي، لكن كنت حاسة برضو بزرة كده يعني.
3: لا كان رهيب،
1: ما ننسى إنه نشارك، ما ننسى إنه أيوة. نشارك.
0: وبتمنى إنه كل زول قبل ما أنتوا تشاركوا خد نفسك قدام النص ده، إنه بيتحداك ويتحدى كله أنا عندك، ونذكر إنه نشارك النص ده مع ناس تانيين.
3: أوكي.
0: في أمان الله.
3: يلا
1: مع السلامة.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن، حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبيا عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم، لكن بما أني أتكلم بقباء فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم، وسجنت أكثر منهم، وجلدت أكثر منهم، وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر، في أسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة، في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية، ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟ إن كان لابد من الافتخار، فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيف. الله أبو سيدنا عيسى تبارك إلى الأبد يعلم أني لا أكذب. حاكم دمشق الذي يعمل تحت سلطة الملك الحارث أمر بحراسة مدينة دمشق لكي يقبض علي، لكن الإخوة وضعوني في قفة وانزلوني من نافذة في السور وهربت منهم.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 15. والآن يا إخوتي أريد أن أذكركم بالإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وثبتتم فيه لأنكم تنجون به إن تمسكتم بالرسالة التي بشرتكم بها، طبعا إلا إن كان إيمانكم غير حقيقي. أنا تسلمت هذا ثم سلمته لكم لأنه في غاية الأهمية، إن المسيح مات من أجل ذنوبنا كما جاء في الكتاب، ودفن ثم قام في اليوم الثالث كما جاء في الكتاب، وظهر لبطرس ثم للإثنى عشر، وبعد ذلك ظهر لأكثر من 500 أخ كانوا معا في نفس الوقت، ومعظم هؤلاء ما زال على قيد الحياة، لكن توفي بعضهم. بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم لكل الرسل، وآخر الكل ظهر لي أنا أيضا كأني جنين ولد في غير الميعاد، فأنا أقل الرسل شأنا، وفي الحقيقة لا أستحق أن يطلق علي لقب رسول لأني اضطهدت أمة الله، لكن ما أنا عليه الآن هو بفضل نعمة الله علي. فالنعمة التي أعطاها لي لم تكن بلا فائدة، بل جاهدت أكثر من باقي الرسل كلهم. لكن من الذي جاهد حقيقة؟ هل أنا؟ لا، بل نعمة الله التي فيه. إذن سواء أنا أو هم، فهذه هي الرسالة التي نبشر بها كلنا والتي آمنتم بها. وبما أن الرسالة التي نبشر بها هي أن المسيح قام من الموت، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فمعنى ذلك أن المسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام فالرسالة التي نبشر بها هي بلا معنى، وإيمانكم أيضا هو بلا معنى. وأكثر من ذلك يتضح أننا شهود زور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح بينما هو لم يقمه لو كان الأموات لا يقومون. فلو كان الأموات لا يقومون فالمسيح أيضا لم يقم. ولو لم يكن المسيح قد قام إذن إيمانكم فارق وأنتم ما زلتم في ذنوبكم، ويكون قد هلك المؤمنون بالمسيح الذين ماتوا. ولو كان أملنا في المسيح يقتصر على هذه الحياة فقط فنحن أشقى الخلق جميعا، إنما الحقيقة هي إن المسيح قام من الموت، وهذا هو العربون على أن الذين ماتوا سيقومون أيضا. لأنه بما أن الموت جاء بواسطة إنسان فإن القيامة من الموت أيضا تأتي بواسطة إنسان. فكما أن كل الناس يموتون لأنهم ينتمون لآدم، كذلك كل الذين ينتمون للمسيح سيقومون إلى الحياة، لكن كل واحد حسب ترتيبه. فالمسيح قام أولا، وعندما يأتي المسيح مرة ثانية يقوم الذين ينتمون له، ثم تأتي الآخرة فيهزم المسيح كل رئاسة وسلطة وقوة معادية لله، ويسلم الملك لله الآب. فإنه لا بد أن يملك المسيح إلى أن يضع كل أعدائه تحت قدميه، وآخر عدو يهزم هو الموت. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول كل شيء فمن الواضح أن هذا لا يتضمن الله نفسه، لأنه هو الذي أخضع كل شيء للمسيح. وعندما يتم إخضاع كل شيء للمسيح فإن المسيح نفسه يخضع لله الذي أخضع كل شيء له، لكي يملك الله تماما على الكل. بعض الناس يقتصون نيابة عن الموتى، فما معنى ما يفعلونه إن كان الأموات لا يقومون؟ ولماذا يقتصون بدلا منهم؟ وبالنسبة لنا أيضا، لماذا نعرض أنفسنا للخطر كل ساعة؟ فأنا أواجه الموت كل يوم. أقول لكم هذا يا إخوتي لأني أفخر بكم كمؤمنين بالمسيح عيسى مولانا. لو كنت مجرد إنسان يفنى فما الفائدة التي جنيتها لما حاربت وحوشا في أفاسس؟ إن كان الأموات لا يقومون، إذن خلونا نأكل ونشرب لأننا قد نموت. لا تضلوا، صحبة الأشرار تفسد الأخلاق الجيدة. أرجعوا إلى صوابكم كما يجب ولا تخطئوا. أقول هذا لكي أخجلكم، لأن بعضكم لا يعرف الله. لكن واحدا منكم يسأل: كيف يقوم الموتى؟ وبأي جسم يعودون؟ يا غبي، البذرة التي تزرعها يجب أن تموت أولا لكي يمكن أن تحيا، وما تزرعه ليس هو النبات الذي يطلع فيما بعد، بل مجرد بذرة من القمح مثلا أو غيره من البذور. وإن الله هو الذي يعطيها الجسم الذي يريده، فهو يعطي كل بذرة جسمها الخاص. وأجسام الكائنات الحية ليست متشابهة، فالناس لهم نوع من الجسم، والحيوانات نوع آخر، والطيور نوع آخر، والسمك نوع آخر، وتوجد أجسام سمائية وأجسام أرضية، لكن الأجسام السمائية لها جمال يختلف عن جمال الأجسام الأرضية، والشمس لها جمال، والقمر له جمال آخر، والنجوم جمال آخر، بل كل نجم يختلف عن الآخر في جماله. وهذا هو الحال في قيامة الأموات. الجسم الذي يدفن في الأرض وهو في حالة تلف يقام في حالة عدم تلف، يدفن وهو حقير ويقام مكرما، يدفن وهو ضعيف ويقام قويا، يدفن جسما ماديا ويقام جسما روحيا. يوجد جسم مادي وأيضا جسم روحي. لهذا السبب يقول الكتاب: صار آدم الإنسان الأول كائنا حيا، أما آدم الأخير فصار روحا يمنح الحياة. لاحظوا أن الروحي لا يأتي أولا، بل المادي ثم بعده الروحي. فالإنسان الأول جاء من الأرض من التراب، والإنسان الثاني جاء من السماء. فالذين ينتمون إلى الأرض هم مثل الإنسان الذي من التراب، والذين ينتمون إلى السماء هم مثل الإنسان الذي جاء من السماء. وكما أننا نشبه الذي جاء من التراب، فإننا أيضا سوف نشبه الذي جاء من السماء. يا إخوتي، أنا أقصد أن أقول إن الجسم الذي من لحم ودم ليس له نصيب في مملكة الله. الفاني لا يمكنه أن يملك في عدم الفناء. انتبهوا، هذا سر أقوله لكم: لا نموت كلنا، بل سنتغير كلنا في لحظة، بل في قمضة عين، عندما ينادي البوق الأخير. لأن البوق سينادي فيقوم الأموات للخلود، ونحن نتغير، لأن هذا الكائن الذي يتلف لا بد أن يتغير إلى ما لا يتلف، وهذا الذي يموت يتغير إلى ما لا يموت. وعندما يتم هذا ويتغير ما يتلف إلى ما لا يتلف، وما يموت إلى ما لا يموت، يتحقق القول الذي جاء في الكتاب: زال الموت وتم النصر. يا موت لن تقلبنا، يا موت لن تلدغنا. الخطيئة هي التي جعلت الموت يلدغنا، والشريعة هي التي أعطت الخطيئة قوتها. لكن شكرا لله الذي يمنحنا النصر بواسطة عيسى المسيح مولانا. إذن يا إخوتي الأحباء، اثبتوا فلا يزيحكم أحد من مكانكم. اجتهدوا دائما في خدمة المسيح، فأنتم تعلمون إن تعبكم في سبيله لا يضيع هباءً.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلقات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة فأنا نحاس يقرع بلا معنى أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة ولا تسور ولا تتذكر الإساءة ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل والتكلم بلقات ينتهي والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم، الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: يا صباح الخير، بنصبي على كل زول قاعد معانا، بنقول له صباح جديد في يوم جديد، لبداية يوم مليان طاقة إيجابية، يوم انت حتشوف نفسك انت حتعمل فيه شنو. وزي ما بنقول كل مرة، يوم أول حاجة بنبداه بقدرة ربنا، فبصبي عليكم وبصبي على ضيفنا اللي مجهز له موضوع شيق جدا جدا جدا، ومليان بالمحاور، مليان بالنقاط المهمة اللي بتلمس كل واحد فينا. يا صباح الخير عليك يا أستاذ الأكثر.
2: صباح النور وصباح الخير برضو لمشاهدينا، وفرصة جميلة أنه نلتقي مرة تانية ونتكلم دائما في مواضيعنا السودانية كسودانيين وطبعنا، ودل النافذة الوحيدة اللي فيه فعلا أن احنا يعني بنعيد أنه نحيا المجتمع السوداني الجميل والرائع داك. عشان كده أنا مبسوط أنه نكون في لقاء جديد معكم مع أستاذ رشيدة.
1: يا صباح الخير عليك يا جاكسون. عارف موضوعنا الليلة، نحن أنا تلاقينا كتير، أنا وإنت تلاقينا كتير وتناقشنا في مواضيع ممكن تكون بتلمس الأسرة أكتر حاجة، وبتلمس الشباب، وتكلمنا مرات شوية عن الجانب الروحي. طبيعي أنا قاعد أحس إنه الحلقات اللي بنقدمها ما هي بنقول خطين، زي ما كل مرة بقول خطين محاور وخطين حلقات، بس بالأول ما نجي نقعد بنلقى إنه ربنا فتح لنا أبواب جديدة، كلام جديد عايزين نتكلم فيه، وبنلقى إن المتابعين برضو رسلوا لنا محاور، رسلوا لنا نقاط نحن نتكلم فيها. فحلقتنا يا أستاذ ياكسون زي ما أنا تناغشنا فيها وتكلمنا فيها، جاينا الليلة نتكلم، ناخد خطوة لقدام، خطوة نمشيها مع بعض. الحرب خلاص زي ما بقولوا بدت تهدأ، أو هي هدأت وبدت نقطة جديدة في فكر كل الناس. عايزين نرجع، عايزين نبني، عايزين نشوف بعد كده الدنيا فيها شنو. ماشيين زي ما بنقول بكلامنا رجل ورا ورجل قدام، لكن في الرجل الورا ورجل ده جوا نفوسنا لسه نحن في في في نقاط جديدة، في نقاط اكتسبناها، في نقاط تنازلنا عنها. فعاوزين نتكلم في إنه الفترة دي عملت فينا شنو. كان لحنا لو جينا عينا للسودان كخريطة أو كمباني، أعرف كده أفتش بيتنا زي ما بقوله بموقع كده، وأجيب البيت وأشوف اللي تكسر فيه شنو، وأشوف اللي حصل فيه شنو. عارف أنا تمنيت يكون في جهاز زي ده يا أستاذ جاكسون، تمنيت يكون في جهاز إنه أنا بس أخذ نفسي كده وأضغط يقوم يقول لي قلبك ده حصل فيه 1 2 3 4 ده تكسر فيه وده جديد. لا أنت كنت كده، بقيت كده، لأنه ده حاجة مهمة شديد. خليني أسألك، الحرب غيرت السودان كمباني وكشوارع ومدارس ومستشفيات، ما في زول محتاجين نقول له الحرب عملت فينا شنو، لكن محتاجين نقول غيرت فينا نحن شنو.
2: طبعا يعني السؤال ده سؤال مهم جدا، ومع انه الناس ممكن يكون تساءلت كثير في انه الحرب دي عملت شنو. غالبا يعني الشائع انه الحرب دي ممكن تكون يعني تكشف في الناس حاجات. الحرب اساسا هي يعني بنتمنى انه هي تكون زي النحات. النحات بيجيب يعني حجر، بعدين بيقوم بيطلع منه شيء جميل. ففي ناس بيقولوا الحرب ممكن يطلع أشياء جميلة فينا. لا، الحرب ممكن يطلع في الناس الكويسين، الطبيعة الجميلة الكويسة، يقوم يعني يلمع أكتر، زي الذهب تخطه في النار يقوم يعني يزداد أكتر جمالا وروعة. لكن الحرب بالنسبة للإنسان السوداني هي يعني أظهرت إنه كشفت أشياء فظيعة يعني زي النار الكاوية يعني نار الحرب دي ذاتها اتكبت كده في السودان في السودانيين وبدأ يكشف أشياء فظيعة نحن كنا ما عارفينه يعني عكس النحات بتفهمت أنا قصدي
1: فهمتك أنا يعني معك
2: هنا النحات بشكل لكن التشكيل ده ما قاعد يزبط ممكن يزبط في في في أحيانا في بعض الأفراد والأفراد ديل بيكونوا نادرين يعني نادرا ما بيوجدوا ليه لأنه يعني الحرب تأثيراتها بتأثر على أخلاقياتك ونفسياتك والحاجات دي كل وكل ما يكون التغذية يعني لأن إحنا قمنا بها نشأنا بها في الكاركتر بتاعنا في طبيعتنا كل ما تكون الجانب السلبي كتير كل ما بيطلع كل العفن والحاجات الما كويسة كل ما يكون يعني الكاركتر والتغذية بتاعنا ونحن صغار التربية فيها حاجات كويسة كل ما بيطلع عفن ما فينا فإذا كان نحن فينا حاجات كويسة بيكون لنا زي النحات بيطلع أروع حاجات عشان كده بنشوف أنه فعلا في المجتمع السوداني في أشياء جميلة ظهرت لأنه في ناس في طبعهم هم اتربوا بتنشئة كويسة إذا كان الطبيعة السودانية الكويسة أو الجانب الصوفي الجميل داك كويس أو الأخلاق اللي نحن يعني نشأنا به من الحبوبات والجدات والكلام ده الحياة الكويسة الرائعة برضو في نفس الوقت يعني الحياة الكعبة اللي هي ده الشائع أكتر ده الطاغي أكتر ده اللي هو ممكن يكون يعني أثر في نفسياتنا أكتر من الحرب في حد ذاته كحرب وكنار يعني اتنين قاعدين يتشاكلوا فدي دي دي دي دي مشكلة فما بنقدر يعني نحدد شنو اللي حاصل فينا بس لكن الظاهر إنه هي كاوية كوتنا وطلعت كل يعني هي ما عادت تشكيلنا لكن قشرتنا يعني
1: قشر
2: تكشير
1: طلعت الكام مستخبي
2: طلعت الكام مستخبي كله
1: عارف يا أستاذ ياكسون عشان كده مرات بيقولوا لك دجي للحرب دي الشخصية طالعة من الحرب دي الناس دي يعني يقول لك ده جيل السبعينات حضر حرب كذا ده جيل ما بعرف الجيل كان في الحرب العالمية ده جيل كان ما بعرف في زمن كذا فمعناه انه بيحصل تغيير لو رضيت ولا مرضيت في الشخصية بتاعتك فنحن كسودانيين ده برجعنا لنقطة أساسية انه نحن أساسا سبب مشكلتنا شنو يعني لو جيت سألت الليلة أي يعني شافع يدوب يعني بعرف السودان أو سمع عن السودان وسوداني هيسمع لك إنه الاختلاف نحن مختلفين طيب الاختلاف ده طلع مننا شنو ما طلع مننا زي ما أنت قلت اللوحة الجميلة اللي نحن بنتمناها وبنتكلم عنها نحن يا أخواننا قبائل مختلفة لهجات أشكال ألوان الاختلاف عمره ما كان معناه إنه أنا أقتلك أو أنا أحتقرك لا بكمل اللون مع لون يعني زي راديو سمر الجميل ده كده الشعار الجميل ده لون مع لون مع لون طلع الإبداع ده نحن ما عارفين نعمل دي وما اكتفينا بإنه نحن بنعاين ببعض ساكتين لساننا خطاب الكراهية الكره اللي بيجي جوانا انا لو جيت تكلمنا عن اسبابه انا ما عارفه من اكبر اسبابه هي شنو او ليه خلينا من الاسباب ليه لحد اسي نحن ما قادرين نهضم الاختلاف اللي بيناتنا رغم الحرب دي كلها نحن قدرنا اتخطينا النقطه دي
2: هو يعني جبالك لما قلت انه الشيء السلبي فينا انه الحرب دي اشتغلت فينا زي ماده الكاويه يعني طلعت فينا قشرت وطلعت فينا أسوأ ما عندنا بشكل عام طبعا دي النسبة الأكبر يعني احنا ممكن نقول كل السوداني لكن ده النسبة الطاغية اللي حصل فلكن لأنه يعني الحرب دي لما حصلت والكلام اللي قلتيه وإنه احنا عندنا تنوع مفترض يكون تنوع جميل النظارة اللي بسنا أو خلينا نقول لمعت فينا خلتنا إنه احنا نركز في الجانب السلبي للتنوع ده إنه أنا يعني منو الأحق من الثاني منو الممكن يكون هو وطني يعني الوطنية ما بقت انتماء للسودان وإنه أنا أقبل وأعرف الثاني لكن أظهرت إنه يعني الطرفين حتى ذاته يعني في الاشتباكات ونتائجه إنه يعني في عنف بصورة غير عادي تجاه المدني خليك من فيهم حتى ذاته تجاه المدني كويس الردود فعل الردود فعل اللي حصل يعني أدى لأنه الناس انقسمت بحسب الاختلاف بتاع الحرب ذاته. يعني الاثنين المحاربين المدنيين اللي هم تعذبوا وعذبوهم هم طوالي مشوا للاستقطابات. يعني أي واحد مشى
1: جذب الناس
2: جذب أي للتاني، بدل إنه كان لما نتج الألم والمشاكل دي تخلينا نحن يعني نتحد ونرفض القتل والعنف، مع إنه يعني مارسوا فينا في المدنيين اللي هو العنف، ولا يعني إذا كان في النساء ولا كان في الأطفال ولا ده كله بطريقة مباشرة أو غير مباشر. الردود فعل بدل كان يكون رفض للواقع الحرب ده بقى انقسموا لمجموعتين، بقى هنا مع أو ضد طوالي بنفس الطريقة، حتى فينا فيما بعد الحاجة دي حصلت. فده بوريك إنه يعني كل ما يحصل الحرب ويستمر، كل ما الاستقطاب ده قاعد يزيد أكتر، وده بيأكد فكرة إنه العفن اللي فينا بيجي يطلع أكتر، وبيجينا نركز في إنه الاختلاف ده والآخر هو أنا ضده يا هو يا أنا، وهو أنا أكتر وطنية منه ولازم هو يكون كيف عشان أنا أسميه إنه هو أخوي أو منتمي لي. دي كبرت شديد خالص للدرجة إنه نحنا كل ما الزمن يمشي لقدام بيجيك صورة بتاعت إنه يعني كان العنف والاختلاف ده اللي حاصل، يعني إذا كان في وسائل التواصل الاجتماعي، ولا حتى لما الناس يتلاقوا في نقاشات أو خلافات، ولا لما الناس تكتب مقالات بنفس يعني انعكاس للواقع ده، الاستمرارية دي اللي قاعد تحصل بوريك إنه لو قالوا للناس إنه ها نحن دارين نحل المشكلة، يعني ممكن يحصل إنه أي قبيلة تعمل لها دولة، وفي قبيلة الواحدة كل عشيرة تعمل لها دولة.
1: تعمل لها دولة.
2: لأنه شنو الحاجة الحاصل إنه تفريق وردود الفعل، يعني حتى الناس اللي هم بينتموا يعني هم ذاتهم في اتجاه واحد تلقاهم هم ذاته عندهم رأي في بعضهم. فالحرب خلتنا إنه نحن نرفض أي حاجة ممكن يعني نقدر نقبل بين بعض، أو نشوف الصورة الفسفسائية الجميلة دي، التنوع ده نحن ما قادرين نشوف الجمال ده الفني ده، مع إنه السودان يعني بطبعه مفترض كان يخلي الإنسان السوداني يحب التنوع. ليه؟ لأنه نحن يعني مع الطبيعة أكتر شعب ممكن يكون عندنا الطبيعة جميلة قريبة، يعني على مستوى ممكن يكون شمال أفريقيا بالذات. لكن الغريبة إنه عكس كده، ده يعني الحصل عكس، يعني إحنا ما قادرين نشوف.
1: يبقى يا أستاذ ياسر على فكرة كلامك ده دخلني في في في في محور تاني. يبقى إحنا ما حلينا المشكلة. يبقى إحنا شايلين المشكلة دي وراجعين بيها.
2: بالضبط.
1: يبقى هل في في في نقاط واحد اثنين ثلاثة أعملها أنا كفرد، ولا دي تجيني قوانين من فوق؟ أنا ما بتخلي في قانون بيجيني ليلة نفذ يا رشيدة إنه تحب الإنسان المختلف منك. أنا لو من نفسي ما أدركت إنه أنا ده دمرني، أنا ما في زول تاني تخليه حيقدر يجي خليني إنه أنا، لأنه أنا بتعامل معك ممكن في إطار الشغل، نحن عندنا قوانين في الشغل. في مواصلات أنت عندك قانون بحكمك إنه مثلا كذا كذا كذا. في الشارع عندك قانون بحكمك. لكن في علاقاتك اليومية كيف أنا أقدر أشيل خطاب الكراهية؟ هل عاداتنا وتقاليدنا لعبت دور في النقطة دي؟
2: ما أنت لما نجي في حتة بتاعت الخطاب بتاع الكراهية، طبعا ده الحاجة اللي عندنا له في العالم العربي والأفريقي بشكل عام. يعني في السودان مثلا الكلام اللي بنقوله إنه الحرب هي أساسا كشفتنا وعرتنا وطلعت أسوأ ما فينا، ده نتيجة لأنه نحن قاعدين نسمع خطاب لفترة طويلة اللي هو بيكرس لأنك ترفض الآخر، أو تركز على الماكويس الآخر، أو تقلل من شأن الآخر أو من وطنيته من ما بعرفه. والكلام ده أخذ فترة طويل، يعني سنين كثيرة وشكلتنا، يعني لدرجة من احنا صغار ممكن يكون الحاجة دي موجودة. لما جاء حصل الحرب قام بقى انعكس في التجاذبات دي والخلافات. فعشان ان احنا نغير ده بيعني انه ان احنا عايزين خطاب بقدر الخطاب اللي اخذناه بقدر السنين
1: اللي اخذناه. عايزين سنين ثانية
2: بصراحة. يعني دارين سنين فترة طويلة عشان ناخد الحاجة. طبعا ده في ده واحد من الاستحالات. كيف يعني مثلا انا عندي 50 سنة دار 50 سنة دان
1: خلاص بكون
2: ما في. فالحته بقى دايره شنو انه يعني اللقاءات، انا ملاحظ بس حتى في بعض الشباب يعني بسيطين كده هم بيحاولوا انه يتكلموا ويجيبوا فكره انه كيف الناس المختلفه دي الاراء المختلفه تجي يعني تتناقش مع بعض. الحاجه دي كويسه، لكن قلتها يعني الحاصل انه لما نشوف الوسائل بتاع التواصل لما الناس تقوم تتكلم عن مشكلة السودان دائما بيركزوا في الخلاف. فكيف نقدر نخلي انه نازل بدل هم يركزوا في الخلاف يركزوا في الحاجة اللي بتجمعنا؟
1: ايوه
2: يلا عشان نحن نحل المشكلة نغير الخطاب لازم نفكر في آلية كيف نعلم الناس اللي هم يعني مركزين على الاختلاف ولما الزول يتكلم بيقوموا بيحاولوا يعرفوا انه هو منو اصله منو على اساسه انا برد. بمفترض ان احنا محتاجين نفكر في آلية كيف يعني نخش نغذي الطريقة بتاعت انه نخلي الناس ما تمشي في السكة دي اكتر. لكن ده كيف ده داير يعني زي محطات وبوسكاستات زي هسه يعني احنا قاعدين نعمله ده يكون كتير يعني التركيز بتاعهم بس ان هم يخشوا في اي جروب بيكون فوقه تجاذبات وفوقه يعني صراع بتاع التلاسن ده اكتر ويفرض الجانب اللي احنا كويسين وين احنا متساويين وين.
1: ايوه
2: فده داير تأهيل لناس قادة يعني بيقدر يجذبوا عندهم كلام حلو عشان يقوموا يعني ينتشروا وسط الوسائل دي. ده من ناحية بتاعت الوسائل. احنا محتاجين برضو حاجة تانية نعملها انه وين التجمعات بتاع المجتمع السوداني بيجتمع وين دائما يعني الحتات المتجازي. بس لو احنا بنشوف انه في ناس بيجي بيعملوا حفلات غنائية دي كتيرة بتجمع السودانيين كتار. كيف نقدر يعني نلاقي الناس السوبر ستارز دي اللي بيجي بيعملوا حفلات غنائية وبيقوم بيجمعوا مجتمع سوداني كتير كده بيكونوا قاعدين يعني احنا محتاجين نعرف انه او يعني نسترصد التجمعات دي عشان نبس فوقه كيف انك يعني كيف الناس تقدر تغير طريقة تفكيرها. لو قدرنا نعرف كم ناس برضو بيألفوا اغاني جميلة قصيرة ويعني الزول ممكن يقولها بعدين يجي مع ناس كتار كيف انه يعني تحاول تغير. لانه احيانا انا عندي احساس كده انه التكريس بتاع التفرقة والكراهية اللي منتشر ده يعني في ناس منظمين شغالين عليه. يعني الحكاية دي ما ساكت يعني في ناس شغالين بيخشوا في الجروبات وفي المجموعات بيبسوا الحاجات دي عشان ما يشيلوا الموضوع في اتجاه تاني. فده سلاح لازم ان احنا نستخدم نفس السلاح اللي هم عملوه.
1: أيوة.
2: نبس ونقوم ننتشر
1: عايزين
2: بس عشان يعني نقوم نجيب بالضبط كده.
1: عارف يا استاذ جاكسون كده خليني انا مثلا انا متابعين عندي ما ظاهرين اقول للناس في غرفه الكنترول لو عندكم متابعين ظاهرين او وصلوني بيهم. للاسف انا ما عندي حاجه ظاهره.
2: شكل الناس عندك... ما عندهم اي استعداد لان هم يتكلموا بالشان السوداني خلاص الناس دي يعني هم اتقفلوا
1: خلاص قفلوا نهائي
2: وطبط السودان دي جدعت هنا
1: دي حاجه مؤلمه. عشان كده عارف ممكن يكون حقيقي كلامك انت صح حتى لو ما في تفاعل مع الحلقه. انا شكيت انه كنت الناس مشت وين. ده بوريك حاجه واحده بياتوا نفسيات. نحن راجعين لابني بياتوا نفسيات في المشي يقول لك مشى ابني بيتي وده ممكن تكون الفكرة الكبيرة جدا كل الناس مشى تبني بيوتها وتشوف حالة لكن الجواي هو الجواي متمسك بكل حاجة. راجع السودان عشان تعمل شنو؟ خليني أسألك يا أستاذ ياكسون سؤال. لو كنت لك غيمة محتاجين نرجع عشان نبنيها نحن عندنا قيم طلعنا بيها وعندنا حاجات اكتسبناها. لو انت حاليا استاذ جاكسون في السودان قال لك اختار غيمة نحن فقدناها في الحرب
2: اللي هو نحن عندنا الطيبة والاجتماعية دي يعني التلقائية. نحن عندنا بنحب انه نتلاقى مع بعض وأول حسا لغاية دس الحاجة دي فيه يعني يعني الواحد لما نلقى أي سوداني بتلقاه بيتبسم في وشك ودير يتكلم معاك يتونس وكده. فالحتة دي حتى برغم الحرب ممكن يكون أضعفتها نوعا ما لكن لسه فيه موجود أحيان بنقاوم الحتة دي يعني زول بيقوم بيتونس ويعرف وهكذا. ففي الاجتماعية يعني احنا عندنا التلاقي البساطة يعني طوال الزول بيتكلم معاك كأنه بيعرفك من زمان الحاجة دي يعني من غير تحفظات الحي دي احنا يعني في موجودة, وفي الناس اللي عندهم ما بيشاركوها بيكون بيقاوموها في داخلهم نتيجة للانعكاسات الحاصلة. فنحن محتاجين انه يعني نقوم نفعل التآلف ده,
1: لكن بطريقة التداخل صحية ده. ما تخلي بالطريقة بتاعتنا بتاع الزمان دي صح؟
2: لا ما هو نحن يعني هو ما نحن زمان نحن ما يعني اقدر اقول انه الطريقة بتاعت المدارس يعني ليه من ضمن الحياة خلينا نقول انه خلتنا نكون تلقائيين ونحن ناس يعني بنتداخل في بعض. قبل كنت قاعد أقول السبعينيات وما بعرف يعني جيل السبعينيات لغاية الثمانينيات قاموا في جو بتاع إنه داخليات وطلبوا بيجوا من حتات أيوة. مختلفة بيكونوا يعني قاعدين مع بعض بيدرسوا. فالتآلف ده اللي هو الناس بيجوا من أقاليم مختلفة أو بالزبط. ولايات مختلفة بيجوا بيقروا الجامعات البسيطة دي بيجمع ناس من بقاع السودان كلهم بيجوا بيكونوا قاعدين. صح بيكون في نوع من التنافر في الأول أو خلينا نقول التحفظ, لكن بعد شوية التداخل بيقوم بيكسر الحاجات أيوة. دي أيوة. عشان كده بنشوف إنه يعني نقط ممكن يتكلم مع منو ما بعرف بالزبط. ترابي عادي جدا ولا ده هم مختلفين سياسيا يعني بيقولوا كمان من ضمن الأيام الاتفاقيات بتاع الاسم شنو يا أخي لما المفاوضات لما يقوم يجوا الناس الخرطوم والمتمرين يتلاقوا بيسلموا بعض الأحضان فالحاجات دي كلها دي قاعدة موجودة نتيجة لأنه في واقع كان معين الناس نشأوا به أيوة. فدي قوية. فكوننا نحن اختلفنا في أنه يديروا السودان كيف ويحلوا مشكلة السودان كيف دي حاجة إدارية يعني ما عندها علاقة باللي هو التآلف والوجداني ده اللي احنا ربينا به, ما انه الحاجة دي خلاص يعني في جيل الألفينات خلينا نقول الحاجة دي تقريبا ماشي تنتهي
1: أيوة.
2: كويس ممكن هم يستغربوا يشوفوا الحاجة دي في الناس الكبار لكن في طريقة تفكيرهم ما في لأنه هم ما تربوا الحتة
1: ما
2: دي
1: عشوة.
2: فنحن محتاجين انه كيف نقدر نفتش طرق انه نخلي يكون في تلاقي
1: أيوة.
2: ويتكلم عن الجذور والتاريخ ومتين الناس يعني بيكونوا غريبين يعني من من من من خلفياتهم لأنه هم ما عارفين تاريخهم. يعني لما الناس تقوم ترفض التاريخ يعني أنا نفس الناس تدرس تاريخ السودان ده إنه هو كيف متنوع إنه هو كيف يعني عريق من زمان وهو توجد كده لكن الخلافات والمشاكل دي خلت الناس تشوف السودان بنظرية بتاعت إنه البرهان وحميتي أو مثلا الناس الأسقحط وما بعرف الكلام العناوين دي
1: العناوين
2: الناس بقت تشوف بقت تشوف السودان بقت شاف من خلال الحاجات دي وده ما السودان أساسا مع أنه ده نتيجة يعني أقاحط وبرهان وما بعرف حميتي ده جاء نتيجة لأنه هم عايزين كان يحلوا مشكلة السودان اللي هو مثلا في موضوع الأكل موضوع خلينا نقول التعليم والصحة دارين يحلوا المشكلة دي اختلفوا قام عملوا حرب. الناس بيقول ايوه متمسكين في الحرب اللي هو النتيجه بتاع انه احنا كنا دايرين نصلح السودان او عندنا يعني كلهم الاثنين عندهم رغبه كويسه في ان السودان ده يكون كيف لكن ما اتفقوا قاموا الشاكلوا
1: كل واحد مسك في رايه
2: ايوه يلا في جيل بقى خلاص جد بقى بتمسك في الاختلاف ده فلازم هم يعرفوا انه المشكله دي ما جات لانه الناس بيكرهوا بعض لا جات لانه كان عندهم افكار كويسه أيوة كلهم أيوة. الاثنين بس الافكار دي ما قدرت انه هي تتلاقى ما توافقت فدي حاجة نحن محتاجين
1: صعبة
2: هي برغم ما إنه هي صعبة لكن نحن محتاجين إنه يعني نعيد الخطاب ده نكرر الكلام ده يا جماعة النازل ما يختلف
1: لأنه أو نوضح الصورة أكثر
2: نوضح الصورة
1: أيوة
2: بصورة كويسة
1: أيوة
2: إنه الاختلاف ده أساساً
1: جاي نبعه شنو ما كراهية لكن كده. اختلاف في الطريقة اللي نحن ننفذ بها الأجندة اللي نحن متفقين
2: أيوة.
1: عليها
2: أيوة.
1: اللي هي في الآخر مصلحة السودان طيب دي وجهة نظر. أنا عندي نقطة تانية يعني حابة إني أنا جاتني كده في راسي وأنت بتتكلم عشان أغير الكلام بتاع الكراهية وخطاب الكراهية والاختلاف. هل تفتكر المناهجنا التعليمية محتاجة إنه نحنا ناخد فيها كتب كده عديل تعلم حب البلد؟
2: طبعا يعني
1: زي ما انت بتتعلم الالف فيه وضم وفتح والتشكيل والاعراب والحاجات انت بتتعلمها وبتدعاد وبتمشي البيت بتحفظها مره ومرتين وثلاثه. هل الجيل الجاي بعد الظروف بتاعت الحرب شافوها وبعد النزوح وبعد وبعد وبعد انا بسال السؤال ده ليه؟ لانه من ارض الواقع يعني أنا ما بتكسف أقول عندنا بنوتة في البيت عمرها ما 5 سنين 6 سنين لما مثلا أقول لها والدتها بتحكي لي إنه لما تقول لها هم طلعوا برا السودان لما أقول لها خلاص إحنا راجعين السودان الرد ما بتقولها يا أنا مشتاقة للعبي ولا يا أنا مشتاقة للحوش بتاعنا، بتقول لا أنا ما عايز أموت. أنا ما عايز أموت. طفل عمره 6 سنين بيقول لك لا أنا ما عايز أرجع السودان عشان ما أموت. ده محتاج نفس المنهج التعليمي اللي يقعد فيه 12 سنة يدرسه زي ما هو، ولا محتاج حاجة جديدة تعلمه يحب البلد اللي هو كله شايفه فيها أنه لو مش هيموت.
2: آه يعني أسي أنت قلت يعني وصلت صورة جميلة يعني ودقيقة كويسة يعني أنه السودان ده للطفل بيجي يساوي حرب وموت.
1: بالضبط.
2: يعني بس السودان إذن حرب وموت. طبعا يعني أن إحنا اختبرنا السودان الجميل الرائع الفيو الناس بيقدروا يقبلوا بعض فيه، الصوفي على المبارف الكوز ولا مبارف شنو مبارف السلفي،
1: عشنا مع الجيران على عشنا
2: دي حاجة يعني تداخل جيران عشنا واختبرنا، والجمال ده موجود في وجداننا وفي فكرنا وكذا، لكن هم ما لقوا. لكن في وقت من الأيام إحنا ذاتنا اللي عشنا أيام جميلة ورائعة وفيه تنوع عشنا كمان السودان اللي هو الحرب ده. يعني أنا ست بتتكلمي وبتذكر الطفل، والطفل لما قالوا السودان طوال يساوي كده، أنا آخر حاجة انطبعت في ذهني شنو يعني إنه أنا هنا كنا قاعدين مقفولين ما قادرين نطلع من بحري، من المحطة الوسطى بحري، لأنه الضرب كان شغال ونحن قريبين من معسكر بتاع الدعم السريع والطيارات دي بفوق مبارك. دي الصورة لسه في ذهني. وتاني يوم أنا ما أعرف ومرتي وين ما أعرف، لازم مش أجيبها كويس صورة بتاعت الدبابات والناس اللي ماتوا وعشان نطلع لما وصلت هناك. يعني دي الصورة الهسعة في ذهني،
1: دي الصورة في ذهنك رغم أنه عندك ذكريات جميلة جدا عن السودان كرا.
2: يلا الصورة الجميلة ديك حسها هي يعني بقت ضعيفة. الصورة بتاعت أنه حتى لما ندير نطلع ماشيين مسافة طويلة لغاية وين ما بعرف صايد جبل أولياء، في فصائع كان كلها في ذهني. فدي هسا ما أخذت مساحة كبيرة لدرجة أنه عملت صدمة نفسية فيني. أنا هسا نفسيا أنا يعني الحتة دي بتجي أصوات لغادسي لو في صوت ترس لستك ترشك أو ما بعرف الألعاب النارية دي لسه يعني قاعد تقوم فيني الخوف والصدمات. فدي حاجة نزلت لأنه دخلت في النفس وفي العواطف وبقت يعني عملت حاجة كده غطت حتى الحياة الكويسة. فنحن ما بنقدر نعمل مناهج يعني طوال كده ما لم يكون في يعني الجانب الجميل اللي حكينا عنه ده، التنوع الرائع، بالإضافة لأنه دشنو الخلة يعني الخلاف ده يحصل وعدم التوافق ده اللي أنتج الحرب ده. ناس تنظر لها من زاوية ما زاوية يعني اتنين مضادين، أكتر من أنه اتنين كان عندهم أي زول عنده حلم جميل وفكرة جميلة عن الجمال السوداني ده دار يعني يضيف عليه فما توافقوا، لازم نجي من هناك.
1: أيوة.
2: لكن الحرب ده الناس ما تتكلم فيه كثير، أكتر من أنه لو أن إحنا اختلفنا كثير النتائج بتاعتها بتكون حرب بعدين كالحاجة دي. فالطفل ده محتاج أنه نعمل منهج بيتكلم عن السودان الجميل الرائع اللي عاش قرون كثيرة، حتى ذاته مش في الـ200 سنة والمية سنة اللي هو من أيام اسمه منه يا أخي، لكن السودان اللي هو
1: السودان الأول.
2: أنا بؤمن إنه يعني آدم ده نحنا أولاد آدم اللي ما مشينا يعني ما مشينا جينا من حتة تانية. آدم ده ولدنا هناك في السودان هناك ونحنا نشأنا وقعدنا هناك بيتنا ووعنا ده هناك كويس. فده نحنا محتاجين نتكلم عن إنه نشأة الإنسان السوداني من آدم ولده هو هناك موجود وقام ده، محتاجين نتكلم عن عن عن عن, عن يعني الخلفية التاريخية دي، بعدين كالحضارات اللي هي جات وكده. فإحنا محتاجين إنه نعيد تشكيل القديم ده كيف إنهم تآلفوا ومروا التاريخ ده كله عشان ما نطلع منهج يخلي الطفل ده يعني يشيل منه الصورة السلبية اللي هو نشأ فيه ولقاه. يعني إيه السودان ده جميل وراعي أيوة هو جميل كده، فالنتيجة اللي انت شفته واللي اتولدت فيه ده ما الصورة الحقيقية. فأنت محتاج أنك يعني تعرف الماضي الجميل ده وتتعلم كيف تشبع به وتعرف كيف تتجنب الواقع اللي انت توجدت فوقه.
1: غير كده بتخليه حتى مناهجنا التعليمية يا أستاذ جاكسون لو انت توافقني محتاجين يكون فيها جانب نفسي، محتاجين للجانب النفسي والدعم النفسي. هل نحن في السودان قادرين نتخصص أو عندنا متخصصين في المجال التعليمي بدون ما تقول لي أنا أشيل ولدي أمشي لي أودي لي دكتور أو أودي مثلا مرشد أو أودي أو يكون عنده زول في جوا المدارس؟ نحن النقطة دي فاقديننا، ما عندنا المتخصص النفسي اللي بيكون قاعد جوا المدرسة عشان يراقب الطلبة، عشان يعرف نفسياتهم، خصوصا إحنا راجعين يعني ما في ظلمة مخبوط، ما في ظلمة مجروح، ما في ظلمة يعني لا. فالأطفال ديل مناهجنا محتاجة سياقة من أول جديد. أنت تكلمت عن الجانب التاريخي وإنه كيف نزرع السودان القديم فيهم الجميل عشان يعرفوا يحبوا البلد، لكن عشان هو يعرف يعمل ده أنا داري أشيل الخوف الجواه.
2: هو فعلا ما نحن هو طبعا دايما لما تحصل حروب زي حقتنا ولما نقول إعادة إعمار وما بعرف الناس بيفكروا في الشوارع في مستشفيات والما بعرف طبعا
1: أيوة.
2: كحكومة ولا حتى يعني الناس اللي هم التخطيط العمراني والبناء والكلام ده وكله، المهم السلطة دائما تفكر في إنه كيف الشكل اللي كان قديم ده يجي ده بيهمهم أكتر عشان الاقتصاد يمشي والحركة بتاعت الإنتاج والكلام ده وكله. لكن غالبا يعني الناس بتنسى الجانب اللي تحسي بتقوليه. الجانب ده يعني ما بس في الطفل على فكرة اللي تولد في الألفينات ولا
1: لا سمع صوت الرصاص يعني أنا بتكلم بس
2: أنا لا أنا قصدي إحنا كلنا محتاجين لإعادة تأهيل نفسي. وحقيقة يعني نحن محتاجين إنه نشتغل على يعني تقليل الصدمات ده وتخفيفه، أو يعني لازم نعرف إنه نحن فينا صدمة يعني دي حاجة. في ناس ما عارفين الكلام ده كانوا شغالين بردو أفعال، في ناس ما عارفين إنهم مظلومين. يعني لازم لازم لازم الناس تعرف إنه هم أساسا خاشين في صدمة ده يعني داير شغل كبير. يعني حتى أنا مع إنه من بنتي بدي أتكلم إنه إحنا محتاجين ناس متخصصين نفسيا في المدارس والكلام ده، برغم إنه إحنا عندنا يعني جامعة أحفاد دي أعتقد أكتر جامعة ممكن يكون فيها يعني تخصصات. مع إنه برغم يعني الكلام ده أنا ما شايف لي في الوسائل بتاع التواصل الاجتماعي وفي يعني في الشغل الكبير الشغالين فوق ده ما شايف ليه في بنات كده كمجموعة خلينا قلت يعني مبادرة طلعت من الجامعة دي من الخريجات شغالين. أنا ما شايف الحقيقة. طبعا أنا بلوم من ناحية، ومن ناحية تانية على أساس إنه في ناس معظمهم تخرجوا في الجانب ده ما فيه قروش، مش في الجانب ده ما فيه قروش نتيجة للواقع الصعب. لكن بس أنا نفسي إنه هم يعيدوا يعملوا ريفريشمنت للحاجات، تفعيل الحاجات اللي هم درسوا بعدين يشتغلوا عليه. فما بعرف ده شنو اللي بيخل ده شنو الخلى انه الدراسات دي برغم انه في كثير وخريجين وخريجات سوري كثير، لكن ما في عنده اي اثر في المجتمع. احنا ما شايفين لهم
1: في حاجه لنقطه زي دي وهم ظاهرين
2: بالضبط ما ظهر السبب شنو يعني. أيوة. محتاجين انه نعرف المشكله شنو، ده شنو الخلى انه ديل الخريجات ديل ما يشتغلوا في الجانب ده، شنو الخلى انه ليه الجانب النفسي ده ما مدينه اهتمام. لكن اول اجابه ممكن يكون تجي في ذهني لانه الجانب النفسي ده عندنا مربوط بانه ده عنده علاقه بالجنون، انه الزول اللي بيشتغل في يعني زول طبيب نفسي او بعرف متخصص نفسي اذا انت طوالي مقابل انه في انت مجنون يعني لما تمشي لزول متخصص نفسي. للاسف انه هم ما اشتغلوا ذاته على انه يوعوا الناس انه دي حاجه مهمه وما عنده علاقه بالجنون اللي هم في ذهنهم، انه يعني زول ده محتاجين نشتغل نعمل إعادة يعني تحسين الصورة وتوصيل الصورة الصحيحة عن الجانب ده عشان هم ذاته يكون عندهم يعني وجود بصورة كويس. فده أهم حاجة احنا نعمله. لكن فعلا محتاجين نعمل مناهج فيها جوانب نفسية كويسة، ولكن بالأولى احنا محتاجين نعالج الزول السوداني يكون فيه مبادرات ويكون فيه شغل مخصص عديل. وحتى ولو في بودكاستات زي ديل كده مثلا يطلع يعني الناس يتكلموا فوقه في الجوانب دي بالذات، تكون بس متخصصة
1: أيوة.
2: الجوانب النفسية دي عشان الناس تعرف انه هي فعلا يعني في مشكلة نفسية عندهم محتاجين انه يكتشفوها بعدين نجي نشوف كيف ممكن يعالجوها.
1: ايوه
2: حاجة مهمة على فكرة. عندنا في ناس
1: بجات انا ما ظهرين عندي فلا طوالي
2: في واحد اثنين ثلاث خلينا اقراهم. طيب عندنا زينب اسحاق بتقول صباح الخير، صباح السعادة والمودة، صباح التسامح. نعم الحرب غيرتنا وكشفت لنا الأقنعة على حقيقتها، بس بقول كله لخير. أنا عن نفسي غيرتني قال 200% دي زينب اسحاق. التغيير ده لنا كلنا. قال غيرتني 200% علمتني الصبر، زادتني صدقة ثقة في نفسي. نعم انجرحت وعانيت وتألمت من الأقارب، بس سامحت وعفيت وبنيت لي سور يحتويني من جديد بالقوة بالعفو، لأن القوة هي ركيزة لكل القيم الجميلة وتحياتي وتقديري للقام أستاذ جاكسون والجميلة رشيدة ولجميع التيم العامل براديو سمر وشوك ولهفة دائما لبرامجكم الشيقة.
1: يا زينب صح؟
2: زينب إسحاق
1: شكرا. يا صباح الخير عليك يا زينب. يعني أنا صدقيني جبرت خاطرنا فبشكرك وبشكرك على الكلام الحلو اللي انت قلتيه. عارفة نقطتي انه أنا بنت لي سور بالقوة وحمايت نفسي فيه. المحور ده أنا عايزة أتكلم فيه بأنه نحن في شنو عملناه وإحساس الخوف والإنسان الحذر والإنسان اللي عرف ينجو وعرف يضغط يكتسب حاجات جديدة. يعني ده محور أنا خدته كده يا زينب. يعني بجد خليكي معانا حنخش فيه. ومحور أنا شخصيا عاجبني فخليكي معايا يا زينب.
2: يعني فعلا أنا بس مبسوط في حتة بتاعت إنه هي قدرت إنه يعني تعرف تكتشف المشكلة شنو.
1: أيوة.
2: واستعدت لأنه هي يعني تواجه وتتأقلم مع الوضع. في عندنا آدم بشير ود بشير بيقول صباح الخير عليكم، عليكم التحية. الحرب هي أظهرت لنا كمية الأشخاص الغير وطنيين ولا قيم إنسانية، وليس من تنوع معين بل كل من ليس له ضمير وإحساس بالوطنية والمسؤولية. من فوائد الحب نظفت البلد من يحملون الكراهية. طبعا شكرا كثير آدم على الكلام ده الجميل اللي قلته. ورايك شنو أستاذ شر رشيدة في الكلام؟
1: عارف إحساس الوطنية ده النقطة اللي لسه نحنا يا أستاذ آدم أنت لو كنت بتتكلم عنها زمان. الجاي أصعب، إحساس الوطنية ده الجاي أصعب للأطفال. أنا طبعا طبيعي شغوفة جدا بالأطفال وبالجيل بتاع المراهقين. بحس إنه ده لو نحنا يعني عرفنا نستثمر فيهم صح، عرفنا نزرع فيهم صح ونديهم تربة صالحة، هيطلع حتى لو بعد سنين هيطلع حاجة جميلة وحيكون عندهم أثر كبير. لكن لو نحن يعني للأسف الشديد خليناهم مشوا بنفس الموجود أسي وشلنا الجوانة، لازم نحن نحترف إنه نحن الجوانة ما سليم. لو شلنا الجوانة ده وزرعنا في أولادنا نحن يعني نستعد لشخصيات دي وجهة نظري أنا وليست مبنية على دراسة عشان بس الموضوع يكون واضح. هنطلع جيل ملخبط ما عنده ثوابت لحاجات كثيرة. عاش حرب وعاش خوف. عارف حكاية إنه تعيش خوف دي حاجة كبيرة جدا. فيا أستاذ آدم نحن مش أنت بتتكلم على إحساس الوطنية ممكن يكون اللي أنت شايفه، فما بال إحساس الوطنية في الأطفال. نحن محتاجين نزرع الوطنية في الأطفال
2: فعلا. ده تحدي كبير وشغل صعب يعني، لكن نحن محتاجين فعلا نستعد له أكثر من أنه الأطفال ذاته يقوموا يدخلون في الاستقطابات. وده الحاجة الحاصلة. في عمار الصقر بيقول صباح الخير، أستمتع بمناقشة هذا الموضوع الشيق مع الضيوف الكرام وأنتم تتناولون قضية مهمة وحساسة. عمار الصقر.
1: يا أستاذ عمار كيفك؟ عارف في موضوع بيهم كل زول هو حساس. أنا معك حساس لأنه أنت بتحس أنك أنت بتتكلم ممكن تخبط هنا وممكن تخبط هنا والهنا يشدك والهنا يرفضك وتلقى نفسك أنك أنت تخطيط في نقطة أنت أساسا ما حابين أنك تكون فيها. ويا صباح الخير عليك وشاركنا أكتر، شاركنا شنو ممكن إزرع الوطنية جوانا، شنو هو ممكن نحن حقيقي ندوب به جبل الجليد الفي أنت من ويندي. أنا كلمة أنت من ويندي يعني بحس إنه قاعد بتصنف الكلمة دي لازم تختفي من الغاموس. أنت من وين؟ أنا من السودان. خلاص كفاية يعني محتاجين انه فعلا نشيل الحاجات دي.
2: فعلا محتاجين نعيد النظر في الكلام ده. طيب قد قدوره وناصر البديري ده
1: أيوة.
2: عنده ده كلام كثير جميل. أيوة. نقراه. قدوره بيقول صباح الخير وصباح الامل وصباح يدخل البهجه في نفوسكم وصباح التفاؤل لشخصكم الجميل وراق الصباح. راديو سمر البسعد كل انسان. يا سلام لحظه تبدا اشراقاتكم الساره لنفسي بحضور اختي الغاليه رشيده، زاد المنطق السمح والكلام الحلو وطريقة الطرح السلس اللي بيجذب كل زول متابع. وكمان ظهور الأستاذ الأنيق الفاهم الواعي. يا سلام يا أخي، أنا حيقوم ليش
1: ذا لقى الدورة بيقول كلام حقيقي بخليك إنك كده إديك دافع إنك تقدم حلقتين وثلاثة
2: مش كده بالمنطقة المشيعة بالثقافة العالية أخونا جاكسون، متعكم الله بالصحة والعافية ويجعلكم دوما لحل كل المشاكل، ونشكر كل القائمين على طاقم الراديو الشامل الكامل لكل السودانيين. بجد موضوع جميل ومهم بالفعل.

0: السودان وما يعكس عنه في الماضي. والله الموضوع كبير. عبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين لراديو وكل طاقم راديو سمر، وأحيي كل الأهل بقربة الحماداب
1: قرية الحماداب
0: بقرية ديربة. معلش أنا النظارة دي شكلها لازم أغيرها.
1: أنا طايرة بارك لي أنا غيرتها.
0: مبروك. بقرية الحماداب
1: أيوه
0: بالجزيرة، وتقبلوا تحيات الزوجة الغالية مزاهر والأخوات أريتش وإسلام، ولكم كل الشكر والتقدير والاحترام. أحبتي ومتعكم الله بالصحة والعافية. شكرا كثير أخونا قدورة بكلامك الجميل الرائع.
1: يا قدورة يعني نحن أنا غايته شخصيا بتمنى إنه لسانك الحلو ده يعني يتوزع كده على السودان ده كله. نعرف كلنا نعرف نقول كلام يدعم يدعم يدعم ندعم بعض. يعني نحن الليلة يا قدورة حقيقي لو نحن دعمنا بعض بس بالكلمة الجميلة. يعني أنت لما تقول كلام عني تقول كلام عن أستاذ جاكسون حقيقي بغير في في في في المشاعر، بغيرك بديك حماس بديك طمأنينة إنك أنت الحاجة اللي أنت عملتها دي في إنسان مغيمة. أنا يا قدورة حقيقي بسألك كيف قادر تطلع الكلام الإيجابي ده من جواك؟ هل لأنه نحن بنقدم حاجة بتستحق الكلام ده، ولا لأنه دي الصفة فيك إنك بتحب تكون شخصيات داعمة؟ ونحن في السودان محتاجين للشخصيات الداعمة. أدينا الوصفة عشان أنا أوعدك إنه من المايك ده أنا أقول قدورة والناصر قال لنا أعملوا 1 2 3 أرجوكم يا ناس السودان أعملوا 1 2 3 عشان نحن محتاجين نزرع كلمة طيبة بيناتنا، مش طيبة ساي، طيبة داعمة. صح؟
0: آه صحيح. أنا بس عايز أضيف على الكلام اللي قالته أستاذ رشيد، يعني فعلا قبل كنا بنقول إنه في السودان في الجانب الجميل الرائع اللي نشأ على التنوع والاختلاف، كويس الغرابي وعلى الشرقي على المبارف ده كله في مكان واحد. النشأة دي يعني والتقبل ده يعني خلق في السودان شيء جميل في إنه هو يحب التنوع يتفاعل وكده، وأول ما يطلع برا يشوف الميم سوداني يعني بغض النظر من إنه يعني هو بينتمي لأي جهة طوالي يعني بيكون في تداخل. الحاجة الجميلة دي ده جزء من الطبيعة السودانية، الديدن السوداني الجميل الرائع اللي هو أينما هو ذهب الناس بيشيدوا به. يعني أنا بلاقي في ناس كتار يقول لي يا أخي إحنا كنا مع السودانيين في السعودية وفي الإمارات وما بعرف وكده. المهم يعني حتى في بريطانيا بذكر أنا في الأردن كان مشيت عندي مشكلة في الكلى، قابلت الدكتور بذكر اسمه المعشر. الدكتور ده قال لي يا أخي أنت ليه بتجي تعمل عملية هنا؟ السودان أنا عندي ناس شغالين بيجوا، قال بيجوا من السودان بيعمل عمليات في بريطانيا وبرجعوا. يعني قال لي في وسمى لي أسماء على فكرة. يعني دي حاجة رائعة جميلة، دي الحاجة اللي يعني أستاذ قدور هسه بيعكسها من الكلام الجميل الرائع ده. فكيف نقدر أن إحنا فعلا زي ما قالت أستاذ رشيدة أن إحنا يعني نقوم نوصف الحياة الجميلة، طبعا بالإضافة للحياة اللي أنت ممكن تضيفها في الوصفة دي عشان يعني نعيد نذكر السودانيين أنكم أنتوا فيكم حاجة كويسة نسيتوها. في حاجة تانية هو ذكرها جميل يعني أنه يعني الحرب طلعت حاجات جميلة يعني فينا كسوبات كسودانيين، انه يعني ناس غرباء عنك لكن بيتعاملوا معك كانه وبيعرفك من زمان كانه انت اخوه. يعني دي حاجه حصلت طبعا في السودان فعلا من اروع الحاجات. قبل قلنا انه في ناس الحرب دي يعني نحتتهم وطلعت اجمل ما فيهم، اشتغلت في انه الحرب ما بتنحت بتكشف. خلينا نقول كشفت فيهم، خلينا نقول حتى ولو كان نار كاويه لكن كشفت فيهم المعدن الذهب الجميل الاصيل ذاك. يعني الناس اللي هم قعدوا وتكاتفوا وكان همهم إنه ناس تانين يأكلوا عملوا التكيات جوا السودان يعني
1: أيوه. بالموجود
0: يعني بالموجود، والناس البر السودانيين اللي هم قاعدين برا وبيرسلوا قروش
1: أيوه.
0: عشان يعني يدعموا الشغل ده. يعني يا هم أنا عبري على فكرة، في ناس قالوا لي بتعرف منو في المنطقة الفلانية عايزين نرسل قروش. يعني في ناس وين لموا وبيسألوني احنا عايزين ناس بتعرف وين هناك عشان دارين نرسل حاجات قروش يعني والناس اللي هناك يقدروا يأكلوا وكده. حتى الأدوية اللي هي بتكون غالية دي الناس أساساً قاعدين برا طلعوا من زمان.
1: أيوه.
0: يعني دي حياتي الجميلة الأثرت إنه نحن كسودانيين يعني الحاجة دي رائعة. حتى أيام الثورة بالذكر في ميدان القيادة في ناس كانوا بيرسلوا قروش مساعدات يعني ما بالمفهوم

0: سلبي اللي هو قضيته معه، لكن كان الشباب الحلوين ديل اللي
1: أيوه.
0: هم بيحلموا، بنقول كل ما تطلع ظاهرة إنه زول يعني متمرد على واقع معين، مش لأنه هو ضد الحكومة وما بعرف بكره، لكن هو عنده حلم جميل للبلد ده، وداري يقول أنا داري السودان يكون بالطريق ده، كان الحلم
1: الأحسن.
0: فالزول داك البر الساعد ورسل يعني حجب ال ال ال ال ال ال الشاب ده اللي بيحب اللي بيحلم بمستقبل وسودان رائع جميل. الشاب اللي ما فضل انه يطلع من بلده، مع انه في ناس كتار من الزمن داك يعني يمشي بالسنبك ولا بشنو ما بعرف، ولا
1: خارجه
0: وداري يصلح بلده وداري يقعد، دي حاجة رائعة جميلة، وفكر انه هو يدعم الشاب الجميل عشان فعلا يحقق الصورة الجميلة او يحافظ على وجوده هناك في البلد. فدي من الحياة الرائعة أستاذ قردورة يعني طلعت في الإنسان السوداني، أو الشمس الحرب دي يعني كشفت خلينا نقول يعني الحياة الرائعة. فمتمنى أنه نقدر كيف أنه يعني نزرع في الشباب القاعدين حتى اللي بيكونوا ما عندهم إلا يعني هم يحملوا السلاح، أنه الاختلاف ما دائما بيتحلى بالسلاح.
1: أيوة.
0: الاختلاف ممكن يتحلى بالناس، ممكن تقعد في مكان واحد. يعني نحن يعني خلينا نشوف الجمال الرائع بتاع السودان كطبيعة كأشخاص كمجتمع سوداني وكطبيعة، يعني الصورة الجميلة. يعني حتى يعني الحرب الأخيرة طبعا قامت من الخرطوم، كده شوف الرعب بتاعت خرطوم، نيلين جايين أي واحد جاي من مكان تاني مختلف، بعدين يجي يلتقوا في الخرطوم ويقوموا يشكلوا لوحة رائعة جميلة، ويكون سبب حياة لكل الشعب اللي هو موجودين في شمال الخرطوم من بحري ولا أم درمان لغاية البحر الأبيض المتوسط. في روعة أجمل من كده السودان بيعمله؟ يعني محل التقاء لشريان الحياة، يعني دي حاجة أن إحنا محتاجين إنه يعني نفتخر بها.
1: عارف مقاطعة بس لكلامك، أقول لك الطرفة دي يعني كان والدتي عايشة في دولة برا السودان، فاتقابلت مع شخص فبقول لها أنت نفسي أنا أمشي السودان عشان أشوف التغاء النيلين. فقالت لي انا قعدت كده، انا ما كل يوم معديه من بحر لأم درمان، من أم درمان. قالت لي يوم واحد انا ما فكرت انه انا بعيني ارمي انا اشوف المنظر الناس اللي بتتمنى عبر المحيطات انه يشوفوه. فنحن ما مدركين قيمه الحاجه اللي عندنا الا لما الناس يقولوها لينا. هل ده تعود ولا لانه ما نبهونا؟ لا او انا الليله عندي خلينا أقول عندي المقضى كده قدامي عادي ما بيختلف عن أي واحد، لكن ما قادر أشوف المكونات بتاعته. محتاجة زولي يقول لي يا أخي تعرف المق بتاعك ده مكوناته، المادة المكون منها دي كده، الجبنة دي تعرفها بالمخطوطة بطابعة لونة كده ودي غيمة كده. أنا في اللحظة دي كياها هو ده كل حاجة عندي وأنا نفس. تخيل لي تشبيه ده قريب جدا بالكنز اللي عندنا في السودان، أن إحنا ما عارفينه. ما في انسان لا يا استاذ ياسر، ما نحن نقول احنا سودانيين، كل اللي انتوا بلدكم كنز. انتوا ليه حصل لكم كده؟ انتوا عايشين في بلد
0: يعني بس
1: بنسكت الكلام بغلبنا بنسكت
0: بالضبط. بس الخرطوم انا برضو زي ما بتقول، في ناس في احيانا عندنا اصدقاء خوايات بيجون هناك خرطوم، يعني بيقولوا اول حاجه دارين يمشوا المقرن، يعني نوديهم المقرن، ولما نصل لو ماشيين بعربيه وقف العربيه هنا يلا نمشي برجلينا كده بالكوبري لغايه نهايه الشارع لغايه الناحيه الثانيه من درمان، ويجي راجعين وكده، وهم في قمه الفرح والاستمتاع وياخذوا صور وكده. وفي حاجات بيعملوا لايف على فكره لاهالي هناك، ونحن قاعدين هناك في نص الكوبري. شوفي الروعه، ونحن ماشيين معاهم ساعه يعني خلصنا عشان احنا نمشي للبعديه، لكن هو في يعني في في في, في بهجه غير عاديه. فدي حاجات احنا فعلا محتاجين انه يعني نقيمها. لو بتحبي في واحد جديد
1: ماشي اوكي،
0: هاي اثنين كمان
1: كويس حلو. انا على غرفه الكنترول ما شغاله وعايبه يا المتابعين مطار سوري.
0: زنجي برضه بيجي وبيصبح صباح الخير، هنا يوجد احتمالان قال مؤلمان غيرتنا. طبعا هو مش في الإجابة أي. الحرب صنعت فينا أشياء لم تكن موجودة من قبل، جعلتنا أكثر قسوة خوفا شكا تعصبا أو انقساما، بمعنى أن الظروف الاستثنائية دفعت الإنسان إلى سلوكيات ربما لم يكن يتصور أنه قادر عليها. فعلا القسوة دي لما نشوف الناس يعني خاصة الأفلام الفظيعة اللي بيرسلوا في الموت والقتل والكلام ده كله، كشفتنا أي أن الحرب لم تخلق هذه الصفات من العدم، وإنما أزالت الغطاء عنها. كشفت مقدار تعصبنا، هشاشة علاقاتنا، استعداداتنا للحكم على الآخرين، أو حتى أن محبتنا لبعضنا كانت مرتبطة بالاتفاق لا بالإنسانية.
1: يا الله عليك.
0: حاجة روعة. يعني زي لما أنا بشوف كثير من المفاوضات، والخلة ذاته أنه ما يحلوا المشاكل من أولها، لما نيجي يقعدوا أول حاجة بنط فوقه شنو الأمني ما بعرف، يعني أمني ما إحنا أخوانا يا جماعة، أمني شنو؟ كأنك بتعمل اتفاق مع زول من أمريكا ولا إسرائيل. ولا عمق أن السؤال لا يلوم الحرب وحدها، هو يضع الإنسان أمام مرآة، هل الظروف هي التي جعلتنا هكذا أم أنها فقط أظهرت ما كان مختبئا فينا.
1: الله.
0: ثم تأتي الجملة التالية، بتقدر نختلف بدون ما نكره بعض، وهذا ربما هي خلاصة النص كله، لأن المشكلة ليست في الاختلاف نفسه. أيوه. الاختلاف طبيعي بل ضروري، المشكلة تبدأ عندما يتحول الاختلاف في الرأي إلى اختلاف في قيمة الإنسان. أن أقول أنت مخطئ شيء، وأن أقول لذلك أنت سيء خائن عدوي ولا تستحق الاحترام شيء آخر تماما. الحرب غالبا تدفع الناس إلى التفكير بمنطق نحن وهم، ومع الوقت يصبح الظروف الآخر ليس شخصا له تجربة. يعني حكاية نحن وهم دي ده اللغة بتاعت السلاح.
1: أيوه.
0: يعني اللغة بتاعت السلاح ده مفترض ما ينتقل للمجتمع،
1: للمجتمع
0: أو للمدنيين، فنحن بيجينا ذاتنا السلاح اللي مسكناه بيقى فتاك أكتر يعني من ذاك
1: كلمة.
0: بالضبط. أنت مخطئ شيء، وأن أقول لذلك أنت سيء خائن عدوي ولا تستحق الاحترام شيء آخر تماما. الحرب غالبا تدفع الناس أي التفكير بمنطق نحن وهم، ومع الوقت يصبح الظرف الآخر ليس شخصا لي له تجربة ومخاوف وأسباب، بلا مجرد موقف بل مجرد موقف وأشعار أو معسكر، وهنا تصبح كره الإنسان أسهل من فهمه. لذلك الهاشتاج نكرة بعض مهم جدا، لأنه يتحدث عن مرحلة أخطر من مجرد الخلاف، حين نفقد القدرة على رؤية الإنسان خلف موقفه والسؤال الحقيقي الذي تختبئ وراءه العبارة، هل نستطيع أن نخرج من الحرب ونحن مختلفون في مواقفنا؟ لكن لما نفقد إنسانيتنا تجاه بعضنا فنصبح بعد الحرب ليس أن نتفق جميعا ولا أن ننسى ما شيء حدث ولا نتخلى عن قناعاتنا.
1: يا الله على كلامك.
0: كلام جميل، وتقريبا ده جزء كبير من الحلقة. لأن إحنا قاعدين هو شال العناوين.
1: عارف فقد الإنسانية، يعني النقطة اللي يتكلم فيها. أيوة. يتكلم على النقطة بتاعت فقد الإنسانية في الحرب أو ما بعد الحرب. دي خلتني أنا أرجع لك للنقطة بتاعت القسوة ممكن تكون في فترة بتاعت الحرب أنقذت الناس، لكن بعد كده بعد الحرب ما انتهت. مرات الواحد لما يكون في أزمة محتاج إنه يكون قوي. مثلا كلمات نحن كنا بنقولها في الحرب، ما تبكي، يتحمل، يستحمل، يتصرف، دي مسؤوليتك، أصبر. يلا الكلمات دي زي ما بيقولوا استخدمناها في وقت الحرب، لكن بعد كده هل استخدامنا الكلمات دي أو بقت في حياتنا ممكن تسبب لنا أزمة في علاقاتنا، في تربيتنا لأولادنا؟
0: ده سؤال فعلا. وبيطرح فعلا يعني هي بتسبب الأزمة وبتكون مستمرة، طالما هي أزمة بيكون عندها استمرارية وعندها تبعيات في بعضنا البعض وكده. تسأل سؤال
1: القسوة. سوري. القسوة اللي احنا تعلمناها في فترة الحرب، بعد الحرب وبعد ما نحن خلاص هو راجعين، اللي نحن تعلمناه أول اللي تزرع فينا جديد هيخلينا نرجع ونعيشه، ولا دي كانت نقطة لازم في الحرب؟ أنا الليلة تعلمتها في الحرب إنه أنا أنقذ نفسي، تعلمت إنه أنا أكون صبورة، تعلمت الحذر. الحذر للأسف الشديد ما الحذر دخل فينا بعدم الأمان، طول ما في خوف معناه في عدم أمان. هل عدم الأمان اللي أنا عشته في الحرب أنا الليلة رجعته هل هعيشه؟
0: هسا حق على فكرة لغاية هسا الناس بتتعامل مع مع بعض بالطريقة دي يعني نحن وهم. يعني احنا مشكلتنا هسا ما في السلاح في حد ذاته, يعني السلاح اللي شغال, لأن وقت ما السلاح ده وقف الأمور بالنسبة للناس اللي بيقاتلوا الأمور انتهت يعني.
1: أيوة.
0: لكن مشكلتنا بقى في إنه ما أنتجوا يعني السلاح ده في نفوس المدنيين. الحاجة المدنيين أخذوه أو الأسلحة اللي أخذوه مدنيين وبيجوا برضو يقطعوا ويضربوا في بعض.
1: أيوة.
0: كويس, اللي هو الاستقطاب ده, الحاجة دي اللي هو منه يطلع الكلام اللي قلتيه إنه بقى في ليانا ليه بقى في حذر, لأنه بقى في مجتمعات في استفهامات معين, لأنه الناس اللي في أنا اختبرتها شفت العنف أو الاغتصاب أو الكتل أو التعذيب أنا شفته في فئة معينة, فده نتيجة اللي كده بقى يعني أنا بقيت متحذر. فالحتة دي يعني ما حتمشي بس مع انتهاء الحرب, يعني بالتأكيد لسه الصورة دي بتكون قاعدة أنا بتعامل مع الزول ده أو مع الجهة دي أو المجموعة الفلانية حتى ولو ده ما هو شخصيا, لكن هو لأنه بينتمي للناس اللي كانوا بيعملوا الكلام ده, حتى ولو كان من المؤيدين للنازل بغض النظر من أنه هو كان من نفس الخلفية قبلية ولا عشائرية ولا مناطقية, لكن لأنه هو بأيد الناس ديل أنا بالتأكيد الحذر ده بيزداد أكتر وبيقتل أي حاجة ممكن كان جميل فينا اللي هو قاعدين نقول قبلك
1: التداخل
0: معارف والتفاعل مع بعض, ده كله ده بيقتله, بيخلي إنه الناس تكون قاعدين في كونتينات إذا جاز التعبير, يعني أي زول بيعمل له حاجز من التاني قبلك دي
1: زي أختنا زينب أنا عاد دايرة دخلها في عملت قاعدة تحصن لي نفسها
0: عملت الحصن ده ممكن يكون عنده مفهوم إيجابي أو سلبي
1: بالضبط,
0: يعني أنا ممكن أحصن نفسي إنه ما أكون فريسة لأي حاجات سلبية وأكون يعني أعرف إذا كان أنا التفاعلي مع الزول ده بيخلي إنه أنا بتأذي نفسي أنا وكده أنا بقوم بفعل الحصن ده, لكن إذا كان الحصن خلاص بقى فيه قوي يعني هم ونحن أنا أحكم على الناس بس من الصورة, ودي الحاجة اللي حاصل ودي أكبر مشكلة يعني كده ما دي حاجة دي عندها علاقة بالصدمة النفسية, يعني نحن الصدمة النفسية اللي نحن خشينا فيه خلانا إنه نحن يكون عندنا المنظار ده, فالمنظار ده الحذري ده بيشتغل لدرجة إنه حتى ولو إحنا بقينا قاعدين هناك في السوق في المدرسة ولا وين في أي مكان أنا بتعامل. طبعا الأسوأ إذا أنا كنت شغال ومفترض أنا شغال عشان أخدم أي سوداني, لكن النظارة بتاعت إنهم ونحن ده أنا بتعامل به وأنا مفترض شغال مثلا في هيئة حكومية أو شغال في حاجة مفترض تخدم المجتمع كله, فأنا إذا أنا لما نجي أتعامل مع الناس مع المخدومين ديل بتعامل معهم بفئوية
1: كويس, أيوة.
0: فأنا بضر المصلحة بتاعت الشغل أنا مفترض أنا جاي فيه, مع إنه الحاجة دي ممكن تكون موجودة لكن بيكون بكثرة, بعدين أنا بأذي حتى يعني في الهدف بتاع المؤسسة أو وجودي هناك, والحتة دي ممكن تنتج برضو تولد, يعني لو أنا زرعت في أي مخدوم سلبية معين الكلام ده بيمشي بيتنقل هناك بصورة ممكن تكون أسوأ مما حصل.
1: أيوة.
0: والزول اللي شال الصورة بيكبر وبيمشي ياخد بصورة تانية, فبالتالي بتقوم تتوسع ويزداد الإقصاء ويزداد الكونتينات دي والتعنصر الآخر ونحن وهم ده بصورة أكبر.
1: عارف النقطة اللي انت تكلمت فيها بتاعت انه الخدمة الفئوية, انه انا مثلا عندي حاجة بعمل فيها اقوم احددة لفئة معينة او لناس معينين, ده فتح لنا باب تاني اللي هو يسمى الوساطة والرشاوي. أنا كيف أزعي إني أنا أرضيك, فعشان أنا أرضيك أقوم مش أجيب لك واسطة بيني وبينك, ما أنا مختلفة منك, ما أنا لو جيت وقفت قدامك أنت ما حتخدمني في النقطة دي, أقوم مش أجيب ناس من العندك عشان يخدوني أنا قدامك. فنحن ما عارفين نحن على فكرة الكلام اللي أنت كنت ممكن خلينا نحن ما مدركين حجم المشكلة اللي احنا واقعين فيها. ما مدركين ان المشكلة دي عاملة بتولد لنا خيوط, يعني كل شوية ماشية تتكاسر بتفتح بوابات صغيرة. يعني الكلام اللي انت كنت انا طلعت منه اصلي بوابة الرشوة الوساطة. انا الليلة ماشية الاستاذ جاكسون لازم انا اشوف واسطتي معه منه. انت جاي لرشيدة لازم تشوف واسطتك معه منه. انا ماشي لشغل لازم اشوف واسطتي شنو. بنفتح على نفسنا بنخط زي ما بقوله ماشين شايلين حجار كده كأنه عندنا مجرى موية ماشين ونرمي في الحجار بنقفل بنقفل بنقفل فيها واللي يجي بعدنا حلق الدنيا مقفلة. يعني دي الحاجات اللي بقت صعبة. عارف يا سيد جاكسون، تخلين شخصيتنا السودانية اللي أكبر تأثير فيها، أنا أقول لك وإنت أقول لي أثره. في حاجات نحن لسه تعودنا عليها، كلمات تعودنا عليها. نحن زمان كلمة نزوح عارفين إنه النازح ده ساب بلده وما شاله بلد تانية.
0: أيوة.
1: لكن نازح جوا بلدي أنا لحد هسه ما قدر أحكم الموضوع. أنا لو نازح جوا بلدي ومال البر يسموني شنو؟
0: يسموه لاجئ. هو فعلا النزوح دي أخذت يعني في، أنا كان كنت بقرأ قبل أيام عن يعني النتائج بتاع الحرب اللي حصلت. طبعا الكلام ده يعني ممكن يكون هو قديم، لكن ده كلام تاني جديد. يعني كيف إنه النزوح يعني السبب الحرب في السودان. أنا كان فاكر الحكاية 7,000-18,000، لكن آخر حاجة 14 مليون.
1: يا أخي ما ممكن
0: 14 مليون ديل كلهم اتشتتوا كويس، واللي هم بواجهوا تحدي ممكن يكون زي 10 مليون. يعني 10 مليون سوداني هم لا يعني بواجهوا تحدي بتاع إن هم يأكلوا أكل كويس، أو يكون عندهم علاج كويس، أو يكون في استقرار كويس.
1: انت يعني 10 مليون قضية.
0: أيوة 10 مليون. العشرة مليون دي يعني ناس المجتمع الدولي هم شايفين ده من أكبر التحديات المر به كمنظمات. يعني ولاد يعني
1: مشكلتنا مشكلة.
0: أشهر ناس متضررين يعني في التاريخ، يعني مثلا الفلسطينيين وكده. على فكرة أنا كنت في سوريا، في أحياء كده مسمينه مخيمات.
1: أيوة.
0: يعني مخيم جرمانة كده.
1: أيوة.
0: فأنا لما مشيت أنا افتكرت إنه أنا حشوف مخيم يعني.
1: مخيم.
0: لكن الحاصل إنه الحي ده وعبارة عن عمارات، عمارة حتى ذاته يعني هنا في السودان الكويسة ما موجود، دي مخيمات. وكويس حتى مخيم برج البراجنة في لبنان مشيت أنا هناك برضو. يعني بنفس الذهنية دي
1: الزهنية.
0: على الأقل يكون بيوت زي كونتينات كده. أيوة. لا عمارات يعني عمارات. وأنا مشيت يعني ما في فرق بين الحي، يعني ما في حي سوداني ذاته بالطريقة المبنى الجميل ده. المهم هم في النهاية هجروا يعني من بلدهم لبلد تاني. بس أنا عايز أقول إنه يعني الحتة دي إنه الناس يعني هم طلعوا من بلدهم وانتشروا في حتة تانية. لو جينا شفنا ال 12 مليون اللي هم مهجرين السودانيين، الناس دي ممكن يعني بيلقوا صعوبة في إن هم يعملوا راكوبة كويس. هم لاقين صعوبة في إن هم لو عملوا راكوبة هم مهددين. يعني المطر. أيوة. الأمطار الجا اللي ما بعرف برجل الناس في معظم المناطق.
1: نحن جايبنا كده حقيقية
0: بجد.
1: يعني لا حقيقية ما في أي رفاهية. نازح لاجي
0: بالضبط. كده في ناس نازلين في مناطق اللي هو بتاع المدارس، في استادات ومناطق بتاع حكومة ما بعرف شنو، وأضروا بالمرافق دي كلها كويس. يعني بالإضافة اللي في حيات كثيرة أنتجت. يعني لما نزول طبعا يكون هو يائس، لطالما لما نزول يفقد الاستقرار ويفقد الحاجات الضرورية تكون ما في، ده بيأثر في سلوكياته ذاته، في أخلاقه ذاته، في مواقفه الأخلاقية ذاته. يعني خلاص هو بيشايف إنه الحكاية بايظة، فهو بيطلع منه كل ما هو بايظ. يعني بيكون خلاص جواه مريض وبيطلع الحاجات يعني، وده بيكون بيؤدي لأزمة تاني جديد. يعني أزمة أخلاقية في سلوك، يعني ممكن يكون أعنف من فكرة إنه في حرب شغال.
1: أيوة.
0: يعني حتى الحرب لما كنا في الخرطوم والحرب دي بتقوم كان في ساعات كده بيضربوا فيه نار وفي ساعات بتجيف، لكن دي ما في وقفة،
1: دي مستمرة، دي ما خلاص دخلت في النفس في القلب من جوا.
0: أي يعني دي حاجة مستمرة. فدي حاجات يعني تحديات كبيرة جدا جدا في حكاية النزوح وعدم الاستقرار. المشكلة الأسوأ إنه أن إحنا ما عندنا يعني جهات. صح أنا قبل قاعد نتكلم عن التكيات والاهتمامات، يعني دي بالقدرات البسيطة اللي بيقوم به وفي حتات معينة، لكن الضرر الأكبر ما لاقين. وحتى المجتمع الدولي أحيانا بيقعدين يقولوا هم لاقين تحدي إنه يجمعوا مثلا كذا قروش عشان، وما معروف إذا جمعوه وقاموا جابوا السودان هل حيحصل للنازل، حيصل للنازل أو لا. ومن المفاوضات اللي قاعد تحصل دائما الخلافات بيجي في انه بس يكون في شريان يوصلوا الحاجات للناس، ما قاعدين يتفقوا الحته دي. كيشوف الانسان السوداني ده من منذ الخليقه ما في زول يعني وثقوه كده انه دخل في كوارث زي ما الانسان السوداني
1: دخل السوداني.
0: شيء مؤلم.
1: ده برجعنا لمحور تاني ولنقطه تانية. يعني انا كنت كاتبه نحن بقينا اقوى في الحرب ولا بقينا بنجيد فن البقاء؟ خدتني في أي محل حعرف بجاي إن أنا المهم أعيش. هل الشخصية السودانية بقت بس بتزعل مجرد إنها هي تعيش ونست إنها هي عندها أحلام ونست إنها عندها طموح ونست الإنسانية قبل بتكلم عنها أخوي إنه نحن فقدنا الإنسانية يعني بقينا بنبحث عن البقاء بس إنه عايزين نعيش. العيشة دي عندنا تمثلت في خلينا أنا أقول لك ولو في إضافة ضيف علي، هل نحن بقينا بنزعى بس إنه يكون عندنا أكل كيف لقمة أكل صحية ما صحية دي دخلنا في إطار الرفاهية ألبس شنو، أعرف أحمي أولادي كيف، أعرف ألقى محلة سقف يغطيني، هل نحن بقينا بنجد بس فن البقاء ولا دي قوة مننا؟ الظروف الصعبة اللي انت كنت هدي 14 مليون و10 مليون مهددين بالجوع وحروبات ونحن جايين نتكلم عن خطب كراهية وعن حب وعن وعن وعن من وين أنا أركب دي؟ هل دي قوة مننا؟ إنه رغم الحاصل ده نحن عارفين نعيش، عارفين نطلع كلمة، حتى لو اثنين ثلاثة بيتكلموا عن يا أخوانا اللي بيحصل ده غلط أجيفه
0: هو فعلا
1: ولا نحن بنجد بس فن البغاء بقينا بس بنزعل إنه نحن نكون عايشين وخلاص،
0: وده الواقع أساسا فن البغاء. يعني خلينا نتكلم أسف في الواقع بتاعنا هنا، لما نعرف المشاكل اللي بتحصل اللي بتجينا مثلا إنه الأم بتمشي تشتغل والأب مش بيشتغل، الأولاد ممكن يكونوا قاعدين برام في البيت أو ما بعرف إذا مشوا المدرسة لفترة، وفي قصص كثيرة بتحصل نتيجة يعني في أطفال بيموتوا أو بيكون بيحصل بخطف أو اغتصابات أو هم بيروحوا، أنا بشوف لي كذا صور بينزلوا أحيانا في الجروبات في أطفال ضاعوا، يعني ده كله بيوريك إنه الأمهات الأبهات يعني الوالدين هم في هم الناس يأكلوا ونسوا حاجة اسمه عائلة كعائلة يهتموا بأطفال وكده، بوريك فعلا احنا بقينا دايرين ناكل ونشرب. حتى موضوع التعليم يعني خليك من التحديات ده انه احنا يعني نلقى مدرسة وين، دي حاجة، لكن انه احنا نهتم انه نعلم اولادنا دي حاجة بقت ما فيش. هو مفترض يكون لما تحصل يعني ازمات زي كده كبيرة زي ما احنا لما تحصل مشكلة في البيت الاب والام بيحاول انه انت قلت قبلك نحمي الاولاد، الحماية بتاعت الاولاد دي وقفت في انه بس انه يعني الناس تاكل وتشرب، لكن انه يعني يكون في تعليم كويس أو نعزز الإيمان فيه كويس أو نعزز إنه الترابط العلاقات بصورة الناس تكون يعني مترابطة كعائلة، يعني خليك من كمجتمع الحاجة دي ضعيفة شديد خالص، يعني الواقع قاعد يقول عكس كده. وبعد ده كله الأكل زي ما أنت قلت يعني يعني نوعية الأكل اللي قاعدين نجيبه
1: عمره 70 سنة وعمره 6 سنين
0: بالضبط كده، هو شنو يعني يعني بيخلي إنه أجسادنا بتكون كيف، بالإضافة لأنه حتى الكواليتي بتاع الأكل اللي قاعدين نشتري نوعيته شنو يعني من ناحية صحية وكده كله ده إحنا ما قاعدين نهتم به. فبقينا حتى في أنه إحنا نبقى ما شاطرين ذاته في أنه كيف نقدر نحقق يعني البقاء ده ذاته، دي ذاتها إحنا ما قادرين يعني نشتغل على ده، من المآسي اللي بنعاني منه. ده ما في السودان يعني، ده في زول مشى طلع برا لقى أمن كويس هو داري يعيش ممكن لقى شغل يعني أعاد بقى فيه نوع استقرار شوي عشان هو يعني يعيش، ده هو بيلاقي التحديات ده واقعنا. لو مشينا أي مكان يعني الناس اللي هم ممكن يكونوا يحظوا بوضع كويس مستقر من ناحية بتاعت إن هم ما بس من أجل البقاء لكن يحافظوا على العائلة والإيمان، يعني أنا قصدي الإيمان يكون لسه عندنا ثقة في ربنا، لأنه كل ما يكون عندنا ثقة في ربنا ده مفترض يعني نعكس في سلوكنا، يعني عكس في سلوكنا كمجتمع وكتربية وكلام ده وكله. فإذا كان فقدنا الثقة في أنه يعني يكون عندنا علاقة كويس مع ربنا وإيماننا بقى ما في وأنا بس بعيش من أجل البقاء، يعني في أسس كثيرة مهمة جدا جدا مفترض تطبق في السلوك بيكون ما في، إذا إحنا بننتج يعني واقع ومستقبل أكثر مأساة وضد نفسه. يعني يعني يعني يعني بتطلع مجتمع بتطلع جيل اساسا هو ضد نفسه كيف يعني يعني في عدم استقرار وبيكونوا ضد بعض وما قادرين يقبلوا بعض، والظاهره بتاعت الاولاد اللي هم شغالين نظام انه يعني كمجموعات واول ما يتلاقوا طوال يقوموا يتشاكلوا ده نتيجه للكلام ده وده ظاهره موجوده يعني منتشره. فدي من الحاجات اللي احنا محتاجين انه نعيد النظر، يعني لازم يعني يكون في خطاب بطريقة أو بأخرى، مش خطاب بس لكن مبادرات، وزي ما قبل قلنا وين التجمعات الممكن أن احنا يعني نخاطب الناس نقول لهم يعني خلينا نجيف ونعيد طريقة تفكيرنا نعيد طريقة وجهة نظرنا للواقع، للحياة، للمستقبل. لأنه إذا أنا كنت عندي أولاد، يعني الأولاد دي المفترض أنا بربيهم للمجتمع ولبكرة. إذا كان أنا ما بجهزهم لبكرة كويس، الفائدة شنو من إنه أنا عندي أولاد؟ يعني أنا لو بمشي أشتغل عشان أتعب عشان بشتغل عشانهم، بس عشان هم يأكلوا ويشربوا، وأحس إن هم يكون عندهم واقع بكرة كويس يقدر يعيش فوقه، ويكون عندهم يعني حصيلة كويس لحياتهم وللآخرين.
1: أيوة عارف يا أستاذ أحمد، عندنا مشكلة تانية ممكن تكون الناس بتعين لها كده، دي حاجة سطحية. من قبل الحرب نحن عندنا مشكلة اسمها نحن ما بنقدر نعبر عن مشاعرنا بطريقة كاملة. ده كده بدخلنا في إطار الأسرة والتركيبة بتاعت الأسرة الجوة. نحن من زمان كأسرة قبل الحرب عندنا عدم التعبير عن المشاعر، أو لساننا ما بيقول كل الجوانا، ما بنعرف نقول الكلام، مش قلة حيلة أو لأنه نحن ما قليلين كلام، لكن بنعبر عن مشاعرنا بطريقة تانية. والحرب خلت جزء كبير من السودانيين فتحوا على دول تانية أو ثقافات تانية. أخذنا الثقافة دي ونحن راجعين بيها، دخلين بيها السودان ودخلين بيها بيوتنا أسي. في نفس الوقت نحن كشخصيات بقد عندنا كلمة فلان مات عادي بنسمعها، بنتوقع إنه التلفون درنا، ما بقينا بنتوقع فيه خبر حلو. يعني الموبايل أو الميرين من مثلا من الأسرة، من عمك، من خالك، من جارك، طوال قلبك بتقبض، بتخيل إنه لا في حاجة، في حاجة حصل. أو خليني أقول لك نحن ولفنا الموت، أو ولفنا الخوف، ما عارفة ألقى ليها مسمى. طيب التركيبة دي، الثلاثة دي، ما هو الإنسان إنسان. شفت ناس بيقولوا كلام حلو، وأنا أصلا عندي الأزمة دي في حياتي، ده في إطار الأسرة، إن كان من الرجل أو من المرأة. كويس، تعال شيلت الشخصية اللي أنا كنت زمان بشتكي إنها هي ما بتتكلم، دي الشخصية دي ولفت لي الموت، ولفت لي الأخبار السيئة. تشكيله البيت الجديد حتكون كيف يا استاذ ياكسون؟
0: اذا
1: تشكيلتنا البيت الجديد، الاسره الجديده، الرجل والمراه والاطفال، الاطفال المضطربين نفسيا، المراه الدائره تسمع كلمه حلوه لانه استحملت ما استحملت، كان في بطونه جاعه زي ما سبقت تتقال، انا حتى الجوع استحملته معاك. انت العايز توفر الامان، وانت اصلا خلاص شخصيتك ذاتها تغيرت، بقى كلمة فلان مات، ولفت الموت، حسيت بالخوف، بقى عادي في الحياة. كيف أنا أقدر أطلع من ده حاجة حلوة؟ وكيف أعرف أطلع من المرأة أصبر تاني وهي بتقول لك أنا حتى الجوع ضغط معك، ده أقصى حاجة. وكيف الطفل المضطرب نفسيا في النص اللي نحن فوق عليه وما حاسين به أصلا، سايبينه كده الأيام تربي، مفهوم البيت السوداني الجديد هيكون كيف؟ ما دي الشخصيات اللي نحن ماشيين بيها. خليك من إنه أنا مش هشاكل جاري، الشكل جوا البيت. يعني الجار ده دي مرحلة تانية، عشان كده يقول أنا بكرهك عشان أنت وإنت وإنت، لا دي خليها، ده ملف كده أنت يأستني إنه نحن نتحلى في 5 سنين أو 6 سنين. أنا حبطت على فكرة من الحلقة دي. كنت صادق زيادة على اللزوم يا أستاذ ياكسون.
0: أنت الصورة لأنه ما أسلف في ذهنك واختبرها، يعني عشان كده
1: ما خلاص، يعني حسيت إنه زي ما بقوله الشجرة عندها جذور، حسيت إنه في مشكلتنا مشكلة جذور، يعني ما مش شكل البرة، في جذور كده مغروسة جوا، محتاجة إنه ما أقول تقلع، لأنه القلعان ما عارفة تتعالج كيف، كبلها مادة ما عارفة، بس ربنا يتدخل فيها. لكن خلينا كده جوا البيت، جوا البيت أنا ورجلي وأولادي، أنا الماشة وحاسة إنك أنت مرطني معاك، وحتى في بطني دي جوحتني، وأنا عيني دي وقلبي شافوا البرة، وإنت الراجل شفت البرة، شفت الشكل، النساء المختلفات، وشفته أصلا جاي قلبي مقبوض منك، وأنا أصلا جاي قلبي مقبوض منك. زد لي إنه إحنا أصلا من البداية عندنا مشكلة عدم تعبير، وزد لي انه نحن تغيرنا والموت بقى عندنا عادي، كل مأساة عادي، خلاص عاوزين نبني شنو جوا البيت ده، ومعانا طفل مضطرب نفسيا خايف من الموت.
0: هو ما ده الازمه والصدمه النفسيه اللي قبل كنا قاعدين نحكي عليه ونحكي فوق. والوضع لما نصل للحتة دي أن إحنا محتاجين أنه يعني نرجع نعيد بناء القيم، أو خلينا نقول أنه نعيد اكتشاف ذواتنا أساسا أن إحنا ليه موجودين هنا. ما هو لما الناس تشاكل الشكل دائما دشنو اللي بيخلي الشكل يقوم أو الاختلاف مش قدامنا، والناس تمسك في الفروع أكتر والناس تقوم تكون دفاعية أكتر، لما الناس تكون يعني متقوقعة يعني متحفظة أي زول ما قادر يطلع الجواب. دي ممكن نطلعها كيف لو أن إحنا اقتنعنا إنه نرجع لورا شوية. دي لازم يعني حكاية ده مجرد كلام، لكن هو الحل ما بيجي إلا كده، إلا أن إحنا نرجع. ده شنو خلانا إحنا اجتمع لما قبل الأولاد دي ما يجوا؟ الصورة دي لازم أن إحنا يعني نحاول نعيد بناء تاني، ولازم نعرف إنه في حاجات يعني قبلك أنت قلتي في أسباب كثيرة يعني فرضت نفسها وقامت خلت الأمور تكون أكثر سوءا، إنه ده كله حاجات أساسا جاية من برة، يعني ده ما لأننا نحن كعبين. وبرضو حكاية إنه ردود أفعالنا، إنه نحن يعني كان عندنا مواقف ردود فعلية أكثر من إنه نحن حددنا المشكلة شنو. ده بالإضافة لكل العقلية الأنثوية والعقلية الذكورية، يعني ده كله عنده علاقة في إنه التفاعل ده يمشي لقدام وما يحلوا المشكلة أو ما يقوم في المشكلة يقوم يمشي في الفروع. لو نحن يعني وقفنا إنه أساساً في حاجات أساسية خلتنا إنه إحنا بقينا مسجنا في الفروع أكثر من الأصل، أنا أعتقد ده بيخلينا إحنا نعيد النظر في إنه كيف نقدر يعني نضع تصور جديد للبيت وللمستقبل. إذا ما فكرنا من الناحية دي بالتأكيد ما في كثير من الناس اللي بيعملوا يعني كونسلينج دارين يعالجوا مشاكل الناس، بيسألوهم أحيانا بيقول لهم أنتوا تلاقيتوا كيف صحيح أول مرة كان 200، بيسألوا الأسئلة دي فأثناء هو بيجاوب بيقوم بيجي الصورة الجميلة دي يعني. لما كنت بحبه الكلام ده، فده بيقوم بيعيد الذكريات الجميلة وليك إيش معنى ده وسط المجموعة دي كلها وسط النازل كلهم، يعني شنو خلانا نختاره بعدين الأيام الجميلة الأولى اللي خشت إذا كان خطوبة أو زواج. ده بيعيدوا النظر أحيانا، بيقول لهم جيبوا الصور اللي كان صورته زمان. فدي كلها بتخلي إنه بياخد مساحة إيجابية لأنه بيرجع لورا وبيخلي المرة طب. لما نعرف إنه ده كان وقت جميل بعدين نقوم نجي في إنه الأسباب اللي خلى الناس إنه تجي للصورة دي شنو، إنه هي مش لأنه في زول كعب أكتر من إنه زي ما قبلك قلنا إنه أي زول داير صورة جميلة، لكن أي زول عنده توقع جميل. لكن فبعد ده النقطة الثانية المهم إنه نتعلم إنه نغفر. ده طبعا ده ما بس في العائلة بس في المجتمع السوداني كله، لازم نتعلم إنه نغفر، لازم نتعلم إنه يعني نتراجع، لازم نتعلم إنه نتنازل من مواقفنا اللي هي الصورة اللي خلينا المصرين هي على أساس من أجل إنه يعني كان أن إحنا مصرين نمشي بالطريقة دي البيت ده هينفجر يعني. أيوه. ما حنكون المشكلة. المهم هو في أنانية في الإنسان السوداني بصورة يعني يعني يعني ال- ال- ال- ال- الإنسان السوداني اللي هو نتاج الحرب دي، يعني الحالة دي خلت أنه يكون في أنانية كده، أنه ما يكون عندنا تصور لمستقبل بكرة لأولادنا. يعني إحنا فاكرين أنه أولادنا ديل كم بس وديناهم المدارس ونجحوا إذن كده خلاص إحنا عملنا أروع علينا، لكن هو ناسي أنه الجنة ده عنده مجتمع مفترض ينمو فوقه، عنده دولة مفترض هو يكون موجود بينتمي له. ده نحن شايلينه برا من ده. أنت يعني بتبني شنو لدولة بكرة الولدك حيجي يعيش فوقه، أو المجتمع بتاعك الحي والمنطقة بتاعتك، أنت يعني خدت شنو في ذهنك للولد ده هو بيجي بيكون كيف. دي حاجات نحن ما قاعد ناخدها في أسهاننا. يعني ده شيء مؤلم، إنه أنانية، إنه أنا والولد، لكن الولد ده عشان يستمر لقدام ده ما في خالص، بأنه ده ضد الطبيعة الإنسانية. يعني الإنسان بطبعه هو بيأمل لبكرة،
1: أيوة.
0: بيحاول أنه يحسن الليل عشان بكرة يكون كويس، لكن بكرة بتاع الأنانية بتاعة السوداني تجاه ولده أولاده، يعني الأذية اللي هو الهجية كله في أنه هو يأكل يشرب وينجح في الجامعة وفي المدرسة.
1: ما خلاص دي المحتويات اللي عندي، أو ده اللي أنا أقدر أوفره، أكتر من كده أنا ما حقدر أديه حاجة تانية.
0: ما ده ما يعني في يعني ما في بعد نظر هنا، في تفكير ضيق جدا محصور بس. أيوه محصور في برهان وحميدتي، يعني بس أنا هنا يا أنا يا هو. في ناس هنا عشان الزمن
1: أيوة قرب أيوة انتهي. ماشي يا ريت
0: لازم يعني
1: أيوة أيوة تمام.
0: اللي هو في جانا قدورة وطناصر الثاني
1: أيوة
0: كاتب هنا قال جمال ظهوركم وحلاوة الحديث وطريقة الطرح وسماحة الضيف وجمال روحكم ده الشيء اللي بيجبر الواحد انداح قال في الكلام الحلو وجميل من مقدمي البرامج الكاملين ومكملين للجمال. انت زدتها يعني زدت انا عسل في العسل. يا سلام على الكلام الجميل. انا بجد كلامي من داخل قلبي.
1: الله عليك
0: الغالي. عندي جوا جواي بتجبر تعابيري واتمنى ان اعطيكم حقكم بالكامل. ولا انسى كل التيم اللي بيعمل بالراديو بالراحة وكل الناس وإسعاده بالمواضيع السمحة. شكرا جميل يا أخي يا كثير على الكلام فعلا الرائع والجميل اللي أنت قلته في الجمال ده. رأيك شنو رشيدة؟
1: أيوة لا لا لا أنا قدورة طبعا من الناس اللي كنت لك بغير مودك يعني بغير مودك. فعشان كده قاعدين نقول لمزاهر غايته قدورة ده كان يوم غلطت فيه عنده جيوش وراء.
0: أيوة
1: هنعمل لها حلقة مخصوص
0: زي ما بيقول اللي نادر يعني كائنات نادرة.
1: أيوة بالضبط.
0: صباح النور والسرور ده عمر السنوسي. عمر
1: صديق العمر.
0: أيوة عليكم راديو سمرنا معدن الإنسان الحقيقي لن يتغير مهما تغير الظروف. نختلف في الرأي لكن الهدف واحد بعيدا عن الإكراه. ومن هنا يبقى شعارنا في الأول دعونا للتماسك دعوة للتماسك وهو أن نضع أيدينا بعض لبعض لنبني سوداننا الجميلة لنحول هذا الزمن الجريح ما نحن نتغير. ويبقى شعارنا في الأول نبني سودان الجميل بدون فرقة وبدون سلاح. يا سلام عمر السنوسي أستاذ.
1: يا أخي ده حلم كبير يا أستاذ عمر. يعني أدي نبدأ خطوات تمشيها وتلقاني جريت قدامك.
0: يعني الكلام الرائع ده بيخلينا فعلا أنه يعني نقول إنه نحن يعني ماشيين في الطريق الصح. أنا قريت
1: قدورة وعمر
0: في الزنجي وفي ريتشارد الزنجي ده ما قريت لي بطاني صح ورجع تاني. الحرب عملت فينا شنو؟ هل خلتنا نتغير ونبقى ناس مختلفين عن الزمان ولا الحرب بس أظهرت صفات كانت موجودة؟ هو بيسأل فينا من الأساس. هل ممكن نختلف مع بعض في الرأي والموقف من غير ما يتحول الاختلاف إلى الكراهية وعداوة؟ يعني الرسالة باختصار ممكن نختلف ممكن ماشي نتفق لكن هل لسه بنقدر نحافظ على محبتنا واحترامنا لبعض؟ وفيها دعوة أننا ما نخلي الحرب تفرق قلوبنا أكثر مما فرقت بين آخر حاجة. ريتشارد جاك عشان يعني آخر واحد نتكلم فيه. السلام عليكم أسرة راديو سمر. باعتقادي أنا التعبير عن مشاعري دي حاجة ممكن تكون في دول المتقدمة أي ممكن نقول مرتبطة بالانفتاح الذهني. وتكلم عن الكلام اللي قلتيه قبل كيف نعبر صح؟
1: مثل أسرة
0: ده ريتشارد.
1: ريتشارد
0: مثلا هسه واحد ساكن أقصى غرب السودان أو ساكن الجبال ما بيعرفوا يعبروا عن مشاعره.
1: يا ريتشارد خليني من أقول لك أنا أقول لك تعبيرنا عن مشاعرنا. أنا بقول كنتها يعني زمان بنعبر عن مشاعرنا كلامنا قليل لكن تعبيرنا عن مشاعرنا كان بالتصرفات. يعني مثلا أنا يا ريتشارد أقول لك صورة بسيطة. يعني مثلا ابوي انا ما سمحت في يوم ماسك امي بقول لها انا بريدك ما سمحتها لكن كان معروف انه ابوي ده ما برضى في امي. يعني ما برضى مثلا تمرق ما برضى انها تتعب بيوفر لها حاجات على قدر ما قدرته. وما سمحت في يوم انا امي مسكت ابوي ده قالت له انا بريدك لكن ريدتها كانت بتيجي في شنو؟ عارف بالخصوصيه بتاعته عارف كان في الشجره والعنقريب والمنقد وابوكم جاء خلوني اعمل له القهوه وقعدته في الكرسي بتاع البلاستيك. انا متذكر المنظر ده كرسي كده ومضفر بالبلاستيك الاخضر وقعدت ابوي جنبها في الكرسي ما في العنقريب. هي بتكون قاعده في العنقريب وهو في الكرسي وقدامه في النص في المنقد ونحن ما تلعبوا هنا عشان ابوكم جاء يشرب القهوه. دي كانت قمه الانسانيه وقمه
0: الجمال الاسري والعائلة.
1: ايوه يعني ده منظر ده كان زي اتنين حاليا ناس قاعدين جنب بعض وبقولوا لبعض كلام حلو جميل بدون كلام والروتيني وقدام عيوننا. ممكن احنا ما فاهمينه لكن انا كنت بحس انه هو ده الترابط الاسري اكتر من الكلام. دي يعني انت بتقول لي واحد مثلا في غرية في جوا السودان، انا بتكلم لك انه انا من غرية من منطقة بسيطة جدا من أسرة عادية، لكن ده كان النموذج بتاع الحب ده أس حاليا ولا في عنقريب عشان يعملوا بيه قهوة ولا في كرسي عشان ولا الأبو ذاته هو فيه عشان
0: يعملوا قهوة زاده
1: يعملوا له قهوة، هو جارب من الصباح بيجي بالمسا ما قادر حتى يجيف، ولا أنت عندك المزاج اللي أصلا تقلبيه بالبون كده وتنفوضيه. أنا بعيد في صورة أنا كنت عايشة يوميا، ده كله بيجي ما في ده كله بيجي ما في. فحنبني البيت كيف يعني؟ حتى البسيط اللي كان عندنا إحنا فقدناه. أنا أقول لك حاجة يعني، أنا أبوي كان بيقول كلمات لأمي مش غزل، أبوي كان بيحب الغنى، بيحب يغني، بيحب يعزف عود، بيرسم، عنده استوديو، عنده الجانب الفني ده فيه. فكان لما نشرب كوباية القهوة بيقول لها شنو، استنى الهادية راضية ما بخونة، الدر سنونة والخمر لونة. يعني دي كلمات كانت محفوظة بتتقال
0: بعد القهوة
1: قاعدة يعني تعيدت قدامي منظر كده. ده كان بيقوله خلاص ده كده نحن البيت أمان، وبيضحك وانا سوا خلاص. يعني بتقول لها تمارق ماشي وين، فبرد لها بالكلمتين ديل، بيقول لها الهادية راضية ما بخونة، الدر سنونة والخمر لونة.
0: غزل كده
1: بتحس انها يعني في القمة يعني، النسوان ده كلهم سكة وهي سكة
0: في مكان خاص
1: خلاص كده. أبوي كان بعد أسبوع برا ما بيزال
0: الروعة دي، لكن هسي بقت تقريبا يعني
1: في ظروف الحرب. شوف الصورة البسيطة دي نحن نجيبها من وين؟ نحن نجيبها من وين؟
0: ده فعلا ده تحدي.
1: فربنا يرحم الأسر يا أستاذ ياسين، يرحم الأسر ويرحم أولادنا ويرحمنا من الظروف الصعبة
0: نحن. عشان كده يعني من أهم الحاجات اللي يعني كان في سؤال يعني احنا او دارين نبني او نعمل حاجه كويسه لمستقبل بكره، اهم خطوه مفترض نبدا بها العائله. يعني عشان السودان بتاع بكره ده يكون كويس، نعمل شنو الحياه العملات الحرب والغيرتها والقشرت فينا وما بعرف ده كله عشان احنا نقدر يعني نستخدمه بصوره كويسه. نبدا من العائله
1: بالضبط.
0: اول حاجه في العلاقات الاسريه بين الاب والام وتجاه الاولاد، فكره التعبير الجميل ده لازم يبان فينا. يعني لازم كيف نقدر نستفيد من الحاجات الحاصله دي، نجيبها بطريقه ايجابيه ما بطريقه سلبيه، نعمل سلام ايجابي، يكون عندنا موقف فكري ايجابي. دي حاجات يعني محتاجين انه نشتغل فيها. بعدين الحاجه الثانيه طوالي مع الـ مع الـ مع العائله دي مع بعض قبل قلنا الفكره بتاعت الايمان. طبعا على مستوى المجتمع السوداني كله اللي هو هويتنا. يعني لما نقول هوية طبعا جدل الهوية دي ناس سيسوها وخدتوها في قوالب كده، فنحن ما في الحتة دي. لكن لما نقول هوية انه انا بنتمي للسودان الجميل المتنوع الفوق الشرقي والغرابي والشمالي والجنوبي، يعني السودان الصورة الجميل ده الهوية. انه نحن نقبل الآخر الجمال اللي أيوة. احنا ليناه ده الرائع ده نقبل به ونتمتع ونستمتع به، وأنا أحاول أنه أكتشف الآخر وأعرفه كويس. يعني أنا مشيت اتجاهات السودان ده كله، وفي كل مكان بمشي يعني بشوف روعة وجمال كده أيوة. بصورة يعني بنبهر به. وكل ما أمشي الحتات ده بحب أنه أمشي في السوق والحياة.

راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة. الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برش دمه عليهم. لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا

0: يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: بطرس الثانية الأصحاح الثاني. وكما كان في شعب الله من ادعوا النبوة، سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة يأتون ببدع هدامة، لدرجة أنهم يتنكرون للسيد الذي فداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وكثيرون سيتبعون فسقهم، وبسببهم يكفر الناس بالدين الحق، وهم طماعون يستغلونكم بحكايات يخترعونها. لذلك منذ وقت طويل صدر عقابهم وسيحل بهم، وهلاكهم لا بد منه. إن الله لم يشفق على الملائكة الذين أخطأوا، بل طرحهم في الهاوية في أعماق الظلام محبوسين إلى يوم الدين. وهو كذلك لم يشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار، لكنه حفظ 8 أشخاص على رأسهم نوح الذي كان يدعو إلى الصلاح. وعاقب الله مدينتي سدوم وعمورة فأحرقهما وحولهما إلى رماد، وجعلهما إنذارا أن نفس الشيء سيحدث للأشرار. أما لوط فأنقذه لأنه كان رجلا صالحا، وقد تضايق جدا بسبب القذارة التي كان يعيش فيها الأشرار، فكان ذلك الرجل الصالح ساكنا بينهم، وكان كل يوم يرى ويسمع ما يحدث، فتتعذب نفسه الصالحة من أعمالهم الشريرة. كل هذا يبين أن الله قادر أن ينقذ الأتقياء من المحنة ويبقي الأشرار إلى عقاب يوم الدين، خاصة الذين يتبعون شهوة الطبيعة الدنيئة، أي شهوة النجاسة، ويحتقرون السلطة. هؤلاء المعلمون الكذبة يتصرفون بوقاحة وكبرياء، ولا يخافون من الافتراء على الكائنات السمائية، مع أن الملائكة وهم أعظم قوة ومقدرة لا يقدمون في محضر الله شكوى فيها افتراء ضد هذه الكائنات. أما هؤلاء الناس فيفترون في أمور لا يفهمونها، هم كالبهائم غير العاقلة التي تسيرها الغريزة، وهي مولودة لكي تصاد وتقتل، لذلك سيهلكون كالبهائم وينالون الشر جزاء شرهم. إنهم يعتبرون أن الانغماس في الملذات حتى في وسط النهار بهجة، هم أوساخ فاسدون، حتى وهم يأكلون معكم في الولائم يخدعونكم ويفرحون بذلك، عيونهم تنظر إلى النساء نظرات الشهوة ولا تشبع من الخطيئة، يخدعون الضعفاء، قلوبهم تعودت على الطمع، هم ملعونون، تركوا الطريق المستقيم وضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أن يحصل على أجرة، فارتكب الشر، ولكنه توبخ على معصيته، لأن الحمار الذي لا يتكلم نطق بصوت إنسان ووضع حدا لجنون النبي. هؤلاء الناس هم ينابيع بلا ماء وضباب تسوقه ريح شديدة، لذلك فإن أعماق الظلمات جاهزة لهم، كلامهم سخيف ويدل على الكبرياء، يستعملون الشهوات الدنيئة والفسق ليخدعوا بها من بدأ يهرب من أهل الضلال، يعدون الناس بالحرية بينما هم أنفسهم عبيد الفساد، لأن الإنسان عبد لكل ما يتسلط عليه، فمن نجا من الفساد الموجود في هذه الدنيا عن طريق معرفة مولانا ومنقذنا عيسى المسيح، ثم سمح لنفسه أن يرتبك وينغلب مرة أخرى بهذا الفساد، تكون نهايته أتعس من بدايته، بل كان من الأفضل له أن لا يعرف طريق الصلاح، من أنه بعدما عرفه يرتد عن الوصية الصالحة التي أعطيت له، فينطبق عليه المثل الصادق الذي يقول:
2: كلب رجع ليأكل ما تقيأه،
1: والآخر الذي يقول:
2: اغسل الخنزيرة تعود تتمرغ في الوحل.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكناً لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم غالب

0: مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك. فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد، فنحن أصبحنا مخصصين لله لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
1: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
0: ثم يقول:
1: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
0: وحيث توجد مغفرة لهذه، فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه، واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
1: أنا أنتقم، أنا أجازي.
0: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
1: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
0: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت العبيد العبرانيون. الحلقة دي مهمة جدا جدا، تعالوا نسمع سفر الخروج بيتكلم لنا عن الناس دي الهم منهم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. بنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الأبناء تعليمهم المعاني الفاضلة، احنا قاعدين نعلمهم شنو.

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-39-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ونحن معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور، الرضاعة الطبيعية.
1: بلاكي متل بلاكي متل كواكيتيني أصف ورقلنا كرسينا بلاكي متل ورئيتي أدير أوتان سينا كي كواكيتسي أصف بلاكي متل كالكامي دواكاني

هدوك أبكر نكواز كلنيتيا نس إن كلنيتيا إن ميتيل على إنام بلين دي مال إنام بلين نه ميتيل دي مال إنام بلين نه ميتيل إن ديو ألم بلين نينا كينجران إن دلام قوا دي نراتول لي من كرول نما دوك إريكيال كي نما إلاني ننكمين ألم كي موتا نغرى كاران نينا إنا سنبلين على دو براسي بوت آران دو كيلو ودون سنغسكي نما كيسين تيتي نما نين دي نغرى كاران Nakwa kit asagal mitila songa kanga dok nama kangwan neskiing abang nasi na dola si nga rakaminga nakun ngitiasi na dawa yei akwa enkria alindu girai tulepi na skokal sepul ngiti neki imbrese na inkwa girai alba ota kidge alkwa kuli na alkwa ski imbrenga lekei na alkwa diem ki imburunga lekei na nakida imburu za inkwa sa pugwa kang na inkwa sa lola kang na inkwa asa elea kang na inkwa asa reita kang na tulunga kang kinyet na mayengi alkwa di yang sa kamotia na putu inkawe nanta

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-35-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في ايدك، والحلقة دي بتتكلم في موضوع مهم جدا جدا، عشان كده السؤال بيقول عايز تكون كيف؟ ده السؤال الحلقة، ده الموضوع، وربنا دايرنا نكون كيف،

سلام سلام سلام لمتابعين برنامج الحل في إيدك. بعد التحية والاحترام والتقدير، زي كل مرة بنسأل سؤالنا ونشوف نحنا حنقول فيه شنو ورأي ربنا شنو. طيب سؤالنا بيقول نحنا عايزين نكون متميزين كيف، وعايزين طبعنا ما يكون زي طبع باقي الناس، وعايزين كيف نكون مليانين خير ومحبة، وكمان عايزين بالنا يكون طويل مع الناس وما نسحق منهم، وفوق على دكم مبسوطين وما في زول يزعل مننا. تفتكروا كل ده بتقدر تعمله مع نفسك، ولا انت شايفة صعبة وحتى كان عملت واحدة ما بتقدر تعمل التانية؟ طيب ما تجي نشوف الحل شنو، ونشوف ربنا قال لنا نحن نقدر نعمل الكلام ده كيف. خلونا ناخدها خطوة خطوة وسنة سنة، وحنعرف نقول كل الكلام ده. في البداية نقدر نقول انه، ودي الحقيقة، انه الله حب الإنسان ودايره وكون على صفاته وكمان يكون شبهه، وده ما بيحصل إلا لما الروح القدس يسكن فينا. وده بيحصل كيف؟ لما نعرف الروح القدس هو شنو، ونعرف نتواصل معاه، ونعرف نسمع صوته. لما ده يحصل بتجي الخطوة الثانية، نحن بنتملي بالمحبة، وزي ما الكلام ده اتقال في يوحنا الإصحاح 13 والآية 35، ونتيجة العلاقة دي بتكون محبة، بتخلينا نحب بعضنا، بتخلينا يكون في علاقة بتاعة حب، ما علاقة مبنية على أي مصالح، لا بتكون علاقة مبنية على الحب. مبنية على الحب معناه أنا أعرف أسامح، أنا أعرف أستحمل، أنا أعرف أتعامل. تاني حاجة، نحن دايرين نكون فرحانين ومبسوطين، لأنه الله ما خلق الهم والحزن والتعاسة، لكن روح ربنا الساكن فينا أدانا الفرحة اللي بتخلي حياتنا تكون هادئة. والكلام ده ما كلام ساكت، لأنه في يوحنا الإصحاح 10 والآية 10 ربنا قال أتيت لتكن لهم حياة ولتكن لهم أفضل. والفرح هنا ما هو فرح العالم، نحن الفرح اللي بنتكلم عنه هنا ما هو الفرح بتاع العالم، لكن فرح من نوع تاني، فرح بملاك بسلام، بملاك بطمأنينة، فرح ما زايل، فرح بيمشي معاك في كل مراحل حياتك. والكلام ده قالوا لينا بولس لما قال أفرحوا في الرب كل حين، والكلام ده بنلقاه في فيليبي الإصحاح 4 والآية 4، لأنه لو أنت كنت مطمئن وإنت مع ربنا وفرحان وما في قلق وما في خوف، فده معنى الفرح الحقيقي. ونحن قلنا فرحنا ما زي فرح العالم. طيب نحن فرحنا شكله كيف؟ نحن نفرح بشنو؟ أول حاجة نحن بنفرح بالخلاص. خلصنا ده نقدر نشبهه بأنه زيه زي أي مسجون بجريمة خطيرة، مسجون ما كان متخيل أنه يطلعوه براءة، ما متخيل أنه يقول له أطلع سيب السجن. نحن فعلا كنا في غلط، كنا مأسورين، لكن بخلص ربنا لينا نحن طلعنا من السجن. نفس التشبيه، مسجون طلع، فشي طبيعي يكون فرحان، ده بيعادل الفرح بتاع الخلاص اللي احنا بنفرح به لما نتملي بروح ربنا. طيب فرحنا تاني بنفرح بشنو؟ بنفرح بالعطايا اللي بديها لنا ربنا. ربنا مدينا عطايا ونحن مفتكرين انها ده شي طبيعي انه تكون حقتنا، مفتكرين انه يكون عندنا أسرة، أب، أم، عم، خال، أهل، مفتكرين انه ده شيء يكون طبيعي حقنا. لا، دي من النعم اللي اداها لنا ربنا. مفتكرين انه الصحة الكويسة ده شيء عادي، لازم اكون انا صحتي كويسة، ما فيني الا اقدر استحمل، اقدر اتحرك، اقدر اتكلم، اقدر اشوف. لا، ما في حاجة بتخليني اقول ده من حقي، دي نعم ربنا اداني ليها، ودي لازم انا افرح بها واشكر ربنا في كل دقيقة عليها. من الحاجات اللي بتخلينا انه نحن نكون فرحانين العبادة، عبادتنا لربنا. لما نعرف إنه ربنا أدانا روح الفرح، أدانا روح الأمان، أدانا الروح اللي بتحمينا، ما أدانا التعاسة وأدانا الشقة وأدانا المرض، لا لا لا، ما أدانا الحاجات دي. لما ندانا روح الخلاص، لما ندانا عطايا نحن ما بنقدر نقعد نحسبها، ما هي مخصورة في أسرة سعيدة وصحة وشغل، لا، في عطايا كثيرة نحن ما حاسبنا وما عارفنا. فنعم ربنا دي بتخلينا نعبد ربنا بطريقة بفرح، زي ما يتقال في المزمور 104 والآية
33. وفي فرح تاني، فرح العطاء، فرح إنه لما نحن ندي، فرح إنه لما أنا أساعد زول، إنه أحل معه مشاكله أديه. وربنا قال المحطي المسرور يحبه الرب. المحطي ده ممكن يدي شنو؟ ممكن يدينا بس قروش؟ نحن بنفهمه كده، فاهمين إنه العطاء ممكن يكون بس هو خط يدي كده في جيبي وأطلع وأدي. لا، العطاء ممكن يكون حاجات تانية كتير. ممكن يكون كلمة طيبة، كلمة طيبة تخفف باع عن زول. ممكن يكون خدمة عمل ليزول. ممكن درس تشرحه ليزول. ممكن بسمة تديها ليزول هو حزنان. العطاء ده ممكن يكون خطة كتف بتقول ليزول أنا معاك. العطاء أشكاله كتيرة وأنواعه كتيرة على حسب الاحتياج. كل مرة نحن بنقول نحن عندنا دور وربنا عنده دور. ربنا تكلم لنا عن العطاء وربطوا لنا بالسرور، إنك أنت لما تدي أدي ما عشان الناس يقولوا أنت أديت، أنت بتدي وأنت مسرور، والسرور ما بيجي إلا وأنت قلبك راضي، ما بيجي إلا وأنت عقلك مقتنع. لكن لما تدي لمجرد الناس يقولوا أديت أو يقولوا خلاص ساعدت ولا عملت ولا وقفت مع الناس ولا زي ما بنشوف أسي عشان تأخذ بها صورة، ده ما بيبقى عطاء. لكن العطاء اللي بيحبه ربنا، اللي بيكون طالع من القلب، اللي بيكون حقيقي ما فيه أي مصلحة، ده العطاء اللي بيتكلم عنه ربنا. ده العطاء اللي بيدينا الفرح، بيدينا السلام، بيدينا محبة ربنا، وبخلينا نكون عايشين في سلام مع بعض. طيب، من الحاجات الدايرين نعيشها في حياتنا، في ناس دايرة تعيش في سلام، لأنه أي مكان فيه حزن وفيه خوف وفيه كآبة ما بيكون فيه سلام. لكن طول ما نحن عايشين في الدنيا وعايزين نفتش على السلام وحياتنا تكون في سلام، في خطوة لازم نعملها، لازم يكون عندنا سلام مع الله. أيوة، لازم يكون عندنا سلام مع الله. في ظل ممكن يزال يقول لي دي نعملها كيف؟ ونحن محتاجين يكون في سلام بيننا وبين الله. ما احنا بنحب الله وعارفينه وبنعبده والله معانا وبنصلي وبنبعد من كل حاجة غلط. طيب، خلينا نقف في النقطة دي شوية ونتكلم فيها. الله لما خلق الإنسان كان عايش في سلام، في سلام وفي شركة عميقة جدا مع الله. لكن لما حصلت الخطية، السلام ده اتفقد. وعشان نحن نرجع لنقطة السلام، لازم نرجع لحياة التوبة، لازم نتوب عن كل غلط. التوبة معناه انه نحن نقيف، مش انا اقول يا ربنا انا غلطت سامحني، ده ما معنى التوبة. التوبة معناه انه انا اوقف اللي انا بعمل فيه. طيب، عشان يكون عندنا سلام برضو مع الناس، ده لو نحن عايزين سلام مع الله. لكن لو عايزين سلام مع الناس، اول حاجة تعملها اقبل الناس زي ما هم، ما تقعد تصنفهم وما تقعد تاخد كل واحد في مكان. لا لا لا، أقبل الناس زي ما هم، بغلطهم، بعلاتهم، بأشكالهم، بألوانهم، عشان علاقتك بهم يكون فيها سلام. والسلام مع نفسك، وده بيجي بيعطوا طريقة، ده بيجي بالتوبة وعمل الخير. والتوبة وعمل الخير بوصلونا إنه نحن يكون عندنا بال طويل، وصدورنا يقدر يستحمل الناس اللي بيغلطوا فينا، وإنه نحن نقدر نساعد الناس المساكين. بكده نقدر نكون حقق لأن نحن كنا بنحلم به في الأول. يعني أنت لو بقيت فرحان وبالك طويل وعايش في سلام، أكيد حتصل لنقطة تانية، هي إنك حتكون زول لطيف، زول هادي، زول محبوب. لأنه نحن لما يكون بالنا طويل ونكون عايشين في سلام ونكون بيساعد ونكون عندنا سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام مع نفسنا، ده بوصلنا للنقطة الأخيرة، إنه كن نحن في لطف في حياتنا. واللطف ده ربنا طلبه مننا، قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين. اللطف بيوصلنا لنقطتين تانيين، نقطة التسامح والغفران. يعني نحن لو بدينا من الأول، حنلقى إنه كل خطوة بتطلعك درجة
للتانية، دي بتوصلك لدي، دي بتوصلك لدي، لحد في الآخر تلقى نفسك إنك إنت حققت كل اللي إنت كنت بتقول عليه في البداية صعب. إنك تكون متسامح، إنك تكون لطيف، إنك تكون بتساعد، عندك سلام، عندك أمان، بتعرف تدي، بتدي عطاء بفرح، فتلقى الحاجات دي كلها مرتبطة مع بعض. وأول المفتاح الأول إنه يكون عندك علاقة مع الله. والعلاقة مع ربنا خلينا نذكر بعض، ما هي علاقة أوامر وتنفيذ، ما هي علاقة عقاب، علاقة أب حنون بيوري وبرشد وبرضو بعاقب عشان تأديبه يقومنا، ما عشان يأذينا. عشان كده علاقتنا مع ربنا علاقة بتاعت حب، علاقة بتاعت حنان، ما علاقة مبنية على أي أساس تاني غير كده. عشان ربنا لو عرفنا حب ربنا لينا نحن بنعرف نحب بعض. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت من البداية أدتنا سلام، من البداية لما تخلق الأول خلت في علاقة بينك وبينه، وبعد ما حصل الغلط ما هن عليك يا رب، ما هن عليك إنه نحن نكون بعيدين منك، لكن يا رب أدتنا روحك اللي بتسكن فينا عشان نسمعه، عشان نفهمه، عشان تغيرنا، عشان تخلينا شبهك يا رب. بنشكرك يا رب إنك إنت داير لنا الأفضل، بنشكرك يا رب إنك إنت بتعلمنا كيف ندي، بنشكرك يا رب إنك بتعلمنا كيف نعيش بفرح، بنشكرك يا رب إنك علمتنا كيف نحن نعبدك يا رب ونحن قلوبنا مليانة بالسلام وبالشكر، لأنك إنت إله محبة، لأنك إنت الإله اللي بتعالج كل حاجة غلط فينا، وما بتعالجها بقسوة لكن بتعالجها بلطف، بتعالجها بدواء شافي. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول على نفسك إنك أنت الطبيب الأعظم اللي بيعرف كل علة فينا، اللي بيعرف المخفي جوا قلوبنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول إنك أنت الراعي الصالح يا رب. بنسلمك عقولنا، بنسلمك قلوبنا، بنسلمك أفكارنا، بنسلمك خطواتنا يا رب، لأن كل حاجة معك بتزيد ما بتنقص يا رب، لأنك أنت الأول وإنت الآخر. بنشكرك يا رب، يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتدينا حياة وحياة أفضل. يا رب لكل الشكر.

0: يا سامع الصلاة
1: إليك. مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

أقبلك ملك على حياتي بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: سلام. الله سبحانه وتعالى يكون معاكم طوالي. بنيجي نخش في قصتنا. انتم معانا؟ كان معانا؟ يلا اسمعونا. انتم متذكرين حصل شنو في القصة اللي فاتت؟ وقت عيسى وقف الهواء الشديد اللي كان داير يغرق المركب، كان متذكرين؟ خلونا نواصل يا اخواننا. بعد ما الهواء وقف، الحواريين مشوا بالمركب لحد ما وصلوا الجيف الثاني، ومشوا برجلينهم لحد ما وصلوا بلد اسمها الجدريين، ولحد ما كان الجدريين والحلة دي متجهة تجاه مدينة الجليل. ولما انقربوا لقاهم راجل مرض من المحلة دي مجنون، وكان فيه شواطين من زمان ساكنين فيه، والزول ده كان عريان وما عنده بيت ساكن فيه، لكن بنلقاه ساكن في المغابر. الزول ده لما شاف عيسى عليه السلام كورك شديد جدا جدا وججاري، وقام سجد لعيسى عليه السلام وقال بصوت شديد جدا جدا:
1: انت مالك ومالي؟ انت مالك ومالي يا عيسى؟ انت مالك مالي يا عيسى؟ انت المحبوب عند الله، انا عارفك، بس انا بترجاك عشان ما تعذبني.
0: الروح الشيطانيه قالت الكلام ده عشان عيسى امره تطلع من الزول ده، عشان من زمان كانت بتسوقه، والزول ده كان مربط بالجنازير ومحروس، وكان دايما بيقطع الجنازير والشياطين بالسوق للخلق. وعيسى عليه السلام سأله وقال له: اسمك منو؟ وقام رد له:
1: لجيئون
0: يا احبابنا كلمة رومانية ومعناها كتيبة بتاع الجيش، وفيها 1000 جندي، وده يعني انه الشواطين الساكنين في الزول ده كتار جدا جدا. بنلقى الشياطين طلبت من عيسى عليه السلام عشان ما يأمرهم يمشوا للنار. هالسدى كان جنبهم قطيع من الخنازير كان بتمشي ترعى في الجبل وبتاكل في قش وحاجات الوسخانة. الشياطين طلبوا من عيسى عليه السلام عشان يسمح لهم يدخلوا فيها، وفعلا عيسى عليه السلام سمح لهم، وطوال الشياطين مرقت من الزول ومشت دخلت في الخنازير، والخنازير جرت وهاجت، بقى عندها جنون وجرت على الجرف ودخلت طوال في البحر وماتت كلها. الرواعية يا اخواننا بتاعنا لما شافوا الحاصل ده جروا وكلموا الناس في الحلة بالحاصل، والناس مرقت عشان تشوف الحاصل شنو، وجو لعيسى عليه السلام ولقوا الراجل اللي كانت فوق الشواطين زول عاقل ونصيح، وكمان لابس هدوم بدل ما كان عريان وراكع جنكر على عيسى عليه السلام. طوال خافوا خوف شديد جدا جدا، والناس حضروا الحصل ده كلموا الناس التانين كيف المجنون بقى عاقل، وعيسى عليه السلام خلصوا من الشواطين. الناس طلبت من عيسى عليه السلام يمشي
2: سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.
3: مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، لكل زول قاعد في بيته وفاتح الراديو هسع وبيسمعنا. بنقول أهلا ومرحبا بكم في مساء جديد، وكمان في ساعة من رحلتنا الجميلة بنقضيها مع بعض كل يوم من الساعة 4 للساعة 5. برحب بكم أعزائنا المستمعين، وتحية خاصة لكل أهلنا اللي بيسمعونا من داخل السودان ولا برا السودان، القاعدين في السودان، اللي في بحري وأم درمان والجزيرة والنيل الأبيض والنيل الأزرق، من كردفان لدارفور، من كسلة والقضارف، وكمان شندي ودنقل، وكل الناس اللي قاعدة في مدننا الجميلة. بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وأجمل مساء عليكم، وكمان تحية أكبر وأجمل لأهلنا يعني البعيدين، إذا كان في مصر ولا في أثيوبيا، في تشاد جنوب السودان، ولا في يوغندا، كينيا، كل البلدان. بقول لكم حبابكم وأهلا ومرحبا بكم، خاصة الناس الموجودين في المسافات البعيدة. بقول لكم يعني أكيد يمكن يكون في فرق في الزمن، لكن شاكرة لكم كثير لأنكم أنتوا دائما موجودين حول راديو سمر. إذن حبابكم ومساءات يعني مليانة كده رضا وراحة بعد يوم طويل. لكل الناس اللي بتسمعنا، إذا كان على الستلايت ولا على الأبليكيشن وعايزة تتواصل معنا، يتواصلوا معنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. وأكيد حكون مستنية طبعا تفاعلكم وكمان مشاركاتكم. حبابكم مع أحلى باقة من الترانيم الروحية، لكن خلونا رحب بكم أول أنا إيناس إسماعيل اللي بيكون معكم دايما عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل. وأولى ترانيمنا أكيد حنستمتع بها، تعالوا مع بعض كده نستمع لها ونرجع نواصل، خليكم قريبين، وأكيد مجموعة من الترانيم اللي حنستمتع بها في الأمسية دي.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأتمنى إنه فعلا الكلمات دي تكون يعني لمست قلبك وروحك، ويا رب تكون فعلا بتعمل في حياتك. أهلا ومرحبا بكل زول جانا في الوقت ده، وأكيد مجموعة من الترانيم الروحية في انتظارك. وبرضو حابة أطلع معكم فاصل نستمع فيه لترنيمة تانية ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

0: تقدر تتواصل معنا طول اليوم على الواتساب والفايبر والتليجرام على رقمنا 0539 76 76 55 35 9.
1: رجعنا مستمعين الأعزاء وبقول حبابكم وحباب جيدكم وحباب طلتكم وحباب وجودكم معنا. وأكيد زي ما بوعدكم كل يوم بيكون عندنا موضوع مختلف عن الثاني, ولمتنا المسائية دايما بتدينا مساحة إنه نحن نتناقش ونتحاور وكمان نعمل إضافات لكل موضوع نحن بنتناقش فيه. عشان كده عايز أقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه في حياتنا اليومية بنقول كلمات كثيرة, يمكن مرات يعني بنجيف عند معناها كتير. وما أكثر الكلمات اللي بتتردد بين الناس, يعني مثلا زي أوعدك وعاهدتك وكلام بالشكل ده. يعني إذن من خلال الكلمات دي عرفت إن عندنا الليلة إحنا عايزين نتكلم عن شنو. لكن هل الوعد هو العهد؟ وهل الاثنين عندهم نفس المعنى؟ ولما الإنسان يوعد زول توعده بحاجة, هل الوعد ده بيكون مجرد كلام اتقال في لحظة, ولا بيكون مسؤولية لازم يلتزم بها؟ والأهم من ده كله, نحن في حياتنا بنوفي بوعودنا وعهودنا, ولا مرات بنوعد

وننسى أو بنقطع عهد وما بنقدر نلتزم به. العهد والوعد مجرد كلمات بنقولها ونمشي، لأنه الكلمة لما تطلع مننا ممكن تكون يعني سبب في ثقة زول فينا، وممكن كمان تكون سبب في خيبة أمل زول فينا. عشان كده موضوعنا اليوم أو موضوعنا الليلة في الأمسية دي هيكون عن العهد والوعد. هنحاول من خلاله نفهم الفرق بينهم ونتكلم عن معنى الوفاء وليه مرات بنوعد وما بنقدر نوفي، وهل الظروف ممكن تكون يعني مبرر كده لعدم الوفاء، وهل في فريق يعني هل في فرق بين إنك ما تقدر توفي بوعودك وبين إنك أصلا ما كنت جاد في وعدك؟ كده خلونا نبدأ من الأساس، شنو هو الفرق بين العهد والوعد؟ يعني دي يعني مساحة كويسة إننا نقدر نفهم بيناتهم الاثنين، عشان لما تقول مثلا لصديقك أو لحبيبتك أو لزوجتك عهدتك أو وعدتك تبقى عارف الفرق بيناتهم شنو. إذن حبابكم مستمعينا، وتعالوا مع بعض نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك وما بتعرف تعمل حاجة وما بتشبه الناس وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك انهض قدم العندك واللي بتقدر تعمله.
1: رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل، وأكيد حبابكم مرة تانية، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول موجود معانا. إذن تعالوا كده نشوف الفرق بين العهد والوعد. بعد ما عرفنا إنه موضوعنا هو العهد والوعد، خلونا أول حاجة يعني نقيف عند الكلمتين ديل. نحن في كلامنا اليومي بنستخدمهم كتير، ومرات بنستخدمهم كأنهم حاجة واحدة، بنقول وعدته أو عاهدته، أديته كلمة. لكن هل فعلا العهد والوعد عندهم نفس المعنى؟ الوعد أعزائي المستمعين في أبسط صورة إنك تلتزم قدام زول إنك تعمل حاجة في المستقبل أو تمتنع عن حاجة. تقول مثلا أوعدك أجيك، أو أوعدك ما أكرر الغلط ده، أو أوعدك أقف معاك. لكن العهد إحساس الالتزام فيه بيكون أعمق. لما تقول لزول عاهدتك، أنت ما بس قلت كلام، انت ربطت نفسك بالتزام، وكأنك بتقول انا ملتزم بالحاجة دي ومفروض احافظ عليها. وعشان كده ممكن نقول انه الوعد ممكن يكون كلمة للمستقبل، لكن العهد فيه معنى للاستمرار والمحافظة على الالتزام. لكن هنا في سؤال مهم، هل كل وعد بنقطع لازم نعتبره مسؤولية؟ لأنه مرات الإنسان بيوعد في لحظة بتاعت حماس أو في لحظة عاطفة، وما يعني بيكون فاكر أصلا هل أنا بقدر أوفي بالوعد ده ولا لا. مثلا زول يقول لي صاحبه أي وقت تحتاجني أنا موجود. الكلام ده كلام جميل جدا جدا، لكن السؤال الحقيقي بيظهر، يعني هل فعلا بتكون موجود؟ وده سؤال انت محتاج تطرحه على نفسك اول، انت اللي قلت الكلام ده. عشان كده كلمه اوعدك اعمل لك الحاجه دي، الوعد غالبا ما بس يعني ما بنسمع بالكلام اللي بيكون عابر، لكن فعلا بيكون فعل منفذ. عشان كده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، برضو في العلاقات مرات الانسان ما بطلب يعني من الطرف الثاني حاجات كبيره، كل اللي عايزه انه كلمته تكون ثابته، لأنه ثقة في الأساس يعني بتبني حاجات كثيرة، وكمان لأنه الثقة في الأساس بتتبني من حاجات بسيطة، وعدم يعني الالتزام بها بيكون صعب جدا جدا. يعني ده بيرتبط بأنه حتى الزول ممكن مرات ما يحترمك لأنك قلت كلام وإنت ما نفذته أو ما عملته. وهنا يعني بنصل لنقطة مهمة جدا جدا، العهد والوعد ما بتقاسوا يعني قيمتهم بعدد المرات اللي بنقول فيها أوعدك، لكن بقدرتنا على إنه نوفي بالوعد ده. إذن خلينا خلي لكم سؤال، هل نحن فعلا بنفكر قبل ما نوعد، ولا بس بيجي كلام في خشومنا وبنقوله في لحظة بتاعت حماس؟ حصلت معاك حاجة زي كده؟ إذا حصلت معاك كده وريني، وأكتب لي وراسلني وقول لي هل نفذت فعلا العهد اللي أنت قلته والوعد اللي أنت قطعته ولا لا. إذا ما حصل حيكون طبعا كان مجرد كلام، وعايزين نشوف العواقب بتاعته ممكن تكون شنو. خليك معايا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.
2: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: لو داير تتونس في يومك حتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمر.
1: رجعنا أعزائنا المستمعين بعد ما استمعنا للترنيمة دي، وإن شاء الله يا رب تكون فعلا سبب بركة لحياتنا. عايزين نشوف برضو ليه أصلا الإنسان ممكن بيوعد. بعد ما تكلمنا عن الفرق بين العهد والوعد وعن يعني قيمة الكلمة اللي بتطلع من الإنسان، خلونا نسأل يعني سؤال ممكن يكون مهم: شنو اللي بيخلي الإنسان يوعد من الأساس؟ هل كل مرة الإنسان بيوعد فيها بيكون فعلا ناوي ينفذ، ولا مرات بنوعد عشان الموقف نفسه بيخلينا نقول كلام يمكن ما نكون قادرين نلتزم به؟ مرات الإنسان بيوعد لأنه بحب الشخص اللي قدامه وعايز يطمنه، زي لما يعني زول يقول لي صاحبه ما تشيل هم أنا معاك. هو في اللحظة دي غالبا صادق في إحساسه، لكن بعدين الظروف ممكن تتغير. ومرات بنوعد لأنه ما عايزين نزعل زول. زول يطلب منك حاجة وانت عارف انك ما بتقدر يعني تعملها، لكن بدل ما تقول انا بصراحة ما بقدر يعني بعمل الحاجة دي، في لحظة بتقول ان شاء الله ان شاء الله اوعدك، يعني بس عشان يمكن الحاجة دي ما يعني تحرجك او تحرجه مثلا او تكسر بخاطره. فبتحاول كده تطيب خاطره وتقول له ان شاء الله انا اوعدك ان الحاجة دي انا اعملها لك. ومرات كمان في ناس تانية يعني بيطلع الوعد ده في لحظة بتاعت عاطفة أو إحساس. الزول يكون فرحان ومتأثر أو حتى زعلان فيقول كلام كبير جدا جدا: أنا عمري ما حسيبك، مهما حصل أنا معاك، يعني وعد مني ما بيحصل كده تاني. وده غالبا بنشوفه بيحصل ما بين الأزواج والأحبة، ودي حاجة أكيد بتكون يعني واضحة، وممكن أنت ذاتك مريت بالحاجة دي. أنا شخصيا ما أكذب عليكم، أنا كمان مريت بالحاجة دي، يمكن أكون قلت كلام زي كده في لحظة بتاعت إحساس أو عاطفة إنه أنا ما هعمل الحاجة دي تاني. لكن بعد ما تهدى المشاعر بنكتشف إنه الالتزام بالكلام أصعب مما كان متخيلين. وفي نوع تاني من الوعود وده أخطر بشوية، وهو إنه الإنسان يوعد وهو أصلاً عارف إنه ما حيقدر يفي بالوعد ده. هل ده اسمه وعد أصلاً؟ ولا مجرد كلام بنقوله عشان نطلع من الموقف المعين اللي إحنا يعني موجودين فيه ولا تخطينا فيه؟ لأنه في فرق كبير بين إنك توعد وإنت صادق ولكن الظروف يعني مثلاً كانت سبب في إنك ما تنفذ وعدك ده، وبين إنك توعد وإنت من البداية ما عندك نية بتاع التنفيذ. شفتوا كيف ممكن يكون الفرق؟ وبرضو في وعود بنقطعها لأننا عايزين نثبت للزول إنه بنحبه أو بنهتم به. لكن أحيانا الحب الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما محتاج وعود كبيرة، محتاج أفعال صغيرة ومستمرة. ممكن زول يقول أنا مستحيل أخذلك، لكن وقت الحاجة ما تلقاه. وفي المقابل ممكن زول ما يقول كلام كتير، لكن تلقاه موجود وقت الشدة. وهنا بنلقى نفسنا قدام سؤال مهم: شنو الأهم، الوعد الجميل ولا الفعل البسيط اللي بيثبت الوعد؟ ده سؤال متروك لك، وأنا محتاجة تفاعلك معي وأعرف برضو رأيك شنو في الموضوع ده. لكن في الفترة دي خلونا نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب لأنه لسه هنواصل في موضوعنا.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهوى. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

مستحيل مستحيل. حصل سمعت بإله لا يعرف المستحيل؟ إله مستحيل يتوقف عن حبه لك مهما كانت حالتك. مستحيل ما يقبل توبتك مهما كانت غلطتك. مستحيل يتخلى عنك مهما كانت أزمتك. خلي بالك إنه كل المعجزات اللي حصلت في تاريخ البشرية كانت بداية أزمة. مستحيل الله يتخلى عنك أو عني، ونحن برانا بنقرر دايرين شنو.

حبابكم مستمعينا، رجعنا مرة تانية، وحباب كل الناس اللي بتسمعنا إذا كانت على الساتلايت ولا على الابليكيشن، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. إذا عايزين تواصلونا وتراسلونا أو تطلبوا ترنيمة معينة تستمعوا لها، راسلوني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا باتصالكم وبتفاعلكم معنا. وكمان بديكم دعوة أعزائنا المستمعين تدخلوا على صفحة راديو سمر أو فيسبوك ولا الانستجرام أو التيك توك، وحتلقونا ببرامجنا المختلفة. حباب كل الناس اللي تفاعلت معنا وكل الناس اللي ادت راية في موضوع اليوم، موضوعنا الليلة موضوع مهم وكمان يمكن بنلقاه في حياتنا اليومية بصورة ممكن تكون مستمرة وكمان متفاوتة. لكن كده تعالوا في اللحظة دي نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن الموضوع ده. بعد ما تكلمنا عن معنى الوعد والعهد، خلونا كمان كده نشوف الكتاب المقدس بيقول شنو. أول حاجة بيقول ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وده بنلقاه في إنجيل متى. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا. المسيح هنا بيعلمنا إنه كلام الإنسان مفروض يكون واضح وصادق، يعني لما تقول نعم تكون فعلا قاصد نعم، ولما تقول لا تكون فعلا قاصد تقول لا، من غير ما تحتاج تدي وعود كثيرة عشان يعني تقنع الناس. ودي نقطة مهمة في حياتنا اليومية، لأنه مرات بنخاف نزعل الناس فنقول إن شاء الله زي ما قلت لكم أوعدك أكيد بعمل الحاجة دي، ونحن في داخلنا ما بنكون شنو متأكدين. لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الصدق أحسن من الوعد يعني بنعجز عنه. يعني ممكن تقول بجد أنا بقدر أعمل لك الحاجة دي، وده يكون أصدق وأحسن من إنك يعني توعد إنك تعمل حاجة أكبر من كده. يعني كمان في حاجة تانية، الآية مرات يعني بتنذرنا من إننا فعلا ما نكون بنعرف نوفي بالحاجة دي، وبتوضح إنه لما الإنسان يقطع عهد أو نذر ما مفروض يتعامل معه باستخفاف. الفكرة هنا ما إنه الإنسان يكتر من الوعود، بالعكس الكتاب المقدس بيوجهنا إننا ما نستعجل في الالتزام بحاجة ما متأكدين منها، لأنه مرات الإنسان في لحظة حماس بيقول كلام كبير وكثير جدا جدا، وبعد فترة يكتشف إنه ما قادر ينفذ الكلام ده. فهل نحن قبل ما نوعد بنفكر في مسؤولية الوعد، ولا بنقول الكلام أول وبعدين نفكر في كيف ننفذه؟ تاني حاجة برضو في سفر المزامير، المزمور يعني بذكر صفات للإنسان المستقيم بأنه يوفي بكلمته حتى لو كان الوفاء بيكلفه، ودي من أقوى النقاط اللي بنلقاها في موضوعنا الليلة، لأن الوفاء الحقيقي ما بيظهر لما الأمور كلها تكون ماشية كويس، الوفاء بيظهر لما الظروف تتغير ويكون عندك سبب يخليك تتراجع، لكن برضو بتتذكر الكلمة اللي قلتها. وده ما معناه أنه الإنسان ما عنده عذر أو أنه لازم ينفذ حاجة مستحيلة، لكن معناه أنه الكلمة عندها قيمة وما مفروض نستهين بيها. كده خلينا أسألكم سؤال، لو الوعد بيبقى صعب عليك هل بتتمسك بكلمتك، ولا أول ما الظروف تتغير بتعتبر إنه الوعد انتهى؟ محتاجة لإنك تجاوب على يعني السؤال ده بكل أريحية وبكل صراحة. وعشان كده أعزائنا المستمعين كده خلونا نطلع فاصل ونرجع نواصل، وفي اللحظة دي أو في الفترة دي عايزاكم برضو تكتبوا لي آرائكم وكمان مشاركاتكم حول موضوع اليوم، وكمان عن تجاربكم، لأنه ممكن يكون في واحد موجود معنا على الصفحة وبيسمع تجربتك أو اختبارك ويستفيد منه في معاملته، خاصة في موضوع الوعود والعهود. نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر، بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.
1: حبابك مستمعينا، حبابكم مستمعينا الأعزاء، وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك حبابك أهلا ومرحب بك. وموضوعنا الليلة عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بنتكلم عن الوعود والعهود. النقاط الكثيرة اللي تكلمنا فيها قبل الفواصل اللي احنا طلعناها يمكن توصلنا برضو لنقطة مهمة جدا جدا، إنه يا جماعة الناس ما بتحتاج مننا وعود كبيرة قدر ما بتحتاج مننا يعني إنها تشوف أفعالنا الحقيقية. يعني بدل ما أقول كل يوم أنا واقف معاك، ممكن موقف واحد بس يعني يخليك أنت فعلا واقف عند كلمتك، أنت فعلا بتكون معاه واقف جنبه. وبالتالي الكتاب المقدس بيخلينا نربط الكلمة والفعل. ما كفاية أقول أنا وفي، لازم الوفا ده يظهر في تصرفاتي اليومية. وهنا ممكن يعني نختم حديثنا عن إنه الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كلامنا يكون صادق، وإنه الوعود مسؤولية يا جماعة، وإنه الوفا بالكلمة من صفات الإنسان المستقيم واللي بيعرف ربنا. هل المشكلة في إننا ما بنعرف قيمة الوعد، ولا إننا أحيانا بنوعد بحاجات أكبر من قدراتنا؟ هل حاجة زي دي عملتها قبل كده؟ وهل الأفضل إننا نقلل وعودنا ونزيد أفعالنا؟ لأنه في النهاية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الوعد الحقيقي ما بتثبت الكلمة، بتثبت الأيام والتصرفات. زي ما بنقول في حديثنا العادي إنه الأيام دول. الأيام دول دي معناتها شنو؟ هل اتقالت لك قبل كده، ولا يعني سمعتها وما خديت بالك لها؟ خلي بالك لما زال يقول لك الأيام دول معناتها حنرجع تاني وحنتقابل ونشوف مثلا هل انت فعلا حتنفذ كلامك وحتكون عند وعدك ولا لا. بالطريقة دي أعزائي المستمعين بنكون فعلا يعني عرفنا كيف نفرق ما بين الوعد وبين العهد، وهل الفعل هو فعلا مهم ولا كلامنا اللي بيصدر من شفاهنا أو مننا فعلا بيحقق أو بيثبت إنه أنا ياتو شخصية من الشخصيات. أيضاً أعزائنا المستمعين، تعالوا مع بعض قبلي يعني آخر كده نقطة حنتكلم فيها، نطلع فاصل برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.
2: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
2: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
3: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
4: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
3: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
3: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
6: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
7: تنبه، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
8: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
8: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

ساعات حمومي وشدة الحرب، وقت الوهن وضعف القلب، مديت إيديه عشان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. ما انت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يقل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي،
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسموات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالحٍ.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان سارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاس الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: كيف نفكر مع بعض في مصالحة وطنية؟
2: السودانيين برضو عندهم تجارب سمحة جدا في الكفاح السلمي والمطالبات السلمية.
1: يعني لازم المصالحة معها عدالة. أثناء ما أنت بتحارب الوحوش احترز أن أنت تتحول وحش.
2: وعشان تسامح وتغفر للناس اللي كترت منك محتاج أن تكون عندك القلب المحب.
1: ناس زمان فاكرين للحرب تجيك جنب باب بيتك.
2: قلوب الطايبة العنقريب يشيل عشان.
1: هل إحنا دايرين الموارد دي في السودان نستغلها للخير ولا عايزين نستغلها لشر؟
2: رفض النزاعات والصراعات عمرها ما هتكون حل لبلدنا. بنحلم كسودانيين ان السودان يستقر في السلام والسلام يستقر في السودان. دي امنياتنا.
1: امين امين. يعني الواحد تعب ذاته من الحاصل ده، تعب من النزاعات، تعب من حتى لو الناس زمان فاكرين للحرب تجيك جنب باب بيتكم حتى تأثر عليك، لكن احنا من زمان تعبنا من الأخبار، تعبنا تسمع بجاي قتل، تعبنا بجاي تسمع حرب، تسمع بهنا في النسوان تعرضوا لعنف، ده كله ما كفاية،
2: متعب جدا.
1: احنا كيف نفكر مع بعض في مصالحة وطنية في رأيك؟ نعم
2: المصالحة الوطنية زي ما نحن تكلمنا قبال كده، اعترافنا بالجرائم، إقرارنا بالأخطاء التاريخية اللي ارتكبت في حق الشعوب الكثير الموجودة في السودان، وكمان اعتذاراتنا للضحايا. يعني نحن لو اعتذرنا للضحايا وأقرينا بمبدأ المحاسبة وكل الناس متساوية قدام القانون، أفتكر ممكن تكون عندنا مصالحة.
1: هذا الزول المذنب أبا يعترف، أبا يعمل، أنت الطرف الثاني ده هتاخد حقك كيف؟
2: بالمناسبة حتى في دول تانية في أهل الضحايا حتى هم غفروا للناس اللي قتلوا منهم، ودي مرحلة ممكن تكون بعيدة. وعشان تسامح وتغفر للناس اللي قتلت منك محتاج أنك تكون عندك القلب المحب، قلب الله يكون فيك.
1: والزول طيب ما شال بندقية، ما عمل أي غلط، ما مشكت اللي وزول ما هاجم، هل تفتكر السلمي ده والممكن أو الزول اللي كان في السلم وزول ما عمل أي جرائم بيلقى حقه ولا لازم يتحول وحش؟ يعني أنا بتذكر المقولة إنه أثناء ما أنت بتحارب الوحوش احترس إنه أنت تتحول وحش زيهم.
2: إحنا ما دارين نصل للمرحلة دي.
1: نعم
2: إن شاء الله. إحنا دارين نبني حوارات مجتمعية، يبقى ده الحوار زي ما غادوا كتار في العالم، حتى الناس اضطهدوهم سامحوهم وغفروا لهم.
1: يعني زي مثلا ذكرتني
2: عندك نيلسون مانديلا،
1: أيوة، وزي غاندي مثلا غاندي. شوف ما غاندي ده عمل مسيرة المليح وعمل سلمية وقلع حقوقه من الاستعمار الإنجليزي.
2: وبالمناسبة السودانيين برضو عندهم تجارب سمحة جدا في الكفاح السلمي والمطالبات السلمية. كنا نحلم إنه المسيرة دي تتواصل وتنتهي، لكن زي ما أنت شايف الآن الحرب ممكن قضعت أمنياتنا وأحلامنا. لا ممكن ترجع، ممكن مرة من أو يوم من الأيام يكون عندنا الحاجة دي في البلد.
1: إحنا طيب عندك إرث وعندك تاريخ زي ده، ليه ما نكرر النجاح ده تاني؟
2: في أمل، في أمل إننا نكرر، لكن لو نحن بنشتغل مع بعض. ما أنت بتشتغل براك وما بتفتكر إنه لغة السلاح والعنف والضرب والقتل هي الممكن تحل مشاكل البلد، لمن أنت تقتنع إنه الحوار ده ممكن يبني البلد في اللحظة دي أنت ممكن تشتغل مع الناس ويكون عندنا وضع أفضل.
1: ده أسألك بصراحة رأيك في الجودية، شنو اللي كانت منتشرة في السودان؟
2: بالمناسبة الجودية واحدة من الوسائل المهمة جدا، حلت مشاكل كثيرة في مجتمعاتنا. لو ما رجعنا نقعد مع بعض زي ما قبيل قلت لك إنه القلوب الطايبة العنقريب يشيل عشرة.
1: طيب لكن أنا صراحة بس دار اختلف معك شوية في موضوع الجودية.
2: اتفضل.
1: مرات بحس في الجودية ما في عدل، يعني يجي الزول يقول لك باركوها باركوها وخلاص واعفي وامشي، وتلقى المظلوم ده بالظلم طول عمره والظالم هو المستمر. فهل الجودية تستمر بالطريقة دي؟ يعني أنا كثير من القصص تلقى ناس بيغلطوا في قبيلة بتغلط في قبيلة, يجوا الجودية يخشوا خلاص يا جماعة باركوها سامحوهم كده. فهل باركوها باركوها باركوها دي لمتين؟
2: هو طبعا باركوها الهدف منها شنو؟ الهدف انه بس يعني ننهي المشكلة, وكل الناس كانت بتفكر كيف نبقى مع بعض, ما دايرين نخسر زول. لكن لو باركوها ذاتك بدأت تدخلنا في مشاكل, نحن محتاجين نفكر في طريقة تانية أو في آلية جديدة بتخلينا إنه ما في زول يحس إنه هو مظلوم لما يجي في
1: يعني كنت. لازم المصالحة معها عدالة
2: بالتأكيد.
1: وأنا بتذكر معليش قطعتك, وبتذكر كلام ربنا إنه زي ما قلنا قبل كده إنه هو السيد المسيح أي ربنا غفور رحيم لكن عادل, وعشان ما يختل ميزان العدالة في ربنا رسل ابنه يدفع
2: الثمن. دفع الثمن وهو كمان أحب كل الناس, واستخدم المسيح ما شال له أي سيف, جاب لغة الحب, كان بيحب الناس وليه اللي بيحب الناس
1: ودفع الثمن. لكن بس المية دي دفع الثمن, هل إحنا ممكن نعمل المبدأ ده الليلة في بلدنا؟ يعني أنت في رأيك منو الممكن يدفع الثمن للضحايا الحصل دي؟ يعني أنت برضو ما تقدر تجي تقول له باركوه واعفيه وسامحه وما في زول يتعوض من الغلط اللي حصل له ومن الضرر اللي حصل له.
2: دي مسؤولية المذنب, وبالإضافة كمان مسؤولية الدولة إنها ترد المظالم وتبري الجراح ويعني تجبر الضرر عشان نحن نقدر نمشي لخطوة.
1: يعني أنت بتتفق معي إنه العفو والعدل
2: يمشوا مع بعض,
1: أيوة. والمصالحة ما بتتحقق إلا يكون في عدالة ويكون في جبر للضرر. يعني الزول ده كمان توريه إنه صحيح الدم ما بيرجع, لكن أي ضرر حصل لو بتقدر نقلع من المذنب
2: تعود. نعم.
1: والدولة دي مسؤولية تكافلية لنا إنه إحنا اتفقنا من الأول إحنا سودانيين نعيش مع بعض, لازم نرد المظالم.
2: بالتأكيد هو ما في حاجة صعبة لو نحن عندنا العزيمة والإصرار وعندنا الوعي بالحقوق والواجبات, بالتأكيد بنقدر نعمل الحاجة دي إذا بقى عندنا إرادتنا الصلبة إنه دايرين نغير الحاجة الموجودة.
1: والمصالحة دي برضو يعني هل عندها دخل في الاقتصاد؟ وهل حياتنا هتتغير لو حصل سلام ومصالحة؟
2: كيف المصالحة دي بتخلي يكون أول حاجة في استقرار الناس اللي كانوا مبعدين من الـ يعني إنهم يحوزوا على الحاجات الموجودة في البلد, ما كان عندهم فرص عمل بيقدروا يلقوا فرص. الناس اللي كانوا يعني مبعدين من مراكز القرار بيقدروا يلقوا فرصة. فالمصالحة الوطنية بتخلق لنا حاجة سمحة جدا في البلد.
1: يعني وعينا لازم يكون إنه البلد دي حقتنا كلنا وبتشيلنا كلنا, وكل الموارد والحاجات دي حقتنا كلنا. ما حقت زول معين, ما حقت جنس معين, ما حقت قبيلة معينة, ما حقت إثنية معينة, دي بشيلنا كلنا. والميزة كمان السودان ده مليان خير, يعني يكفينا ويكفي زي ما كان بيقول السودان سلة غذاء العالم, يعني يكفي العالم كله. وبعد احنا بنتشاكل في الموارد دي يعني,
2: لانه احنا ما ادينا الفرصة ان نشوف الناس التانيين, احنا شايفين نفسنا بس في المراية. في المراية دي محتاجين كل واحد في السودان يشوف نفسه في المراية بتاعت السودان. المصالحة الوطنية بتدينا فرصة انه نكتشف مواهب جديدة احنا ما كنا شايفينها, نكتشف ابداعات جديدة موجودة بعيد من مركز القرار. فلما تكون عندنا مصالحة تكون عندنا إبداعات في البلد, تكون عندنا خير ونمو.
1: وحاجة تنبهتني ليه حس لما قلت الوطنية, يعني ده وطننا إحنا بيجمعنا
2: نبني ومعبات.
1: لما يجي الغريب يشيل الموارد دي, يعني أنت هل هتفتكر إنه هيخليها لك في البلد ولا هيشيلها بلد ولا هيوديها بيته؟ فهو وده أنت ما عندك وطن غير ده, ما عندك محيل تمشي غير ده. يعني أنت ذاته لو عندك نظرة استراتيجية لخيرك أنت ولمواردك أنت, بتفكر إنه كيف الموارد دي تستغلها جوا البلد وتطور بها البلد عشان بلدك أنت, وطنك ده ذاته حقي أنا, حق سمان, حق رافت, حق عبد الله, حق حسن, حق محمد, حق علي, حق جيمس, حق جون, كلنا مع بعض نكون مستفيدين ونكون متمتعين بخير البلد ربنا أدانا إنه نسكن فيها. ودي نقطة أساسية أعتقد برضو محتاجين نعرف إنه الخير اللي إحنا فيه ده إحنا وكلة, وده هدية من ربنا, ده ما حاجة إحنا لقيناه بتعبنا وبجهدنا, ده هدية من ربنا وكالة من ربنا, ده ملك ملك بتاع ربنا،
2: محتاج نحافظ
1: يعني. محتاج تتحافظ عليه تعمله وتكون زي ربنا داير به وخير الناس. يعني ربنا ما خلى آدم في الجنة ما خلاه عشان يتعذب ولا يتعب، خلاه عشان يرتاح ويديه خير. فهل إحنا كسودانيين دايرين الخير لنا كلنا؟ يعني دايرين الموارد اللي في بلدنا دي؟ ما دايرين كمان عشان نقوي بها السودان ويبقى دولة ظالمة ويمشي يحتل دول تانية ولا يمشي يأذينا؟ هل إحنا دايرين الموارد دي في السودان نستغلها للخير ولا عايزين نستغلها لشنو؟
2: المشكلة مرات بنستغل الموارد الكويسة دي لدانا يا ربنا عشان نخرب بها مجتمعاتنا ونقتل بها الناس. آدم كان عايش في نعيم جدا في الجنة، ولا من كان بيطيع كلمة الله وبيسمع صوت ربنا حياته كانت ماشية في غاية الجمال والروعة. لكن مجرد ما كسر الوصية الدنيا خربت. فإحنا لما ابتعدنا كسودانيين من درب الله حياتنا هتخرب ومواردنا ما هنستفيد منها والحرب هتستمر.
1: أنا ذكرت الآية بتاعت ربنا لما قال في سفر أرمية، لما قال أنا عرفت الأفكار اللي بفكر بها عنكم، أفكار كلها خير وسلام عشان أديكم حياة كويسة وأديكم مكافأة.
2: لكن نحن ما عارفين، نحن مرات ما دايرين نسمع لصوت ربنا، وربنا كل يوم واقف بفتش عننا إننا نحن نرجع لسكة الحق. لكن نحن بنقسي قلوبنا وبنعاند ونمشي بعيد، ودي اللي وصلتنا المرحلة دي. لكن في اللحظة اللي نحن بنتكلم فيها الآن ربنا بفتش عن كل واحد فينا إنه يرجع للسكة الصح، لأنه إحنا كلنا كغنم ضللنا، أي واحد مشى في سكته، لكن ده يردنا من جديد. فهل نحن مستعدين كسودانيين نرجع لسكة الحق ولا ده نمشي لسه مع الشر والحرب تستمر؟

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأربعاء. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة البدويت العبيد العبرانيون. الحلقة دي مهمة جدا جدا، تعالوا نسمع سفر الخروج بيتكلم لنا عن الناس دي هم منهم.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-359. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان أن احنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدويت. الأبناء تعليمهم المعاني الفاضلة، احنا قاعدين نعلمهم شنو؟

0: المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويت، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصل معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة البدويت كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهسنا خليكم مع برنامج بلغة الفور الرضاعة الطبيعية.
1: بلاكي متل غرائتي أدرى أتانسينا كي كواكيتسي أصبح بلاكي متل كلكم دعاءكني.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور، ونتمنى أن تكون نالت رضاكم. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في ايدك. والحلقة دي بتتكلم في موضوع مهم جدا جدا، عشان كده السؤال بيقول عايز تكون كيف؟ ده السؤال الحلقة، ده الموضوع، وربنا دايرنا نكون كيف.

سلام سلام سلام لمتابعين برنامج الحل في إيدك. بعد التحية والاحترام والتقدير، زي كل مرة بنسأل سؤالنا ونشوف نحنا حنقول فيه شنو ورأي ربنا شنو. طيب سؤالنا بيقول نحنا عايزين نكون متميزين كيف، وعايزين طبعنا ما يكون زي طبع باقي الناس، وعايزين كيف نكون مليانين خير ومحبة، وكمان عايزين بالنا يكون طويل مع الناس وما نسهج منهم، وفوق على دكم مبسوطين وما في زول يزعل مننا. تفتكروا كل ده بتقدر تعمله مع نفسك، ولا انت شايفة صعبة؟ وحتى كان عملت واحدة ما بتقدر تعمل التانية. طيب ما تيجي نشوف الحل شنو، ونشوف ربنا قال لنا نحن نقدر نعمل الكلام ده كيف. خلونا ناخدها خطوة خطوة وسنة سنة، وحنعرف نقول كل الكلام ده. في البداية نقدر نقول انه، ودي الحقيقة، انه الله حب الإنسان ودايره وكون على صفاته، وكمان يكون شبهه، وده ما بيحصل إلا لما الروح القدس يسكن فينا. وده بيحصل كيف؟ لما نعرف الروح القدس هو شنو، ونعرف نتواصل معاه، ونعرف نسمع صوته. لما ده يحصل بتجي الخطوة الثانية، نحن بنتملي بالمحبة، وزي ما الكلام ده اتقال في يوحنا الإصحاح 13 والآية 35، ونتيجة العلاقة دي بتكون محبة، بتخلينا نحب بعضنا، بتخلينا يكون في علاقة بتاعة حب، ما علاقة مبنية على أي مصالح، لا بتكون علاقة مبنية على الحب. مبنية على الحب معناه أنا أعرف أسامح، أنا أعرف أستحمل، أنا أعرف أتعامل. تاني حاجة، نحن دايرين نكون فرحانين ومبسوطين، لأنه الله ما خلق الهم والحزن والتعاسة، لكن روح ربنا الساكن فينا أدانا الفرحة اللي بتخلي حياتنا تكون هادئة. والكلام ده ما كلام ساكن، لأنه في يوحنا الإصحاح 10 والآية 10 ربنا قال أتيت لتكن لهم حياة ولتكن لهم أفضل. والفرح هنا ما هو فرح العالم، نحن الفرح اللي بنتكلم عنه هنا ما هو الفرح بتاع العالم، لكن فرح من نوع تاني، فرح بملاك بسلام، بملاك بطمأنينة، فرح ما زايل، فرح بيمشي معاك في كل مراحل حياتك. والكلام ده قالوا لينا بولس لما قال أفرحوا في الرب كل حين، والكلام ده بنلقاه في فيليبي الإصحاح 4 والآية 4، لأنه لو أنت كنت مطمئن وإنت مع ربنا وفرحان وما في قلق وما في خوف، فده معنى الفرح الحقيقي. ونحن قلنا فرحنا ما زي فرح العالم. طيب نحن فرحنا شكله كيف؟ نحن نفرح بشنو؟ أول حاجة نحن بنفرح بالخلاص. خلصنا ده نقدر نشبهه بأنه زيه زي أي مسجون بجريمة خطيرة، مسجون ما كان متخيل أنه يطلعوه براءة، ما متخيل أنه يقول له أطلع سيب السجن. نحن فعلا كنا في غلط، كنا مأسورين، لكن بخلص ربنا لينا نحن طلعنا من السجن. نفس التشبيه، مسجون طلع، فشي طبيعي يكون فرحان، ده بيعادل الفرح بتاع الخلاص اللي احنا بنفرح به لما نتملي بروح ربنا. طيب فرحنا تاني بنفرح بشنو؟ بنفرح بالعطايا اللي بديها لنا ربنا. ربنا مدينا عطايا ونحن مفتكرين انها ده شي طبيعي انه تكون حقتنا، مفتكرين انه يكون عندنا أسرة، أب، أم، عم، خال، أهل، مفتكرين انه ده شيء يكون طبيعي حقنا، لا دي من النعم اللي اداها لنا ربنا. مفتكرين انه الصحة الكويسة ده شيء عادي، لازم اكون انا صحتي كويسة، ما فيني علة، اقدر استحمل، اقدر اتحرك، اقدر اتكلم، اقدر اشوف، لا ما في حاجة بتخليني اقول ده من حقي، دي نعم ربنا اداني ليها، ودي لازم انا افرح بها واشكر ربنا في كل دقيقة عليها. من الحاجات اللي بتخلينا انه نحن نكون فرحانين العبادة، عبادتنا لربنا، لما نعرف إنه ربنا أدانا روح الفرح، أدانا روح الأمان، أدانا الروح اللي بتحمينا، ما أدانا التعاسة وأدانا الشقة وأدانا المرض، لا لا لا ما أدانا الحاجات دي، لما أدانا روح الخلاص، لما أدانا عطايا نحن ما بنقدر نقعد نحسبها، ما هي مقصورة في أسرة سعيدة وصحة وشغل، لا في عطايا كثيرة نحن ما حاسبنا وما عارفينها. فنعم ربنا دي بتخلينا نعبد ربنا بطريقة بفرح، زي ما يتقال في المزمور 104 والآية
33. وفي فرح تاني، فرح العطاء، فرح إنه لما نحن ندي، فرح إنه لما أنا أساعد زول، إنه أحل معه مشاكله أديه. وربنا قال المحطي المسرور يحبه الرب. المحطي ده ممكن يدشنا، ممكن يدينا بس قروش، نحن بنفهمه كده، فاهمين إنه العطاء ممكن يكون بس هو خط يدي كده في جيبي وأطلع وأدي. لا، العطاء ممكن يكون حاجات تانية كتير. ممكن يكون كلمة طيبة، كلمة طيبة تخفف باع عن زول. ممكن يكون خدمة عمل لي زول. ممكن درس تشرحه لي زول. ممكن بسمة تديها لي زول هو حزنان. العطاء ده ممكن يكون خبطة كتف بتقول لي زول أنا معاك. العطاء أشكاله كتيرة وأنواعه كتيرة على حسب الاحتياج. كل مرة نحن بنقول نحن عندنا دور وربنا عنده دور. ربنا تكلم لنا عن العطاء وربطوا لنا بالسرور، إنك أنت لما تدي أدي ما عشان الناس يقولوا أنت أديت، أنت بتدي وأنت مسرور، والسرور ما بيجي إلا وأنت قلبك راضي، ما بيجي إلا وأنت عقلك مقتنع. لكن لما تدي لمجرد الناس يقولوا أديت أو يقولوا خلاص ساعدته ولا عملته ولا وقفت مع الناس ولا زي ما بنشوف أسي عشان تأخذ بها صورة، ده ما بيبقى عطاء. لكن العطاء اللي بيحبه ربنا، اللي بيكون طالع من القلب، اللي بيكون حقيقي ما فيه أي مصلحة، ده العطاء اللي بيتكلم عنه ربنا. ده العطاء اللي بيدينا الفرح، بيدينا السلام، بيدينا محبة ربنا، وبخلينا نكون عايشين في سلام مع بعض. طيب، من الحاجات اللي دايرين نعيشها في حياتنا، في ناس دايرة تعيش في سلام، لأنه أي مكان فيه حزن وفيه خوف وفيه كآبة ما بيكون فيه سلام. لكن طول ما نحن عايشين في الدنيا وعايزين نفتش على السلام وحياتنا تكون في سلام، في خطوة لازم نعملها، لازم يكون عندنا سلام مع الله. أيوة، لازم يكون عندنا سلام مع الله. في ظل ممكن نزل يقول لي دي نعملها كيف، ونحن محتاجين يكون في سلام بيننا وبين الله. ما احنا بنحب الله وعارفينه وبنعبده والله معانا وبنصلي وبنبعد من كل حاجة غلط. طيب، خلينا نقف في النقطة دي شوية ونتكلم فيها. الله لما خلق الإنسان كان عايش في سلام، في سلام وفي شركة عميقة جدا مع الله. لكن لما حصلت الخطية، السلام ده اتفقد. وعشان نحن نرجع لنقطة السلام، لازم نرجع لحياة التوبة، لازم نتوب عن كل غلط. التوبة معناه انه نحن نقيف، مش انا اقول يا ربنا انا غلطت سامحني، ده ما معنى التوبة. التوبة معناه انه انا اوقف اللي انا بعمل فيه. طيب، عشان يكون عندنا سلام برضو مع الناس، ده لو نحن عايزين سلام مع الله. لكن لو عايزين سلام مع الناس، اول حاجة تعملها اقبل الناس زي ما هم، ما تقعد تصنفهم وما تقعد تاخد كل واحد في مكان. لا لا لا، أقبل الناس زي ما هم، بغلطهم، بعلاتهم، بأشكالهم، بألوانهم، عشان علاقتك بهم يكون فيها سلام. والسلام مع نفسك، وده بيجي بيعطوا طريقة، ده بيجي بالتوبة وعمل الخير. والتوبة وعمل الخير بوصلونا إنه نحن يكون عندنا بال طويل، وصدورنا يقدر يستحمل الناس اللي بغلطوا فينا، وإنه نحن نقدر نساعد الناس المساكين. بكده نقدر نكون حقق لأن إحنا كنا بنحلم به في الأول. يعني أنت لو بقيت فرحان وبالك طويل وعايش في سلام، أكيد حتصل لنقطة تانية، هي إنك حتكون زول لطيف، زول هادي، زول محبوب. لأنه نحن لما يكون بالنا طويل ونكون عايشين في سلام ونكون بساعد ونكون عندنا سلام مع الله، سلام مع الناس، سلام مع نفسنا، ده بوصلنا للنقطة الأخيرة، إنه كن إحنا في لطف في حياتنا. واللطف ده ربنا طلبه مننا، قال كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين. اللطف بوصلنا لنقطتين تانيين، نقطة التسامح والغفران. يعني نحن لو بدينا من الأول، حنلقى إنه كل خطوة بتطلعك درجة
للتانية، دي بتوصلك ليدي، دي بتوصلك ليدي، لحد في الآخر تلقى نفسك إنك إنت حققت كل اللي إنت كنت بتقول عليه في البداية صعب. إنك تكون متسامح، إنك تكون لطيف، إنك تكون بتساعد، عندك سلام، عندك أمان، بتعرف تدي، بتدي عطاء بفرح، فتلقى الحاجات دي كلها مرتبطة مع بعض. وأول المفتاح الأول إنه يكون عندك علاقة مع الله، والعلاقة مع ربنا خلينا نذكر بعض، ما هي علاقة أوامر وتنفيذ، ما هي علاقة عقاب، علاقة أب حنون بيوري وبرشد وبرضو بعاقب عشان تأديبه يقومنا ما عشان يأذينا. عشان كده علاقتنا مع ربنا علاقة بتاعت حب، علاقة بتاعت حنان، ما علاقة مبنية على أي أساس تاني غير كده. عشان ربنا لو عرفنا حب ربنا لينا نحنا بنعرف نحب بعض. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت من البداية أدتنا سلام، من البداية لما نتخلق الأول خلت في علاقة بينك وبينه، وبعد ما حصل الغلط ما هن عليك يا رب، ما هن عليك إنه نحن نكون بعيدين منك، لكن يا رب أدتنا روحك اللي بتسكن فينا عشان نسمع، عشان نفهم، عشان تغيرنا، عشان تخلينا شبهك يا رب. بنشكرك يا رب إنك أنت داير لنا الأفضل، بنشكرك يا رب إنك أنت بتعلمنا كيف ندي، بنشكرك يا رب إنك بتعلمنا كيف نعيش بفرح، بنشكرك يا رب إنك علمتنا كيف نحن نعبدك يا رب ونحن قلوبنا مليانة بالسلام وبالشكر، لأنك أنت إله محبة، لأنك أنت الإله اللي بتعالج كل حاجة غلط فينا، وما بتعالجها بقسوة لكن بتعالجها بلطف، بتعالجها بدواء شافي. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول على نفسك إنك أنت الطبيب الأعظم اللي بيعرف كل علة فينا، اللي بيعرف المخفي جوا قلوبنا. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتقول إنك أنت الراعي الصالح. يا رب بنسلمك عقولنا، بنسلمك قلوبنا، بنسلمك أفكارنا، بنسلمك خطواتنا يا رب، لأن كل حاجة معك بتزيد ما بتنقص يا رب، لأنك أنت الأول وإنت الآخر. بنشكرك يا رب، يا رب بنشكرك، بنشكرك، بنشكرك يا رب لأنك أنت بتدينا حياة وحياة أفضل. يا رب لكل الشكر.

0: يا سامع الصلاة
1: إليك. مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، مساء الخير والمحبة، مساء الخير لكل زول فتح الراديو هسع وبسمعنا في الأمسية الجميلة والطيبة اللي بتجمعنا بكم دائما. كمان بنقول مساء الخير للأسرة، لكل أم ولكل أبو، لكل شاب ولكل بنت يعني كده بيسعوا عشان ما دائما يحققوا مرادهم وأحلامهم. مساء الخير على الحبوبة ومساء الخير على جدنا كمان في الأمسية دي. بنقول لكم أهلا ومرحبا بكل أفراد الأسرة الجميلة الرائعة، وكمان الناس اللي رجعت من يعني أشغال المختلفة في الأمسية دي تعبانة وأكيد بتفتش على راحة واستجمام. بنقول لكم تعالوا مع بعض نستجم وكمان نرتاح في رحاب ساعة سمر اللي دائما بتجمعنا في أمسيات جميلة مباركة، أكيد فيها بنسمع ترانيم روحية من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان بنتبارك من خلال موضوع بسيط ممكن نتناوله مع بعض ونتبادل فيه آرائنا وكمان ونستنا الجميلة في حوشنا الكبير. تحية خاصة لكل الناس يعني البعيدة من أهلهم وكمان الغريبين، الناس اللي فقدوا ريحة الوطن. بنقول لكم حبابكم وأهلا ومرحب بكم لأنكم دائما موجودين حول راديو سمر. أمسية طيبة وجميلة أتمناها لكم مستمعينا الأعزاء وأنتم بتتابعونا وكمان بتستمتعوا بمختلف الترانيم الروحية. إذن تعالوا مع بعض في باقة جميلة جهزنا لكم في الأمسية دي عشان ما نتبارك بها. وحابة أرحب بكم أنا في الأول إيناس إسماعيل، طبعا أكيد دايما بكون معاكم عبر الميكروفون، وما بنسى دايما في كل يوم نقول لكم تحيات الفريق العامل واللي دايما بتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة. حتى الناس اللي بتسمعنا على الستلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم وإنتوا بتتابعونا، وأكيد يعني مساحة جميلة بتجمعنا بكم وبركة كبيرة وواسعة لأن رحمة ربنا دايما في كل وقت. عشان كده في الأمسية دي تعالوا مع بعض نبدأ أولى ترانيمنا مع المرنم القس فيلمون حسن، نستمتع بأولى ترانيمنا.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

مرحبا بكم مستمعينا من جديد, ورجعنا لكم. وأكيد ترنيمة كانت رائعة بكلمات عميقة جدا جدا مع المرنم القس فيلمون حسن, اللي دايما يعني بتحفنا بصوته الجميل وأداؤه الرائع. بيقول: جينا يا رب نطلب وجودك, جينا نسأل قوة حضورك, جينا نطلب يا الله نورك, تعال واكشف لنا صوتك. أكيد قبل كل حاجة بنجي ونخد نفسنا في محضر ربنا, طالبين إنه يدينا سلام وإنه يدينا فرح حقيقي وإن يدينا قوة وإنه كمان يشوينا من كل أمراضنا. إذن عزيز المستمع وعزيزتي المستمع, إذا أنت حاسي إنه ماري بأي مشكلة أو بأي معضلة أو بأي ضغط, تعال معانا في محضر الرب. الليلة حنتبارك, والليلة كمان حنطلع من خلال حلقتنا الليلة بحاجات جميلة ممكن نخبر بها الآخرين بكم صنع الرب بنا. إذن مستمعينا ولسه إحنا مستمرين, تعالوا مع بعض كمان نستمع لي ترنيمة مع المرنم عبدالله كوش, ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وكانت ترنيمة بجد يعني بتملاك من جواك، بيقول إحنا ما ضلينا تهنا أو مشينا لغيره نسأل، إحنا عارفين إنه ما في غير يسوع ذولا يعني أكيد حيملى سلام حيملى محبة، بس عليك أنت تديه قلبك، وحتى وقت المشاكل والتضيقة أكيد حتقدر تطلع منها بكل سلام. إذا مستمعينا الأعزاء كل الشكر والتقدير للمرنم عبد الله كوش على الترنيمة الرائع والأداء الجميل واللحن كمان الجميل الرائع، ولسه حنكون في يعني ترانيم لسه جاية، بس خليك موجود معانا وأكيد حنستمتع بيعني ترانيمنا مع مختلف المرنمين السودانيين. إذا مستمعينا في حياتنا اليومية يمكن بنختلف مرات مع أهلنا، مع أصحابنا، مع الناس اللي بنعرفهم، وحتى مرات بنختلف مع نفسنا، لكن الملاحظ إنه في اختلافات يعني بنختلفها دي بنكون مستعدين يعني في حاجات بنكون مستعدين نخسر عشانها، وفي اختلافات تانية بنقول يعني الحاجة دي ما مستاهلة إنه أنا أختلف فيها. وهنا بيجي السؤال، شنو بيستحق إنك تختلف عشانه؟ هل تستحق تختلف عشان كرامتك، ولا عشان حقك، ولا عشان مبدأ أنت مؤمن به، عشان زول بتحبه ما قادر تشوفه مظلوم، ولا ممكن تختلف عشان موقف معين لأنك حاسس أنك لازم تثبت أنه ده صح؟ لأن الحقيقة ما كل اختلاف معركة، وما كل تنازل ممكن يكون ضعف. في حاجات لو يعني تنازلت عنها بتحس انك اتخزلت او خزلت نفسك، وفي حاجات تانية لو اصريت عليها ممكن تخسر زول او تخسر علاقة او فرصة، وبعد فترة تكتشف ان الموضوع اصلا ما كان مستاهل. عشان كده يمكن النضج الحقيقي ما انك تعرف كيف تختلف، وبس النضج الحقيقي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة انك تعرف متين تختلف وليه بتختلف، وشنو الحاجة أبي تستحق إنك يعني تجيف عشانها. عشان كده الليلة موضوعنا ممكن يكون موضوع مختلف، لأنه أكيد باختلافاتنا بنشوف الحياة أكيد بمنظور مختلف. تعالوا مع بعض كده كده شاركوني آراءكم وكمان إضافاتكم من خلال موضوع اليوم اللي إحنا عايزين نتكلم فيه، وأكيد أنا مستنية مشاركاتكم وتفاعلكم معنا. تعالوا مع بعض عزائنا المستمعين نطلع فاصل، وأكيد حنرجع نواصل لأنه موضوعنا الليلة موضوع ممكن يكون في كل بيت سوداني. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وسعدنا جدا جدا ونحن بنستمع للمرنم إيزبون، طبعا الملقب بشيخ الترنيمة السودانية، وأكيد يعني هو قدم الكثير فعلا للترنيمة، وربنا يباركك يا شيخ إيزبون، ولسه يكون بخط في يعني قلبك وتفكيرك، لسه كلمات ممكن تكتبها علينا وتلحينها وإحنا نتبارك بها من خلالك. إذن مستمعينا الأعزاء رجعنا من أول وجديد، وكنا عرفنا موضوعنا اللي إحنا عايزين نتكلم فيه، اتكلمنا أو يعني عرفنا في إنه إحنا حياتنا في حياتنا اليومية بنمر يعني تجارب مختلفة، بنختلف مع ناس البيت، مع ناس في الشارع، وكمان ممكن يكون زملائنا في الشغل. المهم يعني ممكن نلاقي اختلافات ممكن تكون كثيرة جدا جدا، أو خلافات ممكن تواجهنا في حياتنا، لكن ما كل اختلاف ممكن بيستاهل إنك تدخل في معركة. أكيد مستمعين الأعزاء، أول حاجة حابين نفهمها إن الاختلاف في حد ذاته ما مشكلة، المشكلة لما يعني نتعامل مع كل اختلاف كأنه معركة، لازم نطلع منها ونحن منتصرين. مرات بنختلف مع زول في حاجة بسيطة جدا جدا، هو ما بيحب يعني حاجة ومثلا أنت بتحبها، هو شايف إنه الموضوع ده بطريقة معينة وأنت شايفه بطريقة تانية، ويعني هو شايف إنه الموضوع ده بيستاهل وأنت شايف ما بيستاهل. يعني هنا بالطريقة دي ممكن يكون في سؤال، هل فعلا الموضوع محتاج إنك تثبت إنه رأيك هو الصح دايما؟ لأنه في حاجات ممكن نختلف فيها ونقول أنا ما متفق معك، لكن عادي دي وجهة نظرك، وده معناها إنك يعني زول بالعكس يعني منفتح جدا جدا، زول يعني ما بتختلف في يعني أقل الحاجات، وده كمان بيعني إنك ما زول ضعيف، لكن مرات إحنا بنفتكر إن الزول اللي بيعمل كده إن هو زول ضعيف.

لكن أنا بقول لك بالعكس عزيزي المستمع، مرات يعني بتكون أقوى يعني حاجة عندك ممكن تعملها إنك تعرف الحاجة اللي بتستاهل طاقتك والحاجة اللي بتستاهل إنك تتجاوزها هي شنو. مثلا ممكن تختلف مع صاحبك في الرأي، في يعني زوج، في طريقة تفكير، وحتى في قرار ممكن يكون شخصي، لكن طالما الموضوع ما بمس كرامتك ولا حقك ولا مبدأ أساسي يعني عندك، يعني ده ما بيستاهل إنك تخسر عشانه مثلا علاقة ولا معرفتك به. وبرضو مرات بنكون مصرين يعني نطلع أن إحنا مرات أن إحنا الصح، لدرجة إننا بننسى السؤال الأهم. أها بعد ما أثبتت إنه أنا الصح هكسب شنو؟ هل حصلح يعني حاجة من الحاجات اللي أنا بوظتها وخربتها دي؟ هل ححمي زول؟ هل ححافظ على حقي؟ ولا بس هكسب جدال وأخسر الزول القدامي؟ وعشان كده مهم جدا نفرق بين الاختلاف يعني اللي بتحاول تثبت فيه رأيك والاختلاف اللي بتحاول تحمي فيه حاجة ممكن تكون مهمة بالنسبة لك. ممكن يكون في حاجات بتستحق إنك تقيف عندها أو تقيف عشانه. وعشان تعرف الفرق عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، لازم نسأل نفسنا قبل أي مواجهة، الحاجة دي فعلا يعني بتمسني ولا أنا بس ما متعود أكون مختلف؟ لأنه مرات أكبر نضج ممكن نصل له إنك تعرف تقول أنا مختلف معك لكن الموضوع ما مستاهل أخسرك يعني مثلا عشانه. وفي المقابل كمان في حاجات لو سكتنا عنها ما بنكون بس اخترنا الهدوء، بنكون اتنازلنا عن جزء من نفسنا، وهنا بنبدأ ندخل في السؤال الأهم لينا، طيب شنو الحاجة اللي بتستحق فعلا إنك تختلف عشانها؟ وده سؤال عزيزي المستمع ممكن يكون طبيعي جدا جدا، وأنا يعني بترك لك المساحة إنك ترد وإنك تشاركني وإنك تتفاعل معي في موضوع اليوم. وأكيد رقمنا اللي بنقول دائما رقم الواتساب إنك تشاركنا فيه بكل يعني فكرة أنت حابي يعني تشاركنا بها، أو حتى مشاركة قصة اختبار تجربة مرت بها في حياتك. والناس اللي بتتابع أنا على الستلايت كمان مستنية تفاعلكم معنا. تعالوا في المساحة دي نطلع برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

أهلا بكل زول انضم لنا في اللحظة دي، بنقول لك حبابك وانت بتتابعنا وحباب جيتك وطلتك، وللناس اللي كانت متابعانا من بدري بقول لكم شكرا لأنكم موجودين معانا وإنكم بتستمتعوا بكل ترنيمة بتتبسى على ساعة سمر. وللناس الحابة تطلب أي ترنيمة عشان تستمع لها بقول لك وصلنا على الرقم الواتساب 00357976563539. وكمان حباب الناس اللي بتتابعنا على الستلايت، وانت إذا تتابعنا من الراديو عايز تنزل قناتنا فتشنا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا بعلامتنا الجميلة المعروفة، وقناتنا طبعا أكيد على النايل سات. إذا مرحبا بكل الأحباب، بكل الجميلين، بكل الناس الوفية الموجودة معانا في الأمسية الجميلة الطيبة دي، وعايز أقول كل الشكر والتقدير للمرنمة ريجويس بصوتها الجميل والشجي، وكمان للعازف الجميل الشاب القدير نادر عصام يعني بعزفه الجميل الرائع. شكرا لكم، ربنا يبارككم يا شباب، وأكيد مستنين نسمع المزيد من الترانيم السودانية. نرجع لموضوعنا أعزائنا المستمعين اللي بدأنا فيه بأنه هل كل حاجة أو أي حاجة بتستحق أنه أنا أختلف عشانها؟ ومشينا في الموضوع ده وعرفنا شنو يعني إننا نختلف، وهل يعني أي حاجة بتستحق أنه أنا أبقيها معركة؟ ما كل اختلاف يستحق المعركة عزيزي المستمع. الكتاب المقدس بيفرق بين الأمور الجوهرية والأمور الثانوية. في روميا 14 بيقول بولس بيتكلم عن ناس مختلفين في أمور زي الأكل والأيام، وبوصيهم إنهم ما يدينوا بعض، يعني ما يدينوا بعض بسبب اختلافات ما بتمس أساس الإيمان. يعني ممكن أكون مختلف معك لكن اختلافنا ما معناته إنك غلط أو أنا الصح، أو إنه لازم أجبرك تشوف الحياة بطريقتي أنا يعني بفكر بها. في حاجات ممكن أختلف فيها معاك وأديك مساحتك، لأنه العلاقة والمحبة أهم من أني أثبت إنه رأيي هو الصح، وده قريب جدا جدا من كلامنا اللي إحنا قلناه قبل الفاصل. ما كل حاجة نختلف عليها تستحق إننا نقيف عشانها، لكن في حاجات تستحق إنك تقيف عشانها. في المقابل الكتاب المقدس ما بدعو يعني إن إحنا نسكت عن الظلم أو عن الباطل، ودي حاجات يعني تستحق فعلا إنك تختلف عشان الحاجة دي. يعني في دعوة في سفر الأمثال يعني واضحة للكلام والدفاع عن الحق وعن الناس العاجزين عن إنهم يدافعوا عن نفسهم، وده بيخلينا نسأل لو أنا شايف ظلم هل أسكت يعني ويعني أسميه إنه ده سلام، أو أقول ما بالضرورة يعني أنا أتدخل في الموضوع ده. مرات يعني الإنسان بيسكت وبيقول أنا ما داير مشاكل، خليني أحسن أكون بعيد. كل زول طبعا ممكن يكون حر، ولو في زول يعني كده بيتظلم أو في حق واضح بينهدر أو في شخص ما قادر يدافع عن نفسه، يعني ممكن أنا في اللحظة دي ممكن أعمل شنو؟ أكيد طبعا ما حتكون واقف ساكت، لكن أكيد حتقدم يعني دفاعك، أو مثلا تمشي تقيف مع الزول ده. يعني في فرق بين السلام وبين السكوت. تسكت طبعا عن الظلم دي حاجة ما مقبولة، حتى الكتاب المقدس يعني ممكن يدينك على ده. كمان السلام الحقيقي ما معناه إنه أنا يعني أسكت عن الحق عشان ما تحصل، أقول مثلا ما تحصل مشكلة أو ما أخسر الزول القدامي ده. الحق لازم يكون مربوط بالمحبة، ودي من أجمل الحاجات عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في موضوعنا الليلة، لأنه في رسالة أفسس بتكلم عن إننا نكون صادقين في المحبة. رأيكم شنو في موضوع الليلة؟ يعني إذا عجبك الموضوع أنا حباك تشاركني، وحباك كمان تراسلني، وحباك يعني كمان تتفاعل معي في موضوع الليلة وتراسلني على رقم الواتساب 00357976563539. بقول لك الرقم مرة تانية، راسلني على رقم الواتساب 0035976565539. وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمشاركاتكم وكمان بوجودكم معنا. إذن في ساعة سمر أعزائنا المستمعين بنستمع لترانيم من مختلف المرنمين السودانيين، وكمان مواضيعنا المختلفة كل يوم موضوع مختلف عن الثاني. تابعنا بس في ساعة سمر، وأكيد برنامجنا بيبدأ من الساعة 5 إلى الساعة 6 وبتوقيت السودان من الساعة 4 إلى الساعة 5 مساء. تعالوا مستمعينا الأعزاء نستمع لوحدة من الترانيم الروحية الجميلة مع المرنم
القس فيلمون حسن. والقس فيلمون حسن طبعا معروف بأدائه الجميل الرائع في الترانيم, وخاصة لما يكون على المسرح. يعني تحية طيبة له في الأمسية دي من ساعة سمر, ولكل الناس اللي بتحب إنها تستمع لترانيم المرنم إزبون. تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين, ما تمشوا بعيدين, وأكيد حنرجع نواصل في موضوعنا.

رجعنا مستمعينا الأعزاء بعد ما استمعنا لترنيمة جميلة ورائعة، وزي ما وعدتكم إنه يعني الترنيمة اللي دائما بنسمعها من القسيس فيلمون حسن دائما بتلمس القلب وبتخش يعني تحيي الروح كمان، وأكيد بنتبارك من خلال الكلمات اللي بيكتبوها إذا كان الكتاب السودانيين ولا المرنمين السوداني وحتى الملحنين السودانيين. وبرنامج ساعة سمر أكيد برنامج مخصص للترانيم السودانية، وإذا أنت عندك أي مرنم حاب إنك تسمع له في أمسيتنا اللي دائما بنبث فيها الترانيم الروحية في برنامج ساعة سمر انضم لينا وكمان راسلنا وقول لنا، فقط اكتب لنا على رقم الواتساب 0535976565 9. بقول لك الرقم مرة تانية 0535976566 9. وأكيد حنتبارك مع بعض من خلال أمسيتنا اللي دائما بنقضيها بنستمع لمختلف المرنمين السودانيين وكمان مواضيع مختلفة نتفاكر فيها نتونس فيها نتحاور فيها، وكمان بستمتع جدا جدا بإضافاتكم وتفاعلكم معنا. إذا مستمعينا موضوعنا الليلة اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن يعني هل أي حاجة بتستحق إنه أنا أدخل فيها في معركة أنا أختلف وأخسر ناس من حولي، في حاجات ممكن أختلف فيها معك وأديك مساحتك لأنه العلاقة والمحبة أهم من إني أثبت إنه رأيي دايما هو الصح. أكيد من خلال يومك بتقابل يعني إذا كان من خلال شغلك ولا في الشارع ولا في البيت ولا مع جيرانك ولا مع أهلك وأصدقائك بتقابل ناس كثيرة في حياتك، يمكن الاختلاف بيكون مرات في مواضيع تكون بسيطة جدا جدا، وده قريب جدا جدا من كلامنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه من أول ما بدينا حلقتنا، وشفنا كيف الكتاب المقدس يعني ورانا إنه أن احنا لازم نتكلم ونقيف مع الزول المظلوم ويكون عندنا محبة حقيقية دايما في قلوبنا تجاه الآخرين. إذا مستمعينا يعني كل زول بتظلم أو في حق واضح بينهدر أو في شخص ما قادر يدافع عن نفسه، الكتاب المقدس بيقول لنا إنه إحنا نكون مسؤولين من الإنسان ده لأنه هو فعلا محتاج إنه يكون عنده سند، مش ندافع بالرفع عن الصوت وبالمشاكل وبكده، لكن نكون فعلا نواجه بالمحبة، لأنه دايما الصوت أو الكلام اللي بيكون فيه سلام دايما بيكون مصحوب بالمحبة. إذا مستمعينا يعني في حاجات كثيرة زي ما قلت لكم يعني أصحابك ما متفق معاهم، الناس شايفينك يعني إنك أنت مكبر الموضوع بزيادة، لكن لو الحاجة دي مرتبطة بإيمانك وبمبادئك وضميرك يعني قدام ربنا لازم تقيف عندها، وأنا بقول لك إنه ده بيستاهل فعلا إنك تقيف عندها، مش تختلف لكن توصل صوتك بالطريقة السليمة والواضحة، لأنه في حاجات ممكن نتنازل عنها عشان الناس ممكن يعني نقول بنكسب رضاهم لكن أكيد بنخسر سلامنا وبنخسر علاقتنا مع ربنا. يلا هنا يعني أنا كمؤمن موقفي بيكون يعني إنه أي زول مختلف معاي في مثلا حاجة ما صح الكتاب المقدس بيحذرني إنه ما يكون عندي كبرياء، وكمان بيشجع الإنسان إنه يكون مستعد يسمع دايما ويتعلم. خلونا نبعد روح الكبرياء اللي دايما بيجيب حاجز بيننا وبين مشاكلنا وكمان بيننا وبين الناس التانيين، وبيشيل مننا المحبة اللي دايما بتدي مساحة بتاع التواصل وقرب وبيني وبين الآخرين، وممكن تكون يعني الحلول بتكون بسيطة وواضحة جدا جدا، لكن لما أنا أتكبر ده بيقفل عيوني وبيقفل كمان تفكيري في إنه أنا أشوف القدامي ده ممكن أنا أكسبه بكلمة طيبة. اتكلمنا كثير عزائنا المستمعين عن موضوع انه حاجات كثيرة يعني بنقيف عندها هل هي بتستحق الاختلاف ولا لا، مستنية مشاركاتكم مستنية تفاعلكم معانا. في اللحظة دي تعالوا مع بعض نطلع برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، خليكم قريبين ما تمشوا بعيد.

كل الشكر لفريق أبناء كوش على الترنيمة الرائعة دي ماشيين في نص الليل. يعني أكيد زي ما بنقول يعني الخوف أكيد قاعد يكون مالينا ليه؟ عشان الظلام وعشان أنت براك حاسب الوحدة وما في زول معاك في المشوار ده. لكن حابة أشجعك في الأمسية دي إنه حتى ولو ماشي في وسط الظلام في الوديان أكيد في إله ماشي معاك بنور لك سكتك وبنور لك عدمتك بوريك يعني مسارك وين. لكن دائما احنا كبشر بنحس انه في خوف جوانا ومالينا. لكن عزيزي المستمع الرب يسوع لما يكون ماشي معاك بيشيل عنك الخوف وبديك سلام حقيقي. اذا مستمعينا في موضوعنا المساء الليلة احنا بنتكلم فيه عايز اكد لك بس انه السيد المسيح واجه يعني النفاق من حتى رجال الدين اللي كانوا موجودين من الكتبة والفريسيين. لكن كان بيتكلم ويقف قدام الظلم وبيصحح المفاهيم كمان المغلوطة. وكان هدفه يعني إنه يوصل رسالة ربنا. ما كان هدفه إنه يرضي الناس إذا كانوا الكتبة ولا الفريسيين ولا رجال الدين. لكن في نفس الوقت كان عنده رحمة ومحبة حتى مع الناس اللي كان بيختلف معاهم. وده بيخلينا نرجع للسؤال، أنت لما تختلف بتختلف عشان الحق ولا عشان نفسك أنت؟ هل داير تحمي حاجة مهمة في حياتك ولا داير تثبت إنك أنت دايما كلامك يعني الصح؟ هل داير تدافع عن زول مظلوم ولا داير تنتصر بس في النقاش بتاعك؟ هل موقفك تابع يعني أو نابع من محبة ولا من الغضب والمرارة؟ الكتاب المقدس كمان بيدعونا للسلام، وده يعني بنلقاه بيقول لنا يعني يعني إنه لو كان الأمر ممكن من ناحيتنا نعيش في سلام مع الجميع. يعني لاحظوا التغيير ده من ناحيتكم، يعني أنت مسؤول عن الجزء اللي بخصك أنت. أنت ما تقدر تتحكم في رد فعل زول يعني تاني، لكن بتقدر تتحكم في طريقتك أنت يعني في الاختلاف ده. ممكن تقول الحق بدون إساءة، ممكن كمان تخد حدود بدون كراهية، ممكن ترفض الظلم بدون ما تتحول لشخص ظالم، وممكن تتمسك بموقفك وفي نفس الوقت تكون إنسان محب. عشان كده الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كل اختلاف لازم نخوضه، ولا إنه كل يعني قصدي هو ما بيعلمنا إنه كل اختلاف لازم نخوضه، لكن إنه كل اختلاف لازم نهرب منه أو يكون كمان بالمحبة. يعني ما نخش في الجدال ما منه أي نفع، لأنه بيقول لنا ما نخش في المجادلات أصلا ما منها أي نفع أو ما بتستاهل إننا نخوضها. وفي حاجات يعني ممكن نناقشها في المحبة، وفي حاجات نراجع نفسنا فيها لأنه ممكن نكون إحنا ذاتنا غلطانين وما جايبين خبر. إذن أعزائنا المستمعين كان موضوعنا اليوم مختلف جدا عن إنه هل في حاجات إن إحنا مستحي يعني بتستحق أو بتستاهل إننا نختلف عشانها. وكان يعني بجد سردي جميل وشكرا لأنكم موجودين وبتسمعونا. لكن حابة أطلعكم فاصل نستمع فيه برضو لترنيمة ونرجع نواصل. خلوكم معنا مع أيوب الفياط نستمع للترنيمة.

مستمعينا وصلنا بكم ومعاكم لنهاية حلقتنا الليلة، وسعدت جدا جدا بوجودكم معنا، ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، أقول لكم في رعاية ربنا وإن شاء الله يوم سعيد وجميل عليكم.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام. معكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا اللي هي العلاقات، والعلاقات كثيرة. حنبدأ بالعلاقات الأسرية. الليلة حنتكلم عن العلاقات الأسرية.

زي ما قلت لكم يا دهبايات، العلاقات أنواع كثيرة، زي العلاقات الأسرية. العلاقات الأسرية في الدائرة الأولى الأم والأب والأخوان والأخوات، في الدائرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة، في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعة حنونة، بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد، وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات. أهد دهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم، ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، أهين تنعرفات طبعا شغلت الطب دي، دايرة لها زول متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. أهدى هباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوال مرات بتبيت في المستشفى، ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. أها، الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت. طبعا حماتة جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدلع عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير، وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعا شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبط فيها دي وعمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريقة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم، يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا لها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، أصو ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني أنا، اللي بخصني أنا بخص ولدي، واللي بخص ولدي هو ذاته بخصني أنا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وأنا أصو ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرأة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرتا بتبيت برا ما عندنا كله. المرأة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله. انتوا قريبين لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم اها حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت اصو ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته، وبعد كده هو بقى كبير خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت أصو دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة. قالت لا، المرأة أصله مكان البيت، والمرأة أصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، مفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بنتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبت راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم، كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا أصلا ما بينفع كده، المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها، أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كان في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم، ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح وميسا لما بيقى راجل هو شاعر، أها أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بتولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها، أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هما يعيشوا حياتهم ويتأقلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا، أنت ياكي حبوبتها، بس أنت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي أنت جيتي، ويخاف أنك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته، ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هم الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. ايوة حياته الشخصية، لانك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني متضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم، انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

0: أهلنا الزينين والطيبين في ربوع بلادنا الحبيبة، وكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا زمان قالوا لنا أمثال كثيرة حلوة وسمحة، وكل واحد منا تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، ممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو القريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس ده، من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، الأستاذ خادم الرب يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: أهلا سهلا أخوي أيمن، ومرحب وأهلا بكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا قبل الفاصل حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول جناك كان كبر خاوي. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: جناك كان كبر خاوي، المثل ده ببساطة شديدة بيتكلم إنه الجنة اللي هو الولد أو ولدك، ويمكن نلاحظ شوية المثل كأنه هو مثل ذكوري، يعني ما فيه ذكر للإناث. لكن عادة إحنا في السودان في العامية السودانية لما نقول جناكة أو الجنة بنقصد الولد والبيت الاثنين مع بعض. عشان كده المثل بيقول جناك كان كبر خاوي، يعني الولدك لو بيقى كبير في العمر خليه كأنه أخوك، ما تتعامل معه على إنه هو لسه ولد صغير، ولا تعامله على إنه هو لسه يعني ما فاهم كويس أو أنت بتفهم أكتر منه، لكن خلي العلاقة بيناتكم تكون علاقة بتاعت صداقة أخوة، حتى شنو ما يكون في أي جفوة بيناتكم أنتوا الاثنين. ونفس الحكاية الكلام بينطبق أكيد على البيت. البيتنا من تكبر مهم شديد إنه الأم شنو تخاويها، تعاملها زي أخوتها، وتتكلم معاه وتتونس معاه، تديها الأمان، تخليها تحكي لها كل حاجة. عشان كده دي دعوة من المثل لينا إننا كيف نتعامل ونربي عيالنا بطريقة كويسة. جناك كان كبر خاوي.
0: فعلا أستاذ يماني مثل رهيب جدا، ونتمنى إنه نعمل كده. جناك كان كبر خاوي. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونشوف رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا الكرام. شفنا قبل الفاصل مثلنا بتاع اليوم جناك كان كبر خاوي، وشفنا يعني المثل شنو بالضبط. حس جايين نشوف رأي الكتاب المقدس. يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: تمام، في مثلنا جناك كان كبر خاوي، اللي هو ولدي ده أو جناي ده أنا أكون صديقه، أخليه صديق لي، أخليه أخو لي. والحتة دي بتورينا إنه ونحن بنربي في أولادنا، أطفالنا دي اللي بيبتدوا من عمر يوم وسنة واثنين ويمروا بمراحل كثيرة، وأكيد التربية في كل مرحلة بتختلف عن أخوتها. والكتاب المقدس يهتم شديد بتربية العيال، ويكلمنا في محلات كثيرة خالص خالص إنه لازم أولادنا ديل ننشئهم على الكتاب المقدس، على الكلمة الحية، على محبة الله، على طريق الرب يسوع المسيح. لما نقرأ في سفر الأمثال 22:6 بيقول كاتب الأمثال سليمان الحكيم: ربي الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. يعني الشارع اللي بتمسكه لجناك من هو صغير لغاية ما هو يكبر ما حيخلي الطريق ده، ما حيسيب الشارع ده. علمته كويس يمشي تمام، علمته بطريقة ما كويسة، ربيته ما كويس، ما حيمشي كويس. حتى أمثال 23 بيكرر في وقت معين بيقول: لا تمنع التأديب عن الولد. يعني في زمن بنعلمه مجرد تعليم بالكلام شوية شوية، بيجي وقت يكون فيه لازم احنا نأدبه، والتأديب بياخد طرق كثيرة. في أمثال 23:13 يقول: لا تمنع التأديب عن الولد لأنك إن ضربته بعصا لا يموت. وأكيد احنا بنعرف انه في وقت معين الجند ممكن ينضرب فوقه، برغم من انه في دول كثيرة حسي وفي مناطق كثيرة منعوا انك تضرب طفلك وكده، لكن لسه في مجتمعات ما زالت في التأديب ممكن تستخدم العصا او وسائل اخرى بديلة حاليا. بس الفكرة الأساسية انه في كل مرحلة بنأدب بطريقة مختلفة من الثانية، بنعلمه ونربيه في طريق ربنا بطريقة مختلفة. حيجي وقت بعد شوية الجندة بيكبر، عمره يبقى 15 سنة و17 و18، ده العمر بعد ده نحن شنو نبتدي نخاوف فيه الولد ديا، نخليه قريب لينا. كان ولد خليه صديقك انت يا الأبو، كان بيت خلاه تكون شنو أخت ليك وصديقة ليك يا أم. في أفسس 6:4 يا أستاذ أيمن بيقول: وأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. يعني بيجي وقت معين الجند بيصل مرحلة من الفهم والإدراك والوعي، يحتاج إن نربيه بطريقة فيها نوع من الحكمة في المعاملة معه، وطريقة الكلام حتختلف، ما زي ما كان طفل عمره 5 سنوات أو 7 سنوات. وأكيد كمان ما حيكون في ضرب أو ما حيكون في تأديب زي زمان تحرمه من شيء أو كده. فبيجي وقت خلاص إحنا بنكون شنو نبقى فوقه أصحاب، نبقى فيه أصدقاء، أديه الأمان إنه يجي يقعد معاي، يحكي عن مشاكله، أتكلم أنا معاه، أكون في حتة أنا مرشد له، مش أنا بعرف أحسن منك لأنه أنا أكبر منك أو لأنه أنا أبوك أو لأنه أنا أمك بعرف أحسن منك. لا، نديه الإرشاد بتاع شنو الندية، يعني زول كأنه شنو في عمري، كأنه في مستواي، خلاص أنت بقيت راجل، خلاص أنت بقيتي فتاة كبيرة. فيجي وقت لحنغيزهم وأكيد ما حنضربهم، لكن شنو حنصادقهم وحنعاملهم بطريقة كويسة، وحيكون في شنو محبة وحنية تجاه بعض، والوقت كله أكيد حنكون مع بعض. عشان كده كتاب المقدس كلمة الله بتعلمنا إنه فعلا كيف نربي العيال أو أبنائنا من يكبروا بطريقة سليمة، وأكيد هي تتفق مع مثلنا بتاع الليلة: جناك كان كبر خاوي. خليه يكون أخوك لكن ما تخليه ينفر أو يبتعد منك.
0: شكرا كثير أستاذ ياباني، وفعلا رأي الكتاب المقدس واضح جدا، ونتمنى فعلا إنه نخاوي أولادنا وهم يكبروا، ونتمنى أنه نأدبهم على حسب طرق الرب زي ما قال ربنا في كتابه. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيمة عن مثلنا بتاع اليوم، جناك كان كبر خاويه، وشفنا المثل يعني شنو، وكمان شفنا راي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن بتقدمها لنا يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة أكيد لنا كلنا ولكل أبو ولكل أم. مرات كثيرة نحن بنكون قاسين على عيالنا، لما يكبروا بنتعامل معهم كأنهم لسه شفع أو كأنه لسه أطفال، وده بيخلي يكون في فجوة، يخلي في بيناتنا نوع من عدم المحبة، الجفة زي ما نحن نقول بالسوداني. فالنصيحة خلونا يا جماعة نقرب المسافة بيننا وبين عيالنا، نشيل كل جفة، نعلن ليهم ونوضح ليهم عن محبتنا ومحبة الله ليهم، نخلي العلاقة بيننا وبين عيالنا علاقة بتاعت ناس أصدقاء وأخوان، فيها محبة فيها احترام، وكده أكيد أن احنا حنعلمهم ونربيهم بطريقة أفضل كثير مما أنه يكون في جفة بيناتنا.
0: شكرا لك كثير أستاذ يماني، وفعلا استمتعنا معاك في مسلنا بتاع اليوم، ونتمنى زي ما قلت أنه نربي عيالنا بحسب ما قال الكتاب المقدس. وكده خلاص نكون قربنا لنهاية حلقتنا، وقبل ما نختم حلقتنا يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، بنعترف يا رب قدامك كأباء إنه مرات كثيرة بنخطئ في تربية أبنائنا، عشان كده يا رب نحتاجين حكمة من عندك، حكمة سماوية، حكمة تترفق يا رب الأبناء، حكمة يا رب تخلينا فعلا نربي عيالنا في تأديب الرب وإنذاره. أدينا يا رب نعمة فوق نعمة، وعرف يا رب كل الآباء إنه كيف يتعاملوا مع أبنائهم بحسب الكتاب المقدس، وعرفنا كلنا يا رب إننا فعلا نقود أطفالنا من هم صغار جدا للإيمان بشخصك. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، لحد ما نتقابل المرة الجاية، ونقول لكم مع السلامة.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدري وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باقي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم:
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وغوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.